لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

في كل لحظة أبدها عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرام.

صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رعاتنا واكفنا كل هون دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس النظام نحمل ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، جعلنا المسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبطل المحبوبين، وارزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن النهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر.

من الصين وما في الغيب مخزون مصون يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلناه وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلناه كل التابعين يا الله بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله وجه الدين تاج العارفين يا الله رقافذة التمكين مرقى وقدم على الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد دروس القطب أجنع القلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظمها بابكر إماما حباه له جاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسؤول علينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بدت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجز الخلق ضرا موسع الكل بالرأس القسبال سترا على القباح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا

أبكي من شم ظلمي وإبكي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميما من كل خير عقيما بها البلايا مقيما وحشوى فات واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل أغداد كربي فانظر إلى الغم أنجال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي

قد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا

الضلالة من كلمته الغزالة. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم

ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم كالقويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام

واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب كل الكروب واكفي هذا المدين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني ذو الصفات العليا قائما بالفناء ويدو عطية تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد.

من أمنيا يا الله، واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله، مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. رب فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله، واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله. في فهم سر معنى المعية يا الله، واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، فدعائي وابتهالي بافتقاري يا الله، فلهذا السر أدعو في

بما قد حل قلبي من هموم واشتغال، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار يا الله، قد كفاني علم ربي واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله، يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا

ولحسن الظن لازم وحليم يا الله وأنيس وجليس طول ليلي ونهار يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب.

والهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربيك واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وأهل الدين ماضيهم وآذ لما علمنا أو جهلنا ولحرام أو ندب أو مباح ومكروه

بحسن الخاتمات، احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات. يا ربنا بديه الأخرى حسنات، وأعطنا أحسن يقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد، وارفع لكل المذيات، منك الهداية والعناية والنعائم سابقات. وما ذا كان فانظر بالعيون الراحمان بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى، ندخل مع طه وآله في الصفوف، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات، ومن سمعها ونشرها وكاتبين، وارحم وفق أمة أحمد وذي، واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عبد ذر الكائنات، وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات، في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، كما يحب بعد النعمات تدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا جميل الصل، يا حليما لا يجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه بكلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزد عرشه وامداد كلماته. يا عمدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم، وسخر الأسباب، وذل للصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدين، يا عدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب، وذل للصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم، ورد كيد الكائدي، وكل طاغ ماردي، وحاسد معاندي، بحق سر طاصم. يا الله يا عمدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي يا الله.

الدين معاند بحق سر طاسم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم يوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله.

ذاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من

وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين شهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم

0: قلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله.

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفريتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بهم من يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبقى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى وأنه ألك عاد اللولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وصفنا وفضنا وصرنا وفرج عنا والمسلمين مكفنا إياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين أما أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين أما لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سعا طبقا عاما دائما باركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم ودولهم ورحمهم ورحمهم.

فجنمتك وترضى بنا في مجري به القضاء واصرف فتوى عبيد واجل عنا عنهم في رضا غنى الباغين الظالمين المعتدين المفسدين العين وسهلين عاجلا بابي وسلامه.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله على محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام. فحينا ربنا بسلام يدخلنا برحمتك دار قدر السلام. تبارك ربنا وتعالي جاز الجلال الإكرام. اللهم لا مانع المعطيت ولا المعطي ولا ممنع ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. في كل لمحه ونفس عدد ما وسع

سابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا، بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم.

0: وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف
أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو

قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله.

العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمة

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر

أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

مالك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما

0: آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: نعم ذكر المسجد عن المخزن فعنا أعلم أدوه حقنا بحقات دون كمال التمكين في ذكر وشكر وحسن بادته في خير وتعافي إلى حضرة المسجد.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم وتصل الإمام الشعراني في كتاب كشف الغمة ورضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال باب ما لا يجوز فعله في البيع وبيان ما يجوز من الشروط قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر في الحرث والزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم قال العلماء والعينة هي أن يشتري من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ويسقط له الزائد في نظير صبره عليه وذلك ربا وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر وكثير ما كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن حبل الحبلة وكانوا في الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراء ما في بطون أنعام حتى تضع وعن بيع ما في دروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو عابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائط وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الثمر حتى يطعم ولا صوف حتى يجز ولا لبن حتى يحلب ولا السمن في اللبن حتى يتميز من اللبن وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المنابذة والثنيا والملامسة في البيع فالمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيع ويكون ذلك ببيعهما من غير نظر ولا تراض وبالثنيا قوله بعتك هذا الثوب إلا بعضه أو إلا أن أشاء عدم البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده في ليل ونهار ولا يقلبه وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والمحاقلة فالمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كرى الأرض بالحنطة وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن هذه الأمور ثم يقول إلا أن تعلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول سيد السلعة أحق أن يسام وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ببيعتين في بيعة ويقول من باع ببيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن صفقتين في صفقة وهو أن يقول رجل آخر ابتع هذا البعير مثلا بنقد حتى ابتعه منك إلى أجل أو رجل يبيع البيع فيقول هو بيننا كذا وهو بنقد كذا وكذا وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة
1: اللهم صل
2: أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
1: الحمد لله مكرمنا بالشريعة والأحكام وبيانها على لسان حبيبه خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم أفضل الصلاة والسلام على آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين الكرام سادات الأنام وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل ما لا يجوز فعله في البيع وبيان ما يجوز من الشروط. وذكر الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عند راض، إنما البيع عند راض، وهذا أصل من الأصول في المعاملات، وهو الموافق لقوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون عن تراض منكم. فاشتراط الرضا في المعاملات هو الذي يقوم عليه بعد ذلك ما يتعلق بصحة العقود والبيع فيها. فالرضا والاختيار أساس في العقود. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحديث أيضا هذا الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وهو أيضا عند ابن ماجه يقول إنما البيع عن تراض، وقد جاء بالأسانيد الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرضا سرور القلب وطيب النفس ضد السخط والكراهة. وهكذا يقولون هو قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. ويقول الحنفية امتلاء الاختيار أي بلوغ نهايته، فتفضي أثره إلى الظاهر من البشاشة في الوجه أو إيثار الشيء واستحسانه. وبذلك كان للحنفية بعض التفصيل في أن الرضا شرط لصحة العقود التي تقبل الفسخ، وهي العقود المالية من بيع وإيجار ونحوها، لا تصح إلا مع التراضي. وقد يقولون بانعقاد العقود المالية لكنها تكون فاسدة كما في بيع المكره ونحوه. فمن شروط صحة هذه العقود التراضي. فأصل العقود المالية تنعقد عند الحنفية من دون الرضا لكنها لا تكون صحيحة، فينعقد بيع المختي مثلا أو المكرندم لكنه يكون فاسدا لعدم الرضا حقيقة. وفرقوا بينها وبين العقود التي لا تقبل الفسخ مثل النكاح، فيقولون هذا الرضا ليس فيه شرطا فيصح عندهم مثل النكاح والطلاق ونحوه ولو مع الإكراه، مع الإكراه. هذا كلام حمج. أما جمهور الفقهاء فيقولون الرضا أصل وأساس شرط للعقود كلها، فلا ينعقد العقد إذا لم يتحقق الرضا سواء كان مالي أو غير مالي، مما يقبل الفسخ وما لا يقبل الفسخ لابد من الرضا. وبهذا أيضا يعرف أن الفساد والبطلان واحد عند المالكية والشافعية والحنابلة، لكن عند الحنفية الفساد يبين البطلان بالنسبة للمعاملات. البطلان عندهم مخالفة الفعل للشرع لخلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط انعقاده، أما الفساد مخالفة الفعل للشرع في شرط من شروط صحته. فرقوا فيه بين هذا. فإذا التراض مشروط للصحة عند الجميع كما سمعنا في الآية والحديث. فكيف يكون البيع الذي يسمى بيع المعاطاة، وهو الذي يدفع فيه المشتري الثمن والبائع البضاعة من دون ألفاظ بعتك ولا اشتريت ولا قبلت ولا بعني ولا شيء، ولكن يدفعوا بكم تبيع هذا يقول كذا يسلموا هذا يستلم هذا، فهذا يسمى بيع المعاطاة أو بيع المراوضة. يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن ويعطي كل منهم من غير إجاب ولا قبول، فما يوجد لفظ أحدهما يأخذ المشتري ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع ويدفع له الآخر الثمن من غير ألفاظ العقد. هذا يقول فيه الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة كما هو الأرجع عندهم الحنابلة أنه صحيح يصح بيع المعاطاة متى كان هذا معتادا دالا على الرضا. ما دام معتاد يدل على الرضا في عرف الناس ومجتمعاتهم ويعبر عن تمام إرادة كل من المتعاقدين، فالبيع يصح بكل ما يدل على الرضا. قالوا لأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره عن أحد، فكان ذلك الإجماع. فالقرينة كافية هنا التي تدل على الرضا تكفي عندهم. قال الشافعية: يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو بالكناية معنية بالإيجاب والقبول. فمعتمدهم أنه لا يصح بيع المعاطاة سواء كان المبيع نفيس أو حقير. وقالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، والرضا أمر غيبي معنوي ما نعرفه ولا نستطيع أن نطلع عليه إلا بالتعبير وباللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول. واختار جماعة من الشافعية منهم الإمام النووي والإمام البغوي والمتولي صحة انعقاد بيع المعطاة في كل ما يعده الناس بها بيعا، لأنه لم يثبت اشتراط لفظ معين في نص. قال فيرجع إلى العرف كسائر الألفاظ. قال الإمام النووي: وهذا هو المختار للفتوى. وبعض الشافعية مثل ابن سريج والروياني يقولون في المحقرات يصح بيع المعطاة، في الأمور النفيسة الكبيرة ما يصح بيع المعطاة. فيقولون ما جرت العادة فيها بالمعطاة من الأمور المحقرات كربط الخبز وحزمة بقل وما إلى ذلك فيصح فيه المعطاة. لكن اختيار الإمام النووي أنه إذا وجدت قرينة الرضا بأي شيء صح البيع بالمعطاة. فإذا مما هو أيضا مقرر عند الفقهاء أن الزواج ما ينعقد بالفعل، لابد من القول للقادر عليه لخطره، فلا بد فيه من الاحتياط له وإتمامه بأقوى الدلالات على الإرادة، وهكذا يختلف عن غيره. بل اشترطوا عادوا في لفظ النكاح أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج، إن قال التزويج لابد، أو ترجمتهما باللغات الأخرى. وفي ذلك ما في ذلك من من من من الاحتياط في الأعراض. فهنا ما يتأتى بالإجماع أن يكون الزواج من دون يقول سلم المهر خذ البنية ماشي منه، ما يصح، لابد من الألفاظ فيها: زوجتك وقبلت. هذا باتفاق الفقهاء إذن في هذا. ثم ذكر لنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر في الحرث والزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عند أبي داود وعند الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى. يبين صلى الله عليه وسلم أن الأمة تتعرض في مراحلها للإغوى والإغراء بالإقبال على الدنيا والتنافس فيها والبعد عن إدراك مهمة الجهاد في سبيل الله والقيام بأمر الله على ظهر هذه الأرض، وأنه عندئذ يذلهم الله تبارك وتعالى بسبب إعراضهم عن أمره وتعظيمهم لشعائره ودينه، فيذلون كما نقرأ ذلك في واقع الحال لعامة المسلمين. وعلامة ذلك تساهلهم في العقود وأخذ الأموال ليكون الأصل فيه وتحصيل الربح بأي كيفية كانت، وفي هذا الانحطاط الإيماني الذي حذر منه. ولمن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي له به في أي واد من أودية جهنم أهلكه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيصيب المسلمين ما يصيب أهل الجشع من الكفار ومن لا يؤمن بيوم الحساب من إرادة كسب المال وتوفيره بأي طريقة وتحت أي حيلة وأي وسيلة، والعياذ بالله. ومنه فيحصل التبايع بالعينة الذي ذكره. في اللغة يأتي بمعنى السلف، يقول اعتانى الرجل شيئا بشيء نسيئة واشترى نسيئة، يقول اعتانى. ولكن يقول الفقهاء بيع العينه بثمن زايد نسيئه ليبيعها المستقرض بثمن حاضر اقل ليقضي دينه. يبيع شيء من غيره بثمن مؤجل ثم يسلمه الى المشتري ويشتريه بائعه قبل الثمن بثمن نقد اقل من ذلك القدر. هكذا يقول في الشرح الكبير من مالكية: بيع من طلبت منه سلعة قبل ملك إياها لطالبها بعد أن يشتريها، فهي قرض في صورة بيع من أجل استحلال فضل الربا، وهذا حيلة من الحيل. العينة المنهي عنها أشهر تفسيراتها أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، فكأنه أقربه ذاك الثمن الكبير واسترد منه هذا الذي أعطاه وبقي هذا الفضل الزايد زيادة فوق ما أقرضه إلا الذي اشترى به ويسترد منه أكثر من الذي اشترى به، فيبيعه إياها ب15,000 ويشتريها منه ب10,000 ويسلم له 10,000، فكأنه أقرضه 10,000 واستلمه قبلها 15,000، فكأنه قرض ربا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالزايد هذا بين الثمنين والربا يقع للبايع الأول، فتعول تؤول العملية إلى قرض 10 ب15، وهكذا. فعامة الفقهاء يقول لأئمة الثلاثة لا يجوز هذا البيع، عند أبي حنيفة ومالك وأحمد عليهم رضوان الله يقول لا يجوز هذا البيع ولا يصح هذا البيع. يقول محمد بن الحسن يقول: في قلبي كأمثال الجبال، اخترعوا أرباب الربا. قال: قلبي من هذا البيع كأمثال الجبال. قال: ما اخترعوا إلا أرباب الربا يتحيلون بصورة البيع، وهو إلا بيأخذ منه مال أكثر بيعطيه مال أقل، ودخلوا صورة البيع وهو إلا كله عبارة عن قرض، ولكن دخلوا البيع مشان يبعدون نفسهم من الربا. لا إله إلا. وجاء عن بعض الشافعية أنه إذا تم بيع صحيح ثم تم بشراء صحيح آخر بيع صحيح آخر فأنه يحمل على ظاهر العقد وتوافر الركنية. لا إله إلا الله. ويقول ابن قدامة من الحنابلة يقول إنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بايعها، فيجوز من بايعها كما لو باع بثمن، وهذا قول عند الحنابلة، والمعتمد عندهم أنه حرام ولا يصح ولا يجوز. وهكذا يقول الشافعية أنه مكروه كما جاء في المغني المحتاج، يقول البيع المكروه كبيع دور مكة وبيع العينة، عدوا في المكروهات. وكذلك في التحفة قال: وقد يكره أي البيع كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله. يكون مكروه إذا صححه المذهب، ولكن غيره من المذهب يبطله فهو مكروه. فبهذا نعلم وجوب الاحتياط في مثل هذه الأشياء. وقد قال المالكية أنه سلف جرى نفعا، وما ينفع في صورة البيع هذا الذي تمت، وإنه عبارة عن سلف قدهم دارين بأنفسهم، هذا بغى فلوس وذا بغى ربح منه، فيصلحون صورة البيع، ولا قصده ذاك يشتري، ولا له غرض في البضاعة، قصده له غرض في الثمن الثاني الذي بيجي هذا، فكأنه يأخذ قرض. وقال سيدنا الإمام الحداد: ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راقد المقلي، يا غفول لا القلب جاهله، أنت بعد اليوم في شغلي يا جهل. وهكذا. وقال الحنابلة: ما يدل على تحريمه ما جاء أن أبي إسحاق السبعي يقول عن امرأته العالية، قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها، قالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا. فقالت لها: بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. هكذا أخرجه الدارقطني ونبهت على ذلك السيدة عائشة، قد يصلح كذا بيبطل جهاده كله، لا يتعامل بهذه المعاملة. قال: فهو ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف منحه خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث، وهكذا وهنا ذريعة فيمنع في ذلك ويعد من جمل الربا. وكذلك فيما ورد أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، وكما في رواية في هذا الحديث الذي قرأناه، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يرجعوا أو يراجعوا دينهم. وما ينزع الذل عن الأمة إلا أن تعظم شرع الله ومنهج الله وتعود إلى منهج الله، حينئذ يرفع الله الذل عنهم. ومن دون انقياد وخضوع لحكم الله المبين على لسان محمد لا عزة ولا شرف ولا كرامة، بل يفرض عليهم الذل، وحالهم كما قال في الحديث الآخر: ولا تقذفن مهابتكم من قلوب عدوكم، ولا تقذفن في قلوبكم المهابة من عدوكم. انتم تهابونهم وما يهابونكم، يستغلونكم يضحكون عليكم، لأنكم أهنتم شرع الله والدين الله تعالى وحكمه، ورضيتم بالأنظمة المخالفة للشرع المصون، وما باليتم ببلاغ الأمين المأمون فتضلون لأجل ذلك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الذين قال عنهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الرواية الأخرى ذكر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهكذا جاء برواية بأسانيد فيها الثقات. قال: بالعين يشتري من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يشتري منه بأقل من الثمن الذي باع به، ويسقط له الزايد في نظير صبر عليه، وذلك ربا. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الحصى، بيأتي بعد ذلك بيوع أخرى نهى عنها صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها الفساد. قال سيدنا عمر بن الخطاب: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. إنما أماكن المسلمين محل تطبيق لمنهج الله وشرعه، ما ما ما ما يقام فيها الأهواء ولا الآراء في مقابل أحكام السماء ورسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيى الله ما مات فينا من شريعة خير البريات وسننه الرفيعات، ويرزقنا حسن المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين. تفضل يا محمد، ماذا تنصحهم؟ ذكرهم بشيء، ذكرهم استمدينا واستمديتوا، بسم الله، ذكرهم بشيء. آمين. خلاص بنكمل الدرس، اختموه ولا رتب الفاتحة ولا واحد. بسم الله، انصحوا ولا
3: الحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أسبعنا وما علمنا، وأن يجعل العلم في قلوبنا إن شاء الله، ويجعل آذاننا واعية وقلوبنا صاغية، ويمتعنا بعلمائنا وحبائبنا ومشايخنا إن شاء الله يطيل الله

0: الله في أعمالهم ويدين بقاهم في خير وعافية. حيبنا عمر حفظه الله وأطال الله في عمره وأطال الله في بقاه وزاده الله من كل خير ظاهر وباطن إن شاء الله في خير وعافية. إن شاء الله هذه المجالس التي تغبط وهذه المجالس التي يتحسر الإنسان إذا فاتت عليه, إذا فاتت عليك مثل هذه المجالس العظيمة التي فيها الدرر والجواهر والفوائد والمسائل والشوارد والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يتعلم الإنسان. إنما الفقه بالتفقه يقول, وإنما العلم بالتعلم, وإنما الفقه بالتفقه. والآن أكثر الناس أعرضوا عن هذه المجالس وصار شغلتهم كما سمعنا, شغلتهم الدنيا وشواغل الدنيا وأفكار الدنيا, وصارت المدارس, كانت المدارس هذه عندنا في حضرموت ما شاء الله معمورة الصباح, معمورة يحضرها طلاب العلم, يحضروها الكبار, يحضروها الصغار, يحضروها ويستفيدوا ما شاء الله, يستفيدوا من علمائهم, يستفيدوا من, وكم سمعنا في هذه اللحظة الآن من الفوائد وكم سمعنا من المسائل, ولكن أين من يقيد هذه الفوائد ومن يحفظها؟ العلم, العلم صيد والكتابة قيده, قيد صيودك بالحبال الواثقة, فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تفكها بين الخلائق طالقة. سمعنا فائدة, إذا سمعنا مسألة من المسائل نقيدها. يذكر عن بعض المشايخ يقول اكتب أحسن ما تسمع واحفظ أحسن ما تكتب واروي أحسن ما تحفظ. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكتب ما يسمعه من الفوائد, ما بتجدها لا في كتاب. ولكن كان يذكرنا الحي محمد عليه رحمة الله الهدار يقول عندما يحضر الإنسان عند شيخه قال كم يستفيد من الفوائد, قال هو قال قد راجع وقد حصل هذه المسائل وجمعها لك, فيأتيها يأتي بلك الخلاصة, وأنت إذا أردت أن تأتي بها فتبحث في كذا كذا كتاب ما بتجدها, وهي في جلسة واحدة جاءتك هذه الفوائد. فالحمد لله على هذه النعمة, وعلى فنسأل الله يزيدكم هنيئا لكم ما شاء الله مجالس تحي بن عمر حفظه الله. كم يتمنى الإنسان أن يحضر مثل هذه المجالس, ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى, لكن النيات إن شاء الله القلوب هنا تحضر إن شاء الله بنياتها ومقاصدها. وأنتم هيأ الله لكم هذه الأسباب وهيأ الله لكم هذه, وجلستم بين يدي هؤلاء العلماء, فالحمد لله, أحمدوا الله على ذلك واشكروه, واطلبوا الزيادة من ذلك بأن تستفيدوا وتقيدوا وتعظموا هذه المجالس. فنسأل الله جل وعلا يبارك لنا ولكم إن شاء الله, متعنا ما جينا نستمد ونستفيد, ما جينا نتكلم, لكن امتثال الأمر الحي
1: جزاكم الله خير,
0: ولسنا أهل للكلام, ولكن نحن الغرض جينا نستفيد, جينا نحضر مثلكم في هذا المجلس ونستفيد إن شاء الله. فالله يحقق لنا ولكم النيات والمقاصد ونواء أباؤنا ومشايخنا, في يمتعنا الله بعلمائنا ومشايخنا حبيبنا عمر حفظه الله وأطال الله في عمره, وأقر الله عينه بأهله وأولاده وطلابه ومن أحاطت بشفقة قلبه إن شاء الله, ويحفظ جميع علمائنا ومشايخنا وحبائبنا وعلمائنا ودعاتنا. نسأل الله أن يطيل الله في أعمار, يمتع الله بهم في خير ولطف عافية, إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خير, أحسن الله إليكم, تقبل ذلك منا ومنكم وسعدنا من إفضاله وجزيل نواله, حسن الاستقامة وتحب أنواع الكرامة وصلاح القلوب والقوالب الظاهر, باسم صاحب البلاد والعباد الأمة, وفرج عاجل.

0: فلم بين الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ما أنزلنا على قومهم بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا قبلهم يلقرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون ودللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعة لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف أحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم. بك اللهم أعوذ من شرورهم وأسك فيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أكفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي.

بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله، بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا

فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا

لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدى عددا خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: الربا 73 بابا، وفي رواية حوبا، أدناه مثل أن يأتي الرجل أمه، مثل ما يزني بأمه. أدناه 73 حوبا، يعني إثم من الآثام، 73 أدناها بس مثل أن يأتي الرجل أمه. كيف تتعامل بالربا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. قال يوم القيامة تكبر بطنه وفيها حيات وعقارب من دخلها تشتاف من برا، لأنك تتعامل بالربا. مش أنا، درهم من ربا أشد من 33 زنية، أو في بعض الروايات هكذا. ليه تعمل هذا الشيء؟ أشد من 33 زنية، درهم من ربا تأخذه، والربا والعياذ بالله. والإنسان ما يقنع، ما عندنا قناعة، ما عندنا إلا وأنا ما ألبس وأني معلم ولا أنطقت علينا الدنيا. ما شاء الله، الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة، من معوشي ينفع الناس ويعطي الناس ويتسامح مع الناس يزاه الله خير، لكن طغت علينا الدنيا وصارت الدنيا في مجالسنا وفي كل مقام. ولكن نحن لابد ننتبه، كل واحد بغات مال بغير حجمك، مالك حد تأخذ هكذا الأموال. والزنا وأسباب الزنا انتشرت، واللواط قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى، ذكر 7 في حديث، قال وكرر اللعنة على 3 منهم، كرر اللعنة عليهم. قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل أعمال قوم لوط. والآن موجود، صاروا الآن ينادون إليه في القنوات وفي ما شاء الله في القوانين، لواط العياذ بالله. كيف إنسان بعقلك أنت؟ ربي ليه خلق النساء؟ قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونحن نطبل قفاهم، نطبع قفاهم ذي اللي يبون كلام ده. نحن ما عندنا عقل، ما عندنا دين، ما عندنا شرف، ما عندنا أخلاق، نتبعهم ذيلا. قالوا لا، ما يقول شيء، لا هذا شيء، هذا كذا. قال الشيطان وقال لا أتخذن، لعنه الله، وقال لا أتخذن من عباديك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان العام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله. ومن اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فلا يغيرن خلق الله، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من جمع بين امرأة وبنتها، ملعون، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من أتى امرأته في دبورها، ملعون من أتى زوجته في دبورها. اتقوا الله ولا تأتوا النساء في حشوشهن، شوف اللحش، لا تأتوا النساء في أدبارهن. ملعون من غير تخوم الأرض، من غير تخوم الأرض يعني غير الحدود، غير الأوراق، زيّ في الأوراق، شطب شيء زيّ شيء، ولا كتب ورقة وثيقة وهي ما يستحقها، ما له حق فيها. ملعون من غير تخوم الأرض، ليش تغير؟ هذا شرع الله، هذا تأخذ حتى أصبع فقط. من ظلم قيد شبر من الأرض طويقه من 7 أراضين يوم القيامة، من غصب قيد شبر كلف يوم القيامة أن ينقل حجارته وترابه إلى الماء، ينقله إلى أرض المحشر. قم قم قم من أرض المحشر، شوف الأرض الفلانية غصبتها، حتى ما فيها من التراب والحجارة إلى أن تبرق على الأرض، كيف تحفرها هذه؟ كيف تنقلها؟ بتنقلها عليه إلى أرض المحشر. يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. من ظلم قيد شبر من طريق لقي الله وهو عليه غضبان، أخذت شبر فقط واحد من الطريق، لقيت الله وهو عليك غضبان، وش تقدرك بغضب الله تعالى؟ ما نقدر على غضب الله. ملعون من غيرت خوم الأرض.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية، فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما. كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:

0: همزة.
1: المعنى ويل، أي كلمة عذاب أو واد في جهنم. لكل همزة لمزة، أي كثير الهمز واللمز. ونزلت هذه الآية في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمؤمنين، كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة.
0: الذي جمع مالا وعدده.
1: المعنى أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر.
0: يحسب أن ماله أخلده.
1: يحسب، أي لجهله، أن ماله أخلده، أي جعله خالدا لا يموت.
0: كلا،
1: حرف ردع.
0: لينبذن في الحطمة،
1: أي ليطرحن. الحطمة، أي جهنم.
0: وما أدراك ما الحطمة؟
1: لحطمها كل ما يلقى فيها.
0: نار الله الموقدة،
1: أي المسعرة.
0: التي تطلع على الأفئدة.
1: المعنى تغشى حرارتها أوساط القلوب.
0: إنها عليهم مؤصدة.
1: المعنى مطبقة مغلقة أبوابها.
0: في عمد ممددة،
1: أي بأعمدة ممدودة على أبوابها.
0: صدق.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا في بيان كون الحيض أذن، وكون الحيض أذن كما ذكرنا أثبت ذلك الكتاب في قوله تعالى قل هو أذن، لما قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. فنحن في درسنا هذا نبين يعني كون الحيض أذن، يعني أنه من عدة وجوه وليس من وجه واحد، والوجوه الذي هو يعتبر أذن منها كثيرة، سنذكر بعضنا منها. فالوجه الأول من وجوه الذي كونه أذن هو رائحته لا الكريهة، فدم الحيض هو دم ولكنه ليس كبقية الدماء، فهو قبيحنا في الرائحة وقبيح في المنظر، فلونه ليس كلون غير من ألوان الدماء، بل هو محتدم جدا، يعني مؤذنا النظر إليه. وأيضا رائحتها شديدة، يعني نتنة جدا جدا أن تنم رائحتها غيره. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من جملة عقاب له الكافرين في الآخرة شربهم لياه دماء الحيض، لأنها شدة له شديدة له نتنة، فجعلوا ميمة العقاب لهم. وهذا ما بيكون من عقاب للكافرين في الآخرة إلا لا لكونها شديد لا نتنة، فهو نتنة يعني بكثرة. فإذا من جملة كونه أذن رائحته لا الكريهة وشدتها نتنته مع شدتها لونه. نعم. ولهذا أيضا طلب له الشارع يعني المرأة بعد انقطاع حيضها وأن تغسل فرجها ثم تطيبه بطيب، والأفضل أن يكون المسك وإلى غيره بقية الطيب أي طيب كان، فإن لم تجد فتراب، فإن لم تجد فالماء كاف. لكن على كل حال هذا أيضا ما يدل على أنه يعني رائحته كريهة جدا، ولهذا طلب الشارع من المرأة بعد انقطاع حيضها أن تغسل فرجها ثم تطيبها مكان أمكنة الدم، الأمكنة التي يصلها دم تطيبها بطيب أي طيب كان، والأفضل له المسك. نعم. الشيء الثاني مما جعله أذن هو كونه نجس، يعني الدم هذا دم الحيض دم نجس، والنجاسة في الدم هي الأصل، فكل دم نجس ولا نادي ما طاهرة ولكنها خرجت عن الأصل، وإلا فالأصل أن الدم نجس، ما دام دم نجس، دم من هنا من هنا من آدمي من غير آدمي، فالدم الأصل أنه نجس، وإنما لنا دماؤنا لم تكن نجسة هي مستثناة إما للنص فيها أو لعارض، وإلا فالأصل في الدماء لا نجاسة. فمن جملة ما يعني ما يجعلها دم الحيض أذن كونه نجس، ومعلوم أن تضمخها بالنجاسة لغير حاجة حرام، يعني هنا بتظهر صورة لها الأذى لكونه دم الحيض نجس، ولكونه بيلزم المرأة لا التحرز منه ما استطاعت، ولا بيجوز لا الإهمال فيه حتى تصلح التضمخ من غير حاجة، لأن هذا بيحرم عليها. يعني لو كان دم الحيض هذا ما هو نجس ما بيكون أذى عليها، لكن لما نجس صار أذى، بسبب أنه لأنه بيوجب على المرأة أن تتحرز منه ما استطاعت، ولا تهمله حتى يحصل تنجيس بسببه في ثوب أبدا من غير احتجاج إلى ذلك، لأن هذا بيصير بيحرم عليها ذلك، يعني تحرزها عن عن عن هذا الأمر فيها مشقة عليها، فيها شيء من المشقة، فيحصل بسببها ذلك أذى عليها، وتظهر أيضا صورة الأذى من هذا له القبيل أيضا. نعم. أيضا يكون أذى يعني في حال خروجه، فدم الحيض لا يخرج من المرأة خروجنا عاديا كما البول يخرج من الإنسان مثلا، لا يخرج مع شيء من الأذى، بس الأذى يتفاوت النساء فيه كما ذكرنا، فمنهم من يخرج مع ألم مع مغص مع وجع مع إلى آخر ذلك، ولكن أقل ما يحصل أنه يخرج مع شيء من المضايقة للمرأة، ولهذا تجد المرأة في أيام حيضها الغالب أن تكون عندها شيء من يعني الضيق ومن الله ضيق لها البال، فلهذا ينبغي لله الزوج وقت حيض المرأة أن يرفق بها أكثر، لأنها يحصل عندها ضيق بسبب الحيض، لأنه أذن كما ذكر الله سبحانه في القرآن، والأذى متفاوت، بعض يحصل لها ضيق قوي جدا بسبب نزول دم الحيض منها. نعم. الشيء الرابع أن من وجوه كونه أبا كونه يؤذيها من جهة اجتناع بعض العبادات عليها، يؤذيها. يعني الإنسان الراغب في الخير تجده يعني يتحسر عندما يمنع من فعل الخير، وما من ما غير الراغبين في الخير وغير الراغبين في الآخرة، والذين يحسبون حساب الآخرة يفرحون يعني منع الخير عليهم أو بامتناعهم من الخير أو بعدم تيسر فعل الخير لهم. لكن قد تكون هذه المرأة من النساء التي هي راغبة في الآخرة وحريصة على فعل الخير، أما يأتيها دم الحيض تمنع من الصلاة، تمنع من الصيام، تمنع من الطواف، تمنع من الاعتكاف، تمنع قراءة القرآن، تمنع من كثير من العبادات، تحصل عندها حسرة، فهذا يعتبر أداء لها، يعتبر أداء. صح أن الشارع ما حرمها وجبال خاطرها قال اقصدي بترك هذه الأشياء امتثال الشارع تثابين على ذلك. فينبغي المرأة أن تتنبه لهذه النقطة. كثير من النساء من ينزل دم الحيض يعني تترك الصلاة خلاص يعني كأمر عادي روتيني على قولهم، هكذا خلاص أنا عندي دم الحيض، ولا تلاحظ أن ترك الصلاة امتثالا للشارع. ما تقصد بتركها امتثال الشارع فهي لا أثمة ولا مثابة، ومن فعل الصلاة فهي آثمة. ولكن نحن نبغى أنها تكون مثابة. كيف تكون مثابة؟ تترك الصلاة وتترك الصيام وتترك قراءة القرآن وتترك الطواف وتترك الاعتكاف، تترك هذه العبادات التي تمنع مع الحيض، وتقصد بتركها امتثال الشارع، فحين تثابه ككل محرم منها تركه الإنسان بقصدها امتثال الشارع فأنه يثاب عليه. كل محرم تركه الإنسان بقصد امتثال الشارع فأنه يثاب على تركه ثوابا، يعني ثواب له الواجب، لأنه يجبه عليه ترك له ذلك له الحرام، يجب من الواجب ترك له المحرمات. نعم. الله منه كما ذكر العلماء لا يقوم هذا مقامه فعلها لله لتلك العبادة. يعني عندنا مرأتين، مرأة طاهرة ما عندها حيض فصلت المكتوبة، ومرأة عندها حيض ما صلت المكتوبة لكنها قصدت يعني مثال الشارع بتركها للمكتوبة، والشارع أمرها بترك له المكتوبة في هذا الحال. تمام. كليهما تثابوا، هذه الثابة تثاب، لكن ثواب تلك أكثر، لأن دائما لا يكون ثواب من لم يفعل مثل ثواب من فعل. كما ذكر العلماء أن أعذار الجمعة والجماعة اختلفوا في كونها أعذار، في المراد بكونها أعذار، هل المراد بكونها أعذار أنها تسقط عنك الإثم، ولا تسقط عنك الإثم وتحصل لك الثواب؟ مثلا أنت الآن تركت الجماعة بعذر من أعذار الجماعة اللي ذكروها العلماء، هل معناته أنه تسقط عنك لا الإثم إذا قلنا الجماعة هذه واجبة، أو تسقط عنك يعني الملام إذا قلنا أنها مندوبة فقط، ولا تسقط عنك ذلك وتحصل لك الثواب؟ المعتمد أنها تحصل لك الثواب أيضا، وصير كأنك عملت هذا الشيء، لكن ثواب أقل من ثواب من عمل. فمن صلى المكتوبة في جماعة ثواب أكثر من صلى المكتوبة بدون جماعة بعذر عذار الجماعة، كل منهما مثاب، لكن ثواب ذاك أكثر وأكمل، ثواب ذاك أكمل من ثواب هذا، لأنه فعل كما قلنا، يعني يكون ثواب من لم يفعل مثل ثواب من فعل، يعني هذا من نظر الأصل. ولكن بعدين الأشياء تختلف بسبب أمور أخرى عارضية، قد يزيد ثوابه أو ينقص، قد يزيد ثوابه أو ينقص بسبب أمور أخرى عارضية تأتي، إذا كان هذاك خلاص وأكثر، أو إذا كان هذاك كذا وكذا كذا، فقد يكون تفاوت، لكن هذا من حيث الأصل الحكم هذا. نعم. أيضا من جبنة ما يجعل دم الحيض أبا أو يظهر كون الحيض أبا هو وجوب الغسل عليها به، فالحيض يوجب له الغسل كما عرفنا، والدليل على إيجاب الغسل قوله تعالى فإذا تطهرن فاتهن، وهذه الآية يعني الكلام فيها التعبير فيها بالتطهير أو بالتطهر، والتطهر يعني الطهارة، والطهارة شاملة لأشياء كثيرة ليس الغسل بالتحديد، لكن الذي بين ذلك حديث آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، لما قال فاغتسلي نص على الغسل بالتحديد، نص على الله على الغسل، لذا فسرنا لها الآية استطهرنا في الآية بلا بالغسل وليس بمجرد الوضوء ولا الاستنجاء في حاسم مثلا. نعم. إذن وجوب الغسل عليها هذا من جملته الإيذاء، يعني لو كان الحيض ما يوجب الغسل على المرأة فيكون أمرها وان عليها، لكن يجب على الغسل. والأذى تظهر صورته أكثر وتتضح صورته أكثر إذا كان الغسل تكرر عليها، أما ما هو الغالب من النساء أن يغسل مرة واحدة الحمد لله ينزل عندها دم الحيض يقعد ما يقعد من الأيام التي أراد الله سبحانه وتعالى من أقل الحيض أو من غالبه أو من أكثره أو مما هو غير الغالب وغير الأكثر، يعني 8 أيام، يعني 9 أيام، يعني 10 أيام. لكن على كل حال ينقطع وعاله خلاص، تغسل غسل واحد أبا، يعني في أداء الغسل حتى أبا في أداء، لكن أداء يعني غير ظاهر، يعني وأن تغسل مرة واحدة، لكن الأداء بيظهر إذا تكرر عليها الغسل في حالة التقطع. يعني لو كان مثلا عند المرأة نزل دم ساعة ساعتين 10 ساعات ثم انقطع، نزل دم وبلغ مقدار أقل الحيض ثم انقطع عليها الغسل، لأنه قلت بلغ مقدار أقل الحيض، بخلاف إذا كان نزل دم ولم يبلغ مقدار الحيض وانقطع ما لا غسل عليها، على إلا تستني وتتوضأ فقط، لكن لا بلغ مقدار أقل الحيض عليها تغتسل، اغتسلت وصلت بعدين نزلت حتى قطرة واحدة ولا لحظة واحدة نزل دم وانقطع تغتسل للمكتوب للصلاة الثانية، اغتسلت وصلت بعدين نزلها من لحظة واحدة وهكذا. ليه؟ لأنه هذا الدم مكانه يلتحق بالذي قبله، لأنه في زمن الحيض فيكون حيض، ما أظن راح يكون قليل أو كثير، بسبب هذا قلت تغسل المرأة يعني في زمن حيض مرات المرأة عشرات المرات ممكن، ولا حتى أكثر من العشرات، فهذا يتحقق وهو الأذى عليها. نعم. أيضا يؤذيها دم الحيض بسببه كونه قد يبطل عليها بعض العبادات، فمثلا لو كان عند المرأة يعني طاهرة وشرعت في لاف الصوم بكونها طاهرة وبقيت طاهرة إلى قبل الغروب بلحظة نزل دم الحيض بطل صومها، مع أنه يعني معظم النهار كله صايمة ومسك عن الطعام والشراب وبقيت له المفطرات وأتاها دم الحيض إلى قبل الغروب بلحظة بثانية واحدة بطل صومها، وهكذا لو حصل في الصلاة قبل التسليمة قبل التسليمة الأولى بلحظة حتى نزل دم الحيض بطل صلاتها، هذا محسوب لها، وهكذا يعني يؤذيها أيضا بإبطالها بعض لها العبادات عليها، لأن يبطل عليها بعض لها العبادات، فلو كان مثلا لو طلع على العبادة لا يبطلها بكل أمرها أخاف عليها، لكن لا يبطلها. نعم. وأيضا لو عند المرأة يعني عندها دم الحيض واستمر عندها إلى مع طلوع لها الفجر أو بعد طلوع الفجر بلحظة على المستمعين ثم انقطع خلاص الآن ما يمكنها أن تصوم، لأنه دخل الحيض في حد له النار بلحظة، خلاص ما يمكنها أن تصوم. نعم. طيب إذن هذه جملة من الأشياء التي يظهر بها كون الحيض أذن على المرأة، هذه جملة، وبقيت جملة أخرى منها وهي كثيرة كما ذكرنا، لأن الأذى هو من عدة وجوه وليس من وجه واحد بل من التي.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لنفرض أن المنكر الذي نراه في المجتمع ليس عبارة عن معاصي، ترك صلاة، شرب خمر، ترك صوم رمضان، لا، وإنما نجد تلبسا به بالكفر. هل الأمر يختلف؟ يعني بالنسبة لنا واحد مثلي، هل عليه في هذه الحالة الأولى ما دامت المسألة وصلت الكفر إذن لازم باليد؟ ما الجواب؟ جواب لا، الأمر لا يختلف، هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية. ولي أمر المسلمين عليه أن يجتث هذا المنكر بكل ما يملك. عامة الناس وفي مقدمتهم العلماء والدعاة يجب أن ينهوا عن هذا المنكر باللسان. نعم، قال هذا كفر ولو كان كفر، يعني إذا رأيت من قد تلبس بكفر، أي نوع من أنواع الكفر، قف أمامه قل له يا أخي أنت بهذا الذي فعلت وبهذا الذي قلت قد خرجت من الملة الإسلامية، وأنا على يقين أنك لا تعلم ماذا فعلت بنفسك، وأكيد أنت مسلم، لكن ينبغي أن أنبهك إلى أنك بهذا الذي قد فعلت قد خرجت من الإسلام، وقل مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بريت من كل دين غير دين الإسلام. نعم، قول حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لك. طبعا الكلام اللي بينحكى بده يكون فيه حكمة، وده يكون فيه يعني الهدف، مو انه فش قلبي فيه، الهدف انه تسحبه للهداية. نعم، إن رأيت منكر ثاني، كفر هنا وكفر هناك، نعم يجب أن أقوم وأنهى عن المنكر بلساني ولو كان كفر. المسألة مسألة استطاعة وعدم استطاعة. طيب كفر، هل أستطيع أن أزيل هذا المنكر الذي هو كفر بيدي؟ إذا بيدي الله، لكن ما راح أستطيع. ما دام ما راح أستطيع، بكون أنا شو سويت؟ زدت البلة مثل ما بيقول العوام طين. نعم، فإذا علي أن أنهى عن المنكر بلساني. وكم من لسان فعل ما لم تفعله الأيدي، علم ذلك من علم وجهله من جهل، لا سيما عندما يكون لسان إنسان رباني متحرق مخلص لوجه الله، لا يبتغي من وراء إنكاره مغنما، مكانة، مالا، مدحا، ثناء، لا يبتغي إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. كم من لسان يفعل في هذه الحالة ما لا تفعله الأيدي والوسائل المادية الأخرى. نعم،
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: فقرة الإعلانات.
1: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

أتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهله وصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، إخوتي وأخواتي، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا نبض الشباب، نناقش موضوع يلامس الشباب بدرجة أساسية وأيضا يلامس المجتمع ككل، وهو موضوع تطوير الذات. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، مدرب تنمية بشرية ورئيس قسم الجودة بإدارة الجودة والاعتماد المدرسي بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء. السلام عليكم أستاذي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرصة سعيدة أستاذ محمد في برنامجكم نبض الشباب. نشكر اهتمامات إذاعة نور الإيمان بدار مصطفى على ما تقدمه من برامج مميزة تفيد المجتمع وتفيد الشباب خاصة في هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه في تطوير الذات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وكرم على سيدنا محمد، الذات المحمدية التي اهتمت بتربية الذات وذات الصحابة رضوان الله عليهم، والتي مدلولها وأثرها في إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم ساعة. كما أسلفتم في سؤالكم في عن تطوير الذات
1: أستاذ الكريم، لا شك أن قضية تطوير الذات هي من القضايا المهمة جدا، وأمرنا الإسلام بأن نكون نافعين دائما. دعنا أستاذ الكريم نتعرف عن ما هو تطوير الذات وما عائده على الفرد.
2: الحمد لله. يعرف تطوير الذات بأنه الجهود المبذولة في تطوير قدرات النفس وأمكاناتها، ذلك من خلال تعلم مهارات جديدة والتخلص من العادات السيئة. بمعنى أن تطوير الذات هو المنهج الذي ينتهجه الإنسان في حياته ويتحصل من خلاله على عدة أمور تجعله يشعر بالقوة والرضا عن نفسه، كذلك تجعله يشعر بالرضا عن عمله، وتجعله يشعر بالسلام والأمان الداخلي، وتعينه على التركيز على أهدافه في الحياة التي يعيشها. يكمن هذا المنهج في عدة أمور، أبرزها اكتساب مهارات المعلومات والسلوك الذي يعينه على الارتقاء بذاته، بمعنى أنه الإنسان يسعى بكل مقوماته. فمثلا يسعى الإنسان لكسب معيشته، كسب رزقه، كذلك في أن متطلبات العصر أو ما هو موجود الآن في الأمور المستحدثة أو الأمور المتطورة بالسرعة في التطور، يحتاج الإنسان أن يواكب هذا التطور.
1: أكيد.
2: ولذلك تعود هذه الأشياء كلها على ذاته، يعني في تطوير ذاته يعود على الذات.
1: على الذات نفسه.
2: نعم. فمن أهمية تطوير الذات يعني العائد على هذا الشخص، أول حاجة الحصول على فرص جديدة. فالإنسان الذي يطور نفسه يساعد الفرد على حصول فرص جديدة لن يستطيع الوصول إليها إلا إذا كان مهيئا لها. تأتي مجالات عمل، مثلا أضرب مثال الآن في الجامعات أو في المنح الدراسية.
1: نعم.
2: إذا لم يكن يتوفر لديك توفل،
1: أكيد لا يقبلون.
2: فإذا أنت إذا استعديت من قبل من يعني توفيرها قبلي، فإنها مجالها أسرع وأسهل في تقديمك وفي قبولك لهذه الفرصة. برضو الإنسان الذي يطور ذاته احترام الشخص لذاته. لن يستطيع الفرد أن يحقق أحلامه إلا إذا كان لديه ثقة عالية بنفسه، تمام، وهذا لن يصل إليه إلا إذا كانت قدراته ومهاراته عالية. برضو من الأشياء التي تعود عليه التحول إلى شخص أفضل. فمثلا أستاذ محمد، اللي كنت أستاذ محمد في سنة 2020 إن شاء الله تكون في 2025 أو في 2000 وما بعد إن شاء الله، ربنا طول عمر طاعت الأسرة، ما هو الشخص الذي كان محمد اللي كان في
1: السابق
2: يكون فيه حتى عن اليوم، يعني اليوم أنا كذا ويوم غدا إن شاء الله تكون أفضل يعني
1: إن شاء الله.
2: فالتحول شخص غالبا ما يكون الهدف من تطوير الذات هو الحصول على نسخة أفضل منك.
1: عجيب.
2: نعم. فتطوير الذات هو جزء من نمو الشخص، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو العلمي أو العملي. لابد الإنسان ينقل نفسه نقلة رمئية حتى في الساعة التي فاتت، فما هو الساعة التي تليها. من الأشياء كذلك أن الإنسان الذي يطور نفسه زيادة الوعي الذاتي لمتابعة تحقيق الأحلام. نحن لابد أن نميز بين هدف وحلم. فبعض الناس عندهم خلط من هذا المفهوم. الحلم قد يتطلب متطلبات إنه تستعدها استعداد كامل أو رؤية واضحة لتصلها. تحلم بشيء. أنا أحلم أن أكون طيار، أحلم أن أكون مهندس، أحلم. ولكن الهدف ارسم لي خطة مرسومة، نقطة لابد يعني من وصولها.
1: ممكن نقول مثلا الهدف زي الرؤية كذا،
2: رؤية بعيدة وعندك استعدادات تهيئة كاملة للوصول إلى هذه النقطة المعينة. بخلاف لمنها ممكن أحلم أن أنا أكون مليونير، أحلم أن أكون كذا وكذا.
1: كلنا نقدر
2: الأحلام مفتوحة للغير الكل يعني. برضو تحديد الأهداف هذه مهمة جدا. فالوعي الذاتي سيوضح للفرد الطريق الذي عليه يسير به. ولذلك تحديد الأهداف شيء مهم جدا. أنا أتمنى مشاركة المستمع في وضع ورقة أمامه الآن، يقسمها 4 مربعات، يكتب على هذه المربعات ما هي نقاط القوة التي يمتلكها هذا الشخص
1: في المربع الأول.
2: أيوة، في المربع الثاني على اليسار يكون نقاط ما هي نقاط الضعف التي عنده،
1: يعني مقارنة بين الاثنين.
2: نعم. ثم في المربع الثالث على اليمين يكتب ما هي الفرص المتاحة له. ثم في المربع الرابع على اليسار يكتب ما هي التهديدات اللي هذه يسمونه تحليل سوات، تحليل شخصيتك، تفهم مكمون ذاتك أنت. فنقاط القوة المربع الأول.
1: تعال نضرب مثلا في ذلك.
2: مثلا أنا أردت أن أفتح محل بيع.
1: جميل.
2: طيب ما هي نقاط القوة التي أمتلكها في فتح مجال بيع وشراء؟
1: أول حاجة مثلا نقول الخبرة مثلا.
2: نعم. أنا قد اشتغلت سابق في دكان أو شيء، عندي خبرات إنه في البيع وشراء. في البيع من الأشياء القدرات من نقاط القوة التي أمتلكها إن عندي قدرة لشراء البضاعة. أنا أقدر أبيع في الدكان، لكن ما أنا دارس صاحب الدكان أجيب البضاعة مني.
1: صح.
2: لكن ذهبت إلى الأماكن، رحت إلى الساحة، استطيع أن لا رحت إلى المكلة، رحت إلى عسيون، استطيع أن آتي بالبضاعة هذه. عندي مهارة للشراء. عندي مهارة في كسب الزبون، في علاقات المعاملات. فإذا فتحت لي محل جديد، الزبائن اللي كانوا يجون عن صاحبي هذا سيأتون إليه.
1: صحيح.
2: فإذا نقاط القوة ما هي الأشياء التي تميزك عن غيرك؟
1: زي مثلا نقول كيف جذب الزبائن إلى عندك، الترويج يعني زي كذا، لحظة بالخاطر.
2: فإذا ما هي المهارات اللي عندك أنت؟
1: هذه المهارات.
2: ما هي المهارات اللي تمتلكها ما هي عند الغير؟ ما هي عند غيرك؟
1: صح.
2: سبحان الله. مثلا في الطالب المدرسة، الطالب أنا مثلا طالب في المدرسة، من نقاط القوة اللي عندي أن أستطيع أن أحفظ مثلا من أول مرة.
1: جميل.
2: هذه نقطة قوة.
1: صح.
2: فإذا أنا أسعى على تعزيز نقاط القوة هذه، يعني الثبات عليها، الثبات وتطويرها،
1: عدم إهمالها. يعني
2: أنا كل الغرض الآن هذا من المربعات هذه، الغرض إلى وإيصالي إلى كيف أصيغ لي هدف في الحياة.
1: جميل.
2: إذن بتحليل، هذا يسموه تحليل الأسوات. الأسوات اللي ليس عالم، وإنما عبارة عن الإس والتي حق نقاط القوة برمز باللغة الإنجليزية. جمعها سوات. طيب نقاط الضعف، هذا صاحب الدكان، أنا أستطيع أن أبيع في الدكان.
1: صح.
2: وأستطيع أن مثلا عندي مادة موجودة عندي، لكني لا أستطيع أن آتي بالوضع من برا. ما أنا عارف صراحت بفلوسي معي، لا رحت إلى المدينة الأكبر ورحت للمكلة، لكن ما أنا داري دريت المكلة، ما أنا داري الناس يجيبون بضاعة مني. فهذه هذه نقطة الضعف.
1: نعم.
2: في الطالب اللي عنده سرعة حفظ من أول مرة، عنده سرعة نسيان من أول مرة. هذه مشكلة. فإذا أنا أسعى في نقاط الضعف على ردم هذه، لا
1: القضاء عليها، يعني
2: القضاء عليها، وأسعى إلى تطوير نفسي في ذاته.
1: إيه؟
2: كل غرضي الآن مشان أحصل إلى هدفي معين.
1: تمام.
2: الفرص أحيانا تأتي فرص محددة معك، مثلا في فتح الدكان هذا، أن الفرصة أنه في عندي بيتي على زاوية على شارع رئيسي، يمكن ما بيسألني شيء إيجار بيقع علي. فرصة موجودة.
1: نعم، في نفس البيت تكون.
2: نفس البيت. الفرصة معي أخواني يمكن يساعدوني، أو عاملة موجودة معي.
1: نعم.
2: من نقاط القوة موجود النت، موجود الآن بستخدم وسائل الاتصال.
1: تلاقي مثلا جروبات
2: توزيع البضائع اللي موجودة عندي. من نقاط القوة اللي عندي أو الفرص اللي موجودة متاحة معي، إنه وجود وسيلة نقل، مثلا أملك سيارة، أملك دراجة، أستطيع أن أتي بالبضاعة من مكان إلى مكان. هذا كمثال يعني. التهديدات يوضع لي حساب التهديدات، هذه الفرص إتاحت فرصة، يعني استغلال هذه الفرص. برضو نشير إلى موضوع أنه نقاط القوة ونقاط الضعف تسمى عوامل الداخلية في ذاتك،
1: داخل الإنسان،
2: في ذاتك
1: تختلف من شخص.
2: نقاط القوة ما هي الأشياء اللي تميزنا عن غيري، وما هي نقاط الضعف اللي يمتلكها أنا أتمنى أن أعززها. الفرص هذه عوامل خارجية،
1: يعني مثلا كثير كل الناس بمكانهم يستخدمونها، مثلا فرص
2: في حتى إن شاء الله حتى في الزواج. في اختيارك للزوجة تستطيع من خلال هذا. نقول للشباب الآن فرصة في نبض الشباب في ما هي مقومات الزواج عندكم؟ ما هي نقاط القوة التي تمتلك أنت بتتزوج؟ من ملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملك الأهبة للزواج ما هو مجرد أنه مال فقط
1: صح،
2: وما هو حصول الزوجة فقط. ما هي نقاط الضعف اللي عندك؟ ما هي الفرص بنت بتضيع عليك وتروح عليك؟ فمثال هذا ما هي تهديداتنا الآن في صاحب الدكان صاحب التهديدات، ارتفاعات في الأسعار، تقلبات الآن الموجودة فيها، الانفلات اللي موجود الآن اللي تدخل بضائع من غير رقيب، افتراض أنها جاءت دولة بمشاءة الله تعالى وتعززت الأمور، كيف أنا بأصبح أنا في موقفي؟ فإذا التهديدات هذه أشياء كثيرة تهددنا.
1: مثلا نقول أستاذي لو قلنا مثلا السرقة أو الخوف على المحل من السرقة، هل هذه ضمن التهديد؟
2: نعم من ضمن التهديد أنه الآن افتح لك محل بدون ترخيص بدون شيء، يمكن ربما تأتي يوم من الأيام
1: توقع عليك هذا الشيء.
2: فإذا أنت جعل لك حساب يعني. فإذا وضعت لكل نقطة ولكل مربع أقل شيء لا يقل عن 3 نقاط.
1: أقل شيء 3
2: 3 أقل شيء من 3 إلى 10.
1: زين.
2: بعدين أنت تدمجها مع بعض البعض ستجد في تفاوت أو في مقارنة بين أو تناسب بين بعض النقاط اللي وضعتها، تحذفها يعني تبقى لك 5 6 7
1: قويات مركزات هكذا.
2: تستطيع أن تحدد هدفك من خلال هذا الشيء. فندعو الشباب وكل إنسان يعني واحد يستطيع أنه يجعله هذا في حياتك، في تنظيم، نظم حياتك، اعرف كيانك الداخلي. فتطوير الذات إذا فهمت شخص تشخيص صحيح في ذاتك تستطيع أنك تطور من
1: صح.
2: ذاتك برضو تحسين التركيز على الأداء، التطوير الذات تكمن الفرد من فهم مدى أهمية الوقت بالذات تمام، وتوجه تركيزه إلى الهدف مما يساعده في ترتيب الأولويات. سنتحدث عن الأولويات في مكان إن شاء الله، ونأخذ برضو كتدريب عملي يكون في
1: إحنا سعداء بذلك جدا.
2: من النواحي برضو في الأشياء التي تعود على الفرد من تطوير ذاته، اكتساب المرونة. تطوير الذات تجعل الفرد أكثر مرونة، إنسان اللي هو متهيئ داخليا، مرتب نفسه ترتيب داخلي، محدد أهدافه، مرتب أولوياته، يستطيع أنه مثلا أنه احترام ذاته وشخصيته
1: داخل.
2: فتكون عنده مرونة، يعني مرونة في عمله، مرونة في مستقبله، مرونة في
1: كل شيء،
2: يستطيع أن يتكيف مع المشكلات. فكل مشكلة تواجهه يستطيع أن يتكيف فيها، وهذا من أساس تطوير الذات.
1: نعم أستاذي الكريم، أيضا أشك أن هناك علاقة وطيدة بين الدين وتطوير الذات، ممكن توضحها؟
2: نعم، كما أسلفنا أن الذات المحمدية مكنونها في الإسلام تطوير الإسلام والمسلمين، وكانت من أجل أهداف النبي الله صلى الله عليه
1: وسلم
2: في تطوير صحابته رضي الله عنهم. وأبسط مثال عند غزوة بدر وامتلاك المسلمين للأسرى، لم يقتلوهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم أن يعلم الشخص منهم 10 من المسلمين فتطلق سراحة. فهذه دلالة على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتطوير الذات. فالشرط هذا أنه يفك أسر هذا الأسير بتعليمه 10 من المسلمين. من هذا المنطلق أن الذات الإسلامية التي نريد أن نديرها نسأل لماذا ندير هذه الذات، يعني من منطلق إسلامي بحت، هل نديرها لله سبحانه وتعالى أم لأنفسنا، يعني تجعل من جل أهدافك رضا الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالك. حتى نستطيع الوصول لإجابة سليمة على هذا السؤال، فإننا يجب أن نضع نصب أعيننا الهدي الرباني في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين. فليتصل إلى رفعة الأمة الإسلامية مكتفين في ذلك إثر رجال فتحت على أيديهم البسيطة وذهل الملوك والقياصرة من فن إدارتهم لذاتهم. يعني من مدلول هذه الآية التي أخذناها في يقول إن صلاتي ونسكي تمام، إنها تبين لنا برهان ثابت من هذه القصة التي سنتناولها. المقوقس عندما أرسل رسله إلى جيش عمرو بن العاص رضي الله عنهم في فتح مصر، أبقاهم سيدنا عمر عنده 2 ليطلعوا على حياة جند رباهم الإسلام وشكل ذواتهم ووضع أسس إدارتهم تمام. فلما عادوا إلى المقوقس قالوا له: رأينا قوما الموت أحب إليه من الحياة، الموت أحب إليه من الحياة، والتواضع أحب إليه من الرفعة تمام. ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، وأنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف الرفيع لهم من وضعهم ولا السيد من عبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. شوف كيف المفهوم الذي أخذوه من أعمال الفعل في خلال 2 فقط، يعني وزنوا بميزان راقي جدا في كيفية هذه النفوس التي هيئها الإسلام. فقال المقوس: والذي يحلف به. لو أن هؤلاء الرجال استقبلوا الجبال لأزالوها.
1: الله
2: أكبر. وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. فلذلك هذه تربية نبوية لأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هنا وبعد أن يعرف العبد ما هي الذات ولماذا يديرها في ضوء عبوديته لله تعالى، ننتقل إلى بعض التوجيهات العملية التي قد تفيد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في فنية إدارة الذات من منطلق

0: الإسلامي. المنطق الإسلامي مشان تربية اصطحاب النية في كل عمل، لابد تقرأ نيتك بالنيات من الأعمال. نعم، كما يقول ابن الجوزي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول ابن الجوزي في هذا المفهوم: فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن لقمة إلا بنية. فاجعل جميع طاعاتك كلها، فإذا أنت تريد أن تطور من ذاتك أحسن في نية في نيتك،
1: اجعلها خاصة لوجه الله،
0: خاصة لله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي حث عليها الإسلام تنظيم الوقت، فالوقت عنصر أساسي في الإدارة الفاعلة والتي تحتاج إلى يقظة تكليفية، تلك اليقظة التي تستحق الذات في معاربها. وعمر الإنسان ليس كله يقظة، فهو مقسم ما بين نوم وصباء ويقظة. فليعمل المرء على استثمار يقظته، أفضل استثمار. يقول ابن الجوزي في هذا المنطلق كذلك: إذا نظر الإنسان في مقدار بقائه في الدنيا، فرضنا 60 سنة العمر الافتراضي الإنسان، فإنه يمضي منها 30 سنة في النوم. بعضهم يقولون أنه ثلث العمر،
1: ثلث عمر الإنسان
0: نوم، نصف العمر على قول ابن الجوزي.
1: الجوزي يقول،
0: لكنه في الغالب يقول أنها 20 سنة أو ثلث في النوم، ونحو قال من 15 في السباء. فإذا حسب الباقي كان أكثره في شهوات المطاعم، يعني يجعل ربع في عمرك في 60 كله في الطعام. أين الطعام؟ أين الوقت الذي يريد أن تستثمر فيه؟ فيريد الوقت اللي تستثمر فيه تجديد ذاتك، هذا الغرض. فلذلك فإذا خلص مال الآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، وبالتالي بتخرج من كما يقولون عند المثل العامي من المولد بلا حمص. من الأمر الثالث أن يوجه المرء ذاته نحو هدفه مباشرة، كما عرفنا أن إذا حققت أو حددت أهدافك واستطعت أن تجعل لك هدف في حياتك، كيف تتجه إلى تحقيقه؟ فالإنسان لابد أن تكون عنده ملكات ومواهب التي من الله سبحانه وتعالى يستغلها استغلال كامل. فكل الله سبحانه وتعالى حبى كل إنسان بموهبه ذاته، الله مجعله قد يستطيع أن يستكشف نفسه أو يستطيع أن يستكشفها. ولذلك استغلال هذه الموهبة. كثير من الأخوان تجد أنه عنده مثلا في الكتابة خطه جميل، عنده في أداء الصوت، أو عنده مواهب في التفكير حتى في التخطيط. كيف تستطيع أن تكتشف؟ ولذلك بعض البرامج اللي نشير نخرج من الموضوع، في بعض البرامج الآن في استكشاف مواهب الطفل بالذات من سن 4 سنوات إلى 11 سنة. كيف تستطيع أن تعرف هذا الطفل ما هي المواهب التي تكمن في ذاته؟ الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان موهبة داخلية فيه. الله سبحانه وتعالى قد يستطيع أن تأتي الأحوال البيئة المحيطة به تستكشف هذه الموهبة، وقد تحبطه. أنا أعرف واحد كان يكتب شعر، فمسكين الله جيد قال له عند المدرس حقه، حتى قال المدرس تضبح منه، قالوا لي أنا منتج حقك، فأحبطنا. قال من ذلك اليوم عد لم أكتب شعر بعد هذا اليوم. فإذا استكشفت أنت موهبك واستطعت أنك تستطيع أن تواكب ما هو فيه، فلذلك هي مهمة جدا في كما قلنا أنه في توجيه يوجه المرء ذاته في نحو هدفه مباشرة. برضو البعد عن المعاصي لما لها أثر من تأثير مباشر في عاقة الفرد عن تحقيق الأهداف. تمام. يقول ابن القيم هذا في كتابه القيم في كتابه الجواب الكافي، أسفنا. تمام. إن من الآثار القبيحة المذمومة للمعاصي أنها تؤثر أمور المرء، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه ومتأثرا عليه. ما يستطيع. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرع نعم. كما أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعض حتى يعز عليه مفارقتها والخروج منها. إذا الإنسان تعود نفسه على المعاصي فإنها هي كابحة لتطويرك. تمام. الأمر الثالث اللي الأمر الخامس اللي ما نتكلم فيه في ترتيب الأولويات. أنت كمسلم لابد أن تستعمل الحكمة في ترتيب أولوياتك. وكما سبقنا نحن سنأخذ الترتيب الأولويات في جانب مستقل كامل عشان نوضح أكثر، تكون جانب عملي أكثر من هو
1: نظري تطبيقي.
0: فكذلك أن يتعرف الفرد على قدراته ومواهبه. أفضل من يكتشف القدرات والجهة أن التوجيه النافع هو العمة العلماء. يعني انطرح تحت عالم ليوجهك، يعني كمنطلق تطوير ذات إسلامي انطرح تحت عالم فتوجيههم يوفر العبد شقاء السنين. يقول الأستاذ حسن أيوب إن مشورة العالم توفر عليك 10 سنوات تفنيها تيها في قراءة مجلدات لا ترسل. فمن كان عندنا نقول من كان شيخه كتابه
1: خطأ أثر مصر.
0: فطريق موصلة، طريق سريعة، ارتبط بشيخ مشيخة لتنقلك من ذاتك المنحطة إلى ذاتك العالية. برضو في مشكلة داء التسويف، يعني من المسلم لا يسوف، وهذه حتى للأسف حتى في الإدارات حقنا الآن التراخي والتسيب اللي موجود لأنه سوف

0: هذه لابد أنك تكون حازم في أمرك، والنفس إذا سقتها سياقة صحيحة تستطيع، والنفس الطفل اللي تحملها شبع على حب رضاعته أن تفطمه ينفطم. عدم الركون إلى التقليد الأعمى، أن يكون المرء متميزا عن أقرانه فلا يكون مكررا بل مكملا، وهذا لن يتأتى إلا بمزيد من البحث والمجهود الانطلاق من حيث انتهى الآخرون. هذا من ناحية منطلق إسلامي، لا تكلد أبدا، يجعل لك شخصية ثابتة أنت في جميع أمور كلها. اللهم اجعلك كما أسلفنا في النقاط السابقة أن تكون لك من يوجهك من يرشدك، فتكون ذاتك مستقلة متطورة. نعم. الآن لا يترخص العبد عند إرادة عند إدارته لذاته، فالإسلام لا يقوم على عناق المترخصين. بعض الناس عندهم الأمر كله سهل، كل أمر بسيط. وليعلم العبد أنه لو حيل بين هدفه وتحقيقه بفعل معصية وتوقف هدفه، فليعلم يقينا أنه الخير وأنه سيعود خير منه. يعني لو افترضنا أنه أنت ارتشي زور صلى حاجة، يعني بيعيق في هدفك في تحقيق هدفك في معصية، لا تترخص أبدا إذا أردت أن تصل القمة، فالله سبحانه وتعالى يريد لك الخير. يعني أحيانا مثلا أنا بهذا العمل اللي سأقوم به بينقلنا نقلة نوعية
1: كبيرة
0: كبيرة، فلكنها فيها خروج عن الطريق الصح، طريق عن الخروج عن
1: ما أمرك به الدين
0: الإسلامي، ما أمرك به الدين الإسلامي، وما هو قيمك اللي تمنعك عن لا ترتكب هذا، فالخير لك انك تبتعد عنه وان كان بقول انا تطوير ذاتي انا بطور ذاتي، فالخير لك سيصلك. كذلك الانتباه الى اعداء النجاح، ونحن للاسف في امور موحده كثير جدا، فكلما تميز المرء زاد اعداد اعداء نجاحه.
1: والله
0: نعم، حتى يقولون عندنا يقول القصه هذه معروفه، ان الولد طلب من امه ان تدعي له، قالت الله يكثر اعدائك، فقال هذه دعوه لي او علي. فقالت له هذه دعوه لك، لأنه أنت الناس إيش بيغبطونه فيك، إيش بيحسدونك عليه
1: إذا ما أنت عندك شيء،
0: ما عندك شيء. فلذلك ولكن أعد النجاح من موجودين كثير، فلذلك ثق الله سبحانه وتعالى تحصن وفوق هذا حقق نجاحك وإلى مستقبلك.
1: أستاذ الكريم، دعنا نختم هذه الحلقة بسؤال. الشباب خصوصا معظمهم يحبون أن يطوروا من ذاتهم، فما هي أهم الأنشطة التي يستطيع من خلالها الشخص أن يطور من نفسه، وما هي المهارات الأساسية التي ينبغي توفرها عند أي شخص؟
0: جميل جدا. الله سبحانه وتعالى أودع في ذات الإنسان مهارات عديدة وسلوكيات كثيرة وقدرات جميلة. وإذا قام الإنسان باستغلال هذه المهارات التي عنده، فإنه تساهم بشكل كبير في تطوير نفسه. ولذلك من صور تطوير الإنسان لذاته، مهارات تطوير ذات تدرك بأن ثابت أو بأن ثابت الحياة هو التجدد، يعني دائما أن يكون في تجدد. نقول في هذا الجانب انطلق من قيم الإسلام ومبادئه العظيمة، فإذا أردت أن تطور وأن تحدث تغييرا حقيقيا في حياتك فالتزم قيم دينك ومبادئه،
1: هذا أولا.
0: نعم. برضو تعاهد إيمانك، الإيمان يهذب الإيمان أو يهذب العقل ويهذب الروح. تمام. فجاهد نفسك وكابتها حتى يقوى إيمانها ويتجدد، فإنه يبلى في نفس كما يبلى ثوب الخلق. أمر حدد غايتك، ونتكلم عن الأولويات الآن إن شاء الله. تحدد الغاية كما سبقنا قلنا لكم بطريق نقاط القوة والضعف مشان نختصر مشان الوقت. إذا عرف المرء ما يريد أمكنه تحديد مساره والعمل على الوصول إلى بغيته، حدد هدفك ستصل إلى هذه النقطة. رتب أولوياتك مرة ثانية، نقول ناتي لنا بورقة ونقسمها بالتقسيم هذا السابق،
1: بالتقسيمات
0: والله نجعلها مربعات، نكتب فوق في الصفحة عاجل، وفي الجانب الثاني غير عاجل، وفي الزاوية اللي في على اليمين مهم وغير مهم.
1: تمام.
0: هذا يسمى جدول لترتيب الأولويات. فعندنا عاجل وغير عاجل، ومهم وغير مهم. فأحيانا تأتيك أمور مهمة وعاجلة، عندك اخبار أو أنت مريض، هذا مهم وعاجل. اجعله في ألف المربع الأعلى على اليمين، ألف يعني ترتيب الأولويات، تجعل الأولويات في هذا المربع. أحيانا مهم وعاجل، وأحيانا مهم غير عاجل.
1: صح.
0: مهم غير عاجل مثلا أنه اختبار إن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم، هو مهم ولكنه غير عاجل، اجعله في الترتيب في الباء، نقطة باء، أنا مش الآن أوضع لي بعدين ما هي الأشياء التي سأبتدي في تنفيذها. تأتي عندنا في المربعات التحتية الأسفل، تأتي عندنا غير مهم وعاجل.
1: تمام.
0: بكرة معنا مسبح، معنا رحلة بكرة، هي غير مهمة وعاجلة بكرة. طيب في عندنا في الأولويات السابقة هنا كانت عندنا مهمة وعاجلة. وتأتي عادنا كذلك عندنا غير مهم وغير عاجل.
1: لا
0: هذا ولا إن شاء الله رحلة في نهاية الشهر، والدنيا مطربق الدنيا كلها مشان رحلة حق بعد شهر دي. فكيف ترتب أولوياتك بهذا الطريق؟ فتبدأ بالأهم
1: الأهم فالأهم خصوصا العاجل فيه صح؟
0: فقال هنا العمل فإذا فابدأ دوما والنهاية في ذهنك دائما. إذا بتبدأ بعمل اجعل لك متى سأصل إلى هذا الهدف،
1: تحديد الوقت،
0: تحديد النهاية بالوقت وبالنوعية التي سأصل إليها. ما هو مجرد أنا بأنجز بس، أنا بصلح طبخة تطلع لي إن شاء الله بدون ملح بعدين في النهاية،
1: المهم طبخة بيصلحها وبيخلص،
0: لكن أنا كيف أصل إلى النهاية تكون فيها رضا لله سبحانه وتعالى ورضا للآخرين. فلذلك من خلال تحديدك لأهدافك وقيامك بوضع خطة مناسبة لتنفيذها في ترتيب الأولويات، فإذا أردت أن ترتقي في سلم الكمال فالغ الأنشطة غير المهمة من حياتك. شاف غير مهم أصلاً، ماشي داعي إن روح رحلة، روح حضر مباراة، روح برضو من ضمن بيطلب هذا جوال هذه كذلك رغم نشاط لها، وعيش في دائرة المهم حددناها ألف باء جيم دال المهم والعاجل فهو الأساس، وأثناء وجودك فيها تجنب جعل الأمور التي هي غاية في الأهمية تحت رحمة ما هو أقل منها أهمية. برضو تعلم لتعمل دائماً، فكسب المهارات مهمة جداً. من أشياء كذلك ارتقي بتفكيرك، تفاعل، ثق بقدراتك. ولذلك في اللحظات الأخيرة في بعض الأنشطة اللي يتمنى أن الإنسان في تطوير ذاته قراءة كتاب يوميا، جعل لك قراءة
1: كل يوم يعني كتاب،
0: أقلها يوميا، أقلها حتى مش لازم كتاب، أقول لك أنه في ورد قراءة يوميا، فإن القراءة قال لكل كتاب سيتغذى العقل بالعلم والمعرفة، حيث أن القراءة تجعل الشخص أكثر حكمة وإدراك. من الأشياء كذلك تعلم لغة جديدة، من المفضل أن يتعلم شخص لغات جديدة بالإضافة إلى لغته الأساسية، ويقوم بتطوير مهاراته اللغوية مما يجعل أكثر انفتاحا على العالم.
1: مثلا اليوم عندي مثلا زي ما نقول اللغة الإنجليزية الفرنسية أو الصينية، فإن هذه كلها لغات تطوير الإنسان،
0: لابد بالذات لغة الإنجليزية لغة
1: عالمية، لغة العصر.
0: أنت تذهب إلى أي دولة أو إلى مطار ولا إلى معامل تصل أنك أنت تكون أبكم. ممارسة هوايات جديدة من أجل تطوير الفرد لنفسه، أن يتعلم ويمارس هوايات جديدة كتعلم الطبخ، ربما يوم سافرت إلى مكان ما تعرف تطبخ، شفت أمنا متحمل بولدها بيسافر إلى ماليزيا قالت ما يعرف شيء أبدا، هذا حتى تغسيل ثيابه إذن تطور نفسه تصميم كذلك مواقع إلكترونية، تعلم بعض ما يسمونها الألعاب القوى
1: زي تكون
0: ضروري ربما تحتاج
1: فعلا الدفاع عن النفس، مثلا
0: تزلج على الجليد ولو انه ما عندنا جليد، كرة القدم وغيرها. على كل حال الانسان يكون عنده ممارسة هوايات تكون هوايات متعددة. برضو الحصول على دورات في مجالات مختلفة، في الدورات وورش العمل وسيلة مهمة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، وهذا يحث كثير على الاخوان.
1: الدورات استاذي اي دورات يعني مثلا نقول الكترونية وحضور
0: اي ما دام مجال مفتوح الان، سواء انها عبر منصات الكترونية
1: صح،
0: ولح على منصتين اتمنى الشباب يدخلوها فيها مساقات مهمة لكل انسان، وقد ذكرناها في بعض برامجي في الاذاعة هنا. منصة اسمها منصة ادراك، ما عليك الا ان تدخل في جوجل وتكتب ادراك، سيعطيك كيف طرق الدخول فيها بكتابة اسمك وإيميلك،
1: وهذا معلومات كلها مبسطة.
0: هذا تبع الملكة رانيا بنت الملك عبد الله الأردنية، ومنصة محترمة جدا ومعلوماتها وتقنيتها ممتازة جدا. وفوق هذا أنك تدخل فيه في اختبارات كانها أمر مبسط يعني جدا. أتمنى المنصة الثانية منصة سعودية اسمها رواق، وبالذات المهتمين باللغة العربية فيها مساقات متعددة كثيرة جدا ومهارات اللي أنت تميل إليها، فأتمنى من الأخوان المشاركة ومنصات كثيرة جدا. من ضمن الدورات اللي تعقد فيها دورات كثيرة جدا في موجودة في سواء في تنمية بشرية أو في تنمية مهارات كثيرة جدا، فللأسف الحضور عندنا قليل جدا للغاية. فأتمنى مش على أحيان ربما تكون دورة مجانية، الدافع انك ما تحضر
1: ما تخسر شيء.
0: وفوق هذا يعني الدوره اللي تصير انت تميل اليها يعني بتنفع في تطوير ذاتك. برضو من الاشياء كذلك انشا غرفه ملهمه، فان تخصيص الشخص لغرفه ملهمه هو ستشعره بالامان وترفه مستوى الطاقه الايجابيه لديه. عرفت غرفه ملهمه يعني تجعل له غرفه هو يهيئها بنفسه، هو يعدها في ذاته، يقصدنا
1: دائما يكون فيها
0: يعني ادعو الآباء الى اعطى فرصة لابنه ان يجعل له غرفة مستقلة هو يكيفها على ما شاء
1: اللي يبغى براحته.
0: هذه ما تساعده التغلب على المخاوف، اذا اراد الفرد يطور نفسه فعليه يتغلب على مخاوفه ويعمل على الجانب الايجابي حتى يستطيع الوصول الى الهدف. ممارسة العادات الجيدة ينظر الإنسان إلى شخصيته وعاداته ويعمل على تطويرها. مثلا إذا كان ينام وقت مبكر يعزز هذا النوم مبكر، تمام، يمارس الرياضة، يقرأ كتاب، يعني يعزز هذا الجانب، يعني لا يهمل فيه. فعلينا نحافظ على هذا الجزء. وضع قائمة مهام للأسف العشوائية في الحياة، ماذا ستعمل يوم غدا الله أعلم،
1: يجيب ربك زين يقول بعض.
0: فلذلك يجب عليك أن تجعل قائمة أمر مهامك ترتبها ترتيب خروج منطقة الراحة، حيث التطور تم يحتاج إلى مزيد من الجد. وسبحان الله، ربي حبى الإنسان بهذا العقل الكبير اللي عنده قدرات، كلما شحنت فيه، كلما أشحفته بالمعلومات، كلما زاد عطاء أكثر. جميع الأجهزة إذا استهلكت منها سرعة كثير تخرب، إلا عقل الإنسان كلما ازداد ازداد عطاء أكثر. ورأينا في مشايخنا أجلة، كلما تكبر في كبر في كبر في السن كلما زاد عطاءه أكثر. سبحان الله، الإنسان حباه الله بهذا الدماغ. الدماغ لو جلس لمدة 60 سنة يدخل في كل ثانية 10 معلومات، لا استطع 10 معلومات ليل نهار في 60 سنة، لا يصل إلى نصف الهارد حقه. فكيف له في القراءة أخوة أستاذي، ولو أن الوقت يدهم نحن كثير، في القراءة نحن نطفش من القراءة، نتفوه عند القراءة، نضبح، نمل من القراءة. والسبب أن الدماغ يحتاج إلى إدخال معلومات كبيرة، ونحن قاعدين نقطر عليه قطرة قطرة قطرة، فتبدأ الخلايا الدماغ أنها تشمئز من هذا الأسلوب. فلذلك نحن يبدأ الإنسان يتثاب، يبدأ الإنسان يمل من القراءة. فلكنك لما تدخل معلومات، يعني يجب عليك أن تتعلم مهارة سرعة القراءة.
1: إن شاء الله دي بنتكلم في حلقة قادمة على كامل على الموضوع دي.
0: نعم، جميل جدا. طيب، كذلك تخلص من العادات السلبية. الفرد يتعرف بعيوبه أمام نفسه ويحاول تخلص من أي عادات. برضو تعزيز روح المنافسة، بين المنافسة الشريفة، لأن هناك خصم أمامه يحتاج إلى أن ينافسه على أمر ما يكون تنافس شريف. هذا والله.
1: جزاكم الله خير أستاذي. نحن طبعا سعداء بوجودكم، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. ولا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكركم على ما أفدتمونا. مستمعين الكرام، باسمكم جميعا نشكر ضيف الحلقة الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب. كونوا معنا في الحلقة القادمة لنستكمل ما تبقى لدينا من نقطة الشباب وتطوير الذات. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

0: من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى. الزمان شبيه
1: العارض اللهطير. فلا اسكنوا دائما مع الله ومع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على مثل ذلك. والمولى سبحانه وتعالى أخبر عن هذا، قال لمثل هذا فليعمل العاملون إلى آخر الآيات الشريفة. وكما ذكرنا لكم عن الرسل ذكر واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب. حد ذكر إبليس في الكتاب بمثل هذه المناقب، ذكر حد من الملوك بمثل هذه المناقب، ذكر حد من الهيئات ذو الرياسات ومن على شاكلتها. ما يذكرون إلا من يصلح للذكر في العالم الأعلى، ومن لم يذكر في العالم الأعلى أنى له أن يذكر في مكان سواء كان أرضي أو سماوي، ما يحصل فيه الذكر لهم.
0: قدمنا لكم
2: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحب لم يؤثر عليه شيئا. إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، واحتجب لشدة ظهوره، وخفي عن الأبصار لعظم نوره. لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية. كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. عنايته فيك لا لشيء منك، وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال. لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم، أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداوات ما يخفى صعب علاجه. ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك،
وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه.

0: نور الإيماني بتريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلات والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن صمير.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء في الحلقة في حلقة جديدة من حلقات برنامج إجازتي أحلى، هذا البرنامج التفاعلي الأسبوعي المباشر الذي يأتيكم صباح كل يوم السبت عند الساعة 10:20 أو حواليها. هذا البرنامج الممتع الأسبوعي، برنامج إجازتي أحلى، طبعا أصحابكم فيه أنا أخوكم سعيد بالغيث وأيضا مع مجموعة من المقدمين. اليوم لدينا الأخ محمد باعقيل وأيضا أحمد بن شهاب، طبعا مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، نحن في هذا البرنامج ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الاتصال مباشرة عبر هاتف الإذاعة 05-414-111، وربما تكون هذه الحلقة الختامية من هذا البرنامج التفاعلي، فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعين الكرام وأحبابنا الأعزاء.
2: حياكم الله يا أصدقائنا، سعداء جدا بلقائكم من جديد، ونتمنى أن تكون إجازتكم مليئة بالأيام الجميلة والذكريات السعيدة.
3: وأنا متحمس لحلقة اليوم لأننا سنتحدث عن كلمة صغيرة جدا لكنها تدخل الفرح إلى القلوب وتجعل الناس يحبون بعضهم أكثر.
1: نعم، هذه أو صحيح يا أحمد، موضوع حلقتنا اليوم هو الشكر.
2: كم مرة قال لنا الشخص أحسنت أو شكرا لك فشعرنا بالسعادة،
3: وكم من شخص يتعب من أجلنا كل يوم ويستحق أن يسمع منا كلمة شكر صادقة.
1: نعم صحيح أخي أحمد وأخي محمد، ومستمعين الكرام، كل شخص منا يعمل عمل في أي وقت في أي زمان، بعد ما ينفذ العمل وبعد مثلا الولد في البيت مثلا الأم تقول له اذهب هات لنا الحاجة من البيت، يوم يرجع يقول له شكرا أحسنت، الطالب في المدرسة، الأخ لأخيه، الصديق لصديقه، كل يعني الكلمة الطيبة كما يقولون عندنا في المثل هنا، الكلمة الزينة تكسر العظم الصليب. لو الواحد يقول لك يا محمد مثلا ولا أحمد شكرا على هذه الهدية، شكرا لأنك أنجزت لي الحاجة الفلانية، فيكون هناك عندك شعور بالسعادة وشعور بالفرح تجاه هذه الكلمات الصغيرة أو الكلمات القصيرة التي تقال لنا في بعض الأحيان. طبعا مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، قبل أن نبدأ أولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم دعونا نذهب إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: ما شاء الله تبارك الله. نشكر الأستاذ عبد الله مبروك على هذا الفاصل الرائع والجميل. طبعا عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال بعد هذا الفاصل. طبعا قد تكلمنا قبل الفاصل عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم وهو الشكر وكيف نتعامل في حياتنا اليومية. وأيضا الشكر ليس للناس فقط يا أخينا أحمد، وإنما الشكر يكون لله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي نحن فيها. والله سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: والشكر كلمة صغيرة لكن معناها عظيم.
0: نعم صحيح أخينا أحمد، الشكر يعني عندما تقول لواحد شكراً أحسنت تكون هناك لها تأثير على القلب وعلى النفس في الحياة. تفضل أخينا محمد بن شهاب في فقرة نافذة اليوم، ماذا ستتحفنا به في هذه الفقرة؟
2: يا أصدقائي الصغار، ما أجمل كلمة شكرا، فهي كلمة صغيرة لكنها تدخل السرور إلى القلوب وتخبر الآخرين أننا نقدر ما يقدمونه لنا. كل يوم هناك من يتعب من أجلنا، والدان ومعلومنا وإخوتنا وغيرهم، ومن أحسن الأخلاق أن نشكرهم بالكلمة الطيبة والدعاء وحسن التعامل. وقيمتنا الأخلاقية اليوم هي الشكر، والشكر لا يكون بالكلام فقط بل يكون بالأفعال أيضا. فإذا شكرت والديك فأطعهما، وإذا شكرت معلمك فاجتهد في دروسك، وإذا شكرت الله على نعمه فحافظ عليها واستعملها فيما يرضيه. وحكمة اليوم تقول أن شكر النعمة دامت، ومن شكر الناس كسب محبتهم. يا أصدقائنا، يسعدنا أن نسمع أصواتكم ومشاركاتكم على الرقم 0541411111. الرقم مرة أخرى 0541411111.
0: نعم ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخينا محمد بن شهاب على هذا الموضوع. طبعا الآن ننتقل إلى فقرة فكرة على الطريق مع أخينا أحمد عادل باعقيل ليعطينا فكرة نقدر ننفذها خلال هذا الأسبوع، فكرة صغيرة لكنها ذات تأثير كبير. أخينا محمد، صحيح أنا قلت أحمد. طيب دعونا مستمعينا الكرام نستمع إلى ما سيتحفنا به أخينا محمد أو أحمد باعقيل. تفضل أخينا.
1: يا أصدقائنا، وصلنا إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، والفقرة التي نقدم فيها كل أسبوع فكرة سهلة لكنها تصنع فارقا جميلا في حياتنا. وفكرة اليوم اسمها رسالة الشكر. اليوم عندي لكم تحدي جميل، اختاروا شخصا تحبونه مثل أمكم أو أباكم. معلمكم أو جدكم أو جدتكم، ثم قولوا له شكرا بطريقة مميزة. يمكن أن تكتبوا له رسالة قصيرة بخطكم الجميل، أو ترسموا له بطاقة، أو تسجلوا له رسالة صوتية تقولون فيها شكرا لأنك تعبت من أجلي، وشكرا لأني تعلمت منك أشياء كثيرة. ولا يشترط أن تكون رسالة طويلة، فربما كلمات قليلة صادقة ترسم ابتسامة كبيرة على وجه من يسمعها. وعندما تقدم رسالتك انظر إلى الفرحة ذلك الشخص، ستشعر أنت أيضا بسعادة كبيرة، لأن الشكر لا يسعد الآخرين فقط بل يسعد من يقوله أيضا. جربوا هذا التحدي اليوم وأخبرونا في الحلقات القادمة لمن أرسلتم رسالة الشكر وكيف كانت ردة فعله.
0: نعم نشكرك أخينا محمد على هذه الفكرة وإن شاء الله نطبقها جميعا في حياتنا اليومية، نحن أولا وأيضا مستمعينا الكرام وأحباب الأطفال. طيب أظن الآن لدينا اتصال. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا، من معنا؟ من؟ ممكن ترفعين صوتك؟ أولا اخفضي صوت المذياع إذا كنت تستمعين لنا من المذياع، أو إذا كنت تشاهدين عبر التلفاز اخفضي صوت التلفاز. سمعت؟ من سمعنا ما ولا دويلة فقط. حسن ما ولا دويلة. من حسن من طيب؟ حسن صالح. من وين يا حسن؟ من وين؟ من الرحبة. يا أهلا ومرحبا بحسن، كيف حالك يا حسن؟ بخير؟
3: بخير.
0: طيب يا حسن، لو مثلا أحد أعطاك هدية إيش بتقول له؟
3: شكرا.
0: أيوة. طيب عندك مشاركة ولا شيء يا حسن؟
3: نعم.
0: يلا تفضل.
3: أنا رحيم إله الله ورحمة يغيون دادا خدو هنا دولولا نولا في سماواته

0: doing those
1: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخينا حسن على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة. شكرا حسن. ما شاء الله استمعنا أولا إلى موضوع الحلقة في فقرتنا في ذات الإجازة مع أخينا محمد وأحمد بن شهاب، وبعد ذلك استمعنا إلى فقرة فكرة على الطريق التي قدمها أخينا محمد عادل بعاقيل. طبعا مستمعينا الكرام، كما أخبرناكم في بداية حلقتنا، هذه الحلقة تتحدث عن الشكر. وطبعا الشكر يا أحبابنا ويا مستمعينا، أو الكلمة الطيبة بشكل عام، هي هدية جميلة لا تحتاج إلى مال، لكنها تدخل الفرح إلى القلب. فعندما نقول مثلا السلام عليكم، من فضلك قدم لي هذه الخدمة، ممكن تعمل لي هكذا، تكون لها تأثير أيضا. بعدما حد يعمل لك خدمة تقول له جزاك الله خير الجزاء، شكرا، بارك الله فيك، تعطي بهذه الأقوال القصيرة ننشر المحبة والاحترام بيننا، وهي من أجمل الأخلاق التي ممكن نتخلق بها في هذه الحياة. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وكل كلمة جميلة نقولها نؤجر عليها، لأنها تسعد قلوب الآخرين وتقرب بين القلوب. أظن لدينا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: السلام.
2: تفضل، من معنا؟
0: عبد الحمد مبارك بحرين.
2: يا أخي نحن من أي منطقة؟
0: الحماة.
2: طيب يا أخينا حمزة، هل لديك مشاركة؟
0: نعم.
2: تفضل.

0: ربك فارغب.
1: صدق الله العظيم. يا أخينا حمزة، سؤالك يقول متى آخر مرة قلت فيها شكرا؟ انت آخر مرة قلت فيها شكرا؟ ها؟
0: هل أعطانا شيء نقول شكرا؟
2: أيوة. طيب متى أنت آخر مرة قلت شكرا؟ من آخر مرة أعطالك حاجة كذا؟
0: أمي أبت لي هدية.
2: ما شاء الله. طيب بتقلنها بالهدية ولا ما بتقلنها؟ طيب المهم أنك قلت لها شكرا، صح؟
0: نعم.
2: أيوة
1: أخينا حمزة، شكرا على اتصالك معنا في هذه الحلقة، نرجو أن تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
2: نعم، نشكر أخينا حمزة على اتصاله ومشاركته، ونأمل من المستمعين الكرام التواصل معنا عبر هاتف الإذاعة 05-414-111. نحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. نكمل موضوعنا مستمعين الكرام. طبعا كما قلنا أن الكلمة الطيبة صدقة في الحياة اليومية، في بعض الأقوال يمكن لو استبدلناها بأقوال أخرى ممكن تعمل تأثير على قلوب الآخرين. مثلا بدل ما تقول يا أخينا محمد أو أحمد تقول لشخص هات الحاجة الفلانية، قل له طيب من فضلك ممكن تعطينا هذا، يعني بتكون لها يعني حتى لو ما بيعطي لك إياها بيعطي لك إياها. مثلا تروح عند واحد تقول له كهات السيكل، ولا تروح من عند تقول له لو سمحت ممكن تعطينا السيكل، تكون لها تأثير وممكن يعني يستجيب لك بسرعة بدل ما يقول لك ليش بغيتها ومن دريتها ويقول لك ممكن تفضل. أو واحد مثلا أنت تتكلم وأنت واحد بدل ما تقول له اسكت خلنا نتكلم، تبغى تقول له مثلا لو سمحت استمع لي أولا، اسمعنا أول بعدين ممكن تكمل، بدل ما تقول له يلا مثلا أنتوا في نقاش حاد بينكم في أي حاجة. يعني هذه طبعا مواضيع أخينا محمد وأحمد ليست متعلقة بأحبابنا الصغار فقط، وإنما متعلقة بالجميع بالصغار والكبار. في أي موضوع ممكن نتكلم، جالسين نتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، أنت الآن بدل ما بغيت الجميع يستمعوا لك أو بغيت الشخص اللي يتكلم يستمع لك، بدل ما تقول له اسكت اسمعنا مالك، تقول له ممكن لو سمحت استمع لي، بتكون لها يعني صحيح ولا ما صح، يعني
1: معنى لطيف.
2: أيوة بالضبط. أو واحد يقول لك تعرف الشيء ذا، تقول له ما أنا داري ما أنا عارف، تقول له العفو ما أنا عارف الشيء ذا، يعني
1: تكلم بلطف.
2: أيوة بلطف، بدل ما كلها جلافة فقط بس. طيب بنكمل هذه لكن بعد هذا اتصال.
3: السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معنا؟
0: أنا صار مسعيو.
3: من؟
0: نزار بشعوث.
2: نزار
0: علي.
2: نزار بشعوث.
0: علي.
3: من أي منطقة أخينا نزار؟
2: علي.
0: أنا صالح بشعيو.
2: من؟
1: علي صالح بشعيو.
0: نعم.
2: أيوة. طيب كم؟
3: من أي منطقة أخين؟
2: أختنا.
3: أختنا. من أي منطقة؟
0: حارة اليماء.
3: من حارة اليماء. هل معك مشاركة؟
0: يا حبيبي يا ولا يا كبير وأكل وحبي وأكل الذي نحن
2: آمين.
3: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: إذا أعطاك صديقك هدية ماذا تقول له؟
0: نعم يبقى.
2: إذا مثلا أختش ولا صديقتش أعطتش هدية يا عليا، إيش بتقولي لها؟
0: نعم.
2: إيش أيوة بتقولي لها شكرا بس، صح؟
0: نعم.
2: أيوة. عادش بتقولي لها شيء ثاني ولا لا؟
0: لا.
2: طيب ما شاء الله تبارك الله. وطيب هل بدأ سويت كذا ولا ما بدأ عادش؟
0: لا.
2: يلا إن شاء الله. كيف؟
0: أنا صغيرة.
2: كم عمرك الآن؟
0: 3 سنوات.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك على مشاركتك أختنا عليا، وإن شاء الله تدخلين السحب معنا في نهاية الحلقة. شكرا عليا. طبعا مستمعينا الكرام، كما أخبرناكم سابقا أنه يمكنكم التواصل معنا في هذه الحلقة الأخيرة والختامية من برنامج إجازتنا أحلى. طبعا في هذه الحلقة نتكلم عن الكلمة الطيبة والشكر وغيره. طبعا مستمعينا الكرام، نكمل فقراتنا واتصالاتكم بعد هذا الفاصل القصير. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، وبعد ذلك نعود إليكم، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: ندخل على الناس السرور. طبعا عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، والآن وصلنا إلى فقرة صحتنا. أولا طبعا فقرتنا الصحية، وموضوعنا اليوم في هذه الفقرة الصحية سوف يتحدث عن شيء نستخدمه كل يوم لكنه يحتاج إلى عناية دائما. هذا الشيء هو الأسنان. أصدقائنا أسناننا تساعدنا على الأكل والكلام والابتسامة الجميلة، ولذلك فهي نعمة عظيمة تستحق أن نحافظ عليها. لكن بعض الأطفال ينسون تنظيف أسنانهم أو يكتفون بتنظيفها مرة واحدة، ومع مرور الوقت قد تتسوس الأسنان ويشعر الطفل بالألم وقد يضطر إلى زيارة طبيب الأسنان. فكيف نحافظ على أسناننا؟ عندنا هنا عدة نقاط نذكرها. أولا أن ننظف أسناننا بالفرشاة والمعجون أو المعجون مرتين كل يوم صباحا وبعد تنظيف الأسنان وأيضا قبل النوم. الشيء الثاني، نقلل من الحلويات والمشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر لأنها قد تضر الأسنان إذا أكثرنا منها. الشيء الثالث، ننظف أسناننا بلطف لمدة دقيقتين ولا نستعجل في تنظيفها. الشيء الرابع، نزور طبيب الأسنان من وقت إلى آخر حتى يطمئن على صحة أسناننا قبل أن تظهر أي مشكلة. وتذكروا يا أصدقائنا أن الأسنان النظيفة تعني ابتسامة أجمل وصحة أفضل وثقة أكبر. ونصيحتنا لكم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال في هذه الحلقة، علينا أن نحافظ على تنظيف أسناننا كل يوم، وإذا لم ننظف أسناننا بالفرشاة والمعجون علينا أو على الأقل أن نحافظ على سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي السواك، سنة السواك، ولا تقل كل يوم عن 5 مرات في عند كل صلاة أن نتسوق بالسواك، فهذا أيضا يعيننا على العناية بأسناننا مستمعينا وأحبابنا الأطفال. الآن أظن لدينا اتصال.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: تفضل، من معنا؟
2: إسماعيل عمر بريء.
1: من أي منطقة يقين إسماعيل؟
2: من الحريق.
1: من فين؟ من أي منطقة؟
2: من الحليف.
1: من الحليف. طيب تعرف تنشد؟ تعرف تنشد؟
2: أكل كلها.
1: طيب
0: أحسن من القرآن.
1: تفضل.
2: أكل لها مال الحي. كل الأوحد. أنا أصبت. جميل جميل. وصفة جميل.

0: يبدو لدينا أننا فقدنا الاتصال.
1: فقدنا الاتصال، ولكن الاتصالات لا زالت مستمرة معنا في هذه الحلقة الختامية من برنامج إجازتنا أحلى. اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا ومرحبا، من معنا؟
2: زينب حنان حسين علي بن يحيى.
1: زينب بن يحيى.
2: نعم.
1: من وين يا زينب؟
2: من سيئون.
1: من سيئون، أهلا ومرحبا بأهل سيئون. زينب كم عمرك يا زينب؟
2: 10 سنوات.
1: 10 سنوات، تدرسين في المدرسة؟
2: نعم.
1: ما شاء الله، في إيش من صف؟
2: في ثانية،
1: الآن إلى ثالثة. طيب يا زينب، عندك مشاركة؟
2: نعم.
1: أيوة، إنشودة ولا؟
2: قرآن.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب سعير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: نشكرك أختنا على هذا، على هذه المشاركة. ممكن الاسم، اسمها من؟
2: ها؟
1: اسمش من؟ زينب.
2: زينب عدنان.
1: أيوة، زينب عدنان بن يحيى. طيب يا زينب، إيش أكثر شيء تعملينه في الإجازة؟ الآن إجازة صحيح؟ إيش أكثر شيء تحبين تعملينه في الإجازة؟
2: ننظف مع أمي.
1: أيوة، تنظفين مع أمك صح؟ في البيت، في أيام الإجازة ولا في أيام الإجازة وفي أيام الدراسة؟
2: يوم إجازة.
1: في أيام الإجازة. طيب من الشخص اللي تحبين اليوم تشكرينه من خلال هذا المنبر أو من خلال صوت الإذاعة؟ من الآن شخص حابة تحب هذا تشكرينه؟
2: أمي وأبوي.
1: أيوة، أمك وأبوك. يلا إيش تقولي لهم؟
2: شكرا.
1: شكرا. شكرا بس؟
2: لا، جزاكم الله خيرا.
1: جزاكم الله خيرا، وشكرا. نشكرك أختنا زينب على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكونين من الفائزين معنا في هذه الحلقة. شكرا أختنا زينب. مستمعينا الكرام، الآن وصلنا إلى الفقرة قبل الختامية، وهي فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن نأخذ فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، دعونا نأخذ فقرة قصة نجاح مع أخينا محمد بعقيل، وبعدها نأخذ فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونختم بها فقراتنا هذا اليوم. تفضل أخينا محمد.
0: يا أصدقائنا، قصة اليوم عن طفلة مجتهدة اسمها مريم. كانت مريم تحب الجلوس مع والدتها في المطبخ، وكانت تراقبها وهي تطبخ، وفي كل مرة تقول لوالدتها: هل أستطيع أن أساعدك؟ فتبتسم الأم وتطلب منها أعمالا بسيطة مثل قص الخضروات أو ترتيب الصحون أو إحضار الملاعب. ومع مرور الوقت بدأت مريم تتعلم شيئا جديدا في كل مرة.

جلس أفراد الأسرة لتناول الطعام، أعجبهم طبق كثيرا وأخذوا يشكرون مريم ويشجعونها، فشعرت بسعادة كبيرة وازداد حماسها لتتعلم أكثر. ومنذ ذلك اليوم أصبحت مريم تساعد والدتها باستمرار وتجرب أصوات جديدة تناسب عمرها، حتى أصبحت تصنع أطباق جميلة يفرح بها أهل البيت يا أصدقائنا. تعلمت مريم أن النجاح لا يأتي فجأة، فليبدأ بالرغبة في التعلم، ثم بالمحاولة، ثم بالصبر والاستمرار. والدرس من قصتنا اليوم: لا تستصغر أي مساعدة تقدمها في البيت، فقد تكون بداية موهبة جميلة وبداية نجاح

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنطبقه في حياتنا كل يوم. وموضوعنا اليوم عن شكر الناس لنطبقه في حياتنا كل يوم. وموضوعنا اليوم عن شكر الناس. كان نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشكر من أحسن إليه ويثني على أصحاب المعروف، ويعلم أصحابه أن الشكر من أخلاقه العظيمة. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومعنى هذا الحديث الجميل أن الإنسان الذي لا يقدر من يقدم له الخير ولا يشكره على معروفه فإنه لم يتعلم معنى الشكر الحقيقي. تخيلوا يا أصدقائي، عندما تساعد أمك في تجهيز طعامك، أو يعلمك معلمك شيئا جديدا، أو يساعدك أخوك في حل واجبك، أو يهدي صديقك هدية، أليس من الجميل أن تقول له شكرا؟ هذه الكلمة الصغيرة تدخل السرور إلى القلوب، وتشجع الناس على فعل الخير، وتزيد المحبة بينهم. لكن تذكروا، الشكر ليس بالكلام فقط، بل يكون أيضا بالأفعال. فمن شكر والديه أحسن إليهما، ومن شكر معلمه اجتهد في دراسته، فمن شكر الله حافظ على نعمه واستعمالها فيما يرضيه.
1: ما شاء الله تبارك الله. مستمعينا الكرام، بعد فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، وبعد نواصل فقراتنا في هذه الحلقة، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: الله السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. ما شاء الله تبارك الله. عدنا لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل، ووصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا أو لهذه الحلقة، وإلى ختام برنامجنا لهذا الموسم. إن شاء الله بإذن الله تعالى نلقاكم في مواسم قادمة. أخينا محمد وأخينا أحمد، كيف كان البرنامج معكم؟
1: برنامج جميل.
0: طيب إيش الأكثر شيء عجبك؟
1: تعلمنا استغلال الوقت في الإجازة.
0: أيوة، في يعني نفيد ونستفيد.
1: أيوة.
0: صح
1: صح.
0: طيب أخينا محمد،
2: استفدنا كثير.
0: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. نعم مستمعينا الكرام، ونحن سعدنا وإياكم في هذا البرنامج وفي هذه الخمس الحلقات برنامج إجازتي أحلى. وإن شاء الله نقول أننا قدمنا لكم محتوى طيب، وقدمنا لكم فوائد، ونحن استفدنا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نعم أفدنا. نعم بإذن الله تعالى نفيد وأفدنا. نعم ما شاء الله تبارك الله. عادش عندكم أخينا محمد وأخينا أحمد. طيب قبل أن نختم حلقتنا، نختار الفائز. واحد منكم يختار الفائز.
2: حسن بن صالح مولد
0: دويلة. الفائز معنا في هذه الحلقة الختامية من برنامج إجازتنا أحلى هو الأخ حسن بن صالح مولى الدويلة. ما شاء الله تبارك الله. نشكر جميع المتصلين معنا في هذه الحلقة على مشاركتهم واتصالهم معنا، وأيضا نشكركم مستمعين الكرام على طيب استماعكم ومشاركتكم معنا في حلقات هذا البرنامج. وأيضا نذكركم بموضوع حلقتنا على الكلمة الطيبة، فلنحرص كل يوم أن تكون كلماتنا طيبة، وأن نقول كلمة شكرا لمن يستحقها. فالكلمة الطيبة تزرع المحبة، والشكر يزيد النعم ويجعل الحياة أجمل. فلنجعل ألسنتنا دائما تنطق بالكلمات الطيبة، وقلوبنا مليئة بالشكر والمحبة. مستمعينا الكرام، وأيضا إذا امتلأ القلب بالمحبة ضاقت مساحة الكراهية. نعم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا اليوم. أتشي خلاص. طيب وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في مواسم قادمة. إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون عندنا في ربيع الأول برنامج مسابقة الربيع، وبعد ذلك استكمل برنامج براعم الإيمان بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تقبلوا خالص تحياتنا مستمعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: برنامج إجازتي أحلى.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن، حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: نحن في انتظارك. سجل الآن في حملة العمرة لشهر ربيع الأول لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 18 يوما مع الطريق، 4 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1800 ريال سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت تيرين عيديد بجانب محطة عيديد. للتواصل 773-414-817 أو 735-206-011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع نقد مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع السيد الداعية محمد بن عبد الله العيدروس.
1: كما قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، قتل أي هلكوا أصحاب الأخدود الذين حفروا لهؤلاء المؤمنين، هؤلاء هلكا ومطرودين من رحمة الله. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ماذا طلبوا منهم؟ أن يؤمنوا بالله. ففتنوهم، أرادوا أن يفتنوهم في دينهم، ولكن الله تعالى ثبتهم حتى أنطق طفلا رضيعا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تكلموا في المهد، منهم سيدنا عيسى وغلام جريج، كما ورد في الحديث الصحيح عندما اتهم هذا الرجل الصالح بأنه وقع على امرأة فقال إلي بالطفل، قال: من أبوك يا فلان؟ طفل صغير رضيع، قال: أبويا أبي، قال: أبي الراعي فلان. وقد كسروا قبته فأعادوها مرة أخرى صومعة هذه التي كان يتعبد فيها. وهذا الطفل كذلك في قصة أصحاب الأخدود، لما أرادت أمه أن تتراجع خوفا على هذا الطفل قال: أماه اثبتي فإنك على الحق، أنطقه الله تعالى، طفل رضيع: أماه اثبتي فإنك على الحق، فرموها معه إلى الأخدود. هذه القصص لما يذكرها الله تعالى لأجل أن ندرك أن من سبقنا من الصالحين الأخيار الذين ثبتوا على دين الإسلام ولقوا ما لقوا، ونحن بحمد الله تعالى في بحبوحة العافية، ما بقي معنا إلا الشكر، الحمد لله ما تعرض أحدنا إلى هذا، ونسأل الله تعالى أن لا يبتلينا وأن يثبتنا على هذا الدين وأن يثبتنا في ديوان أهل اليقين. وذكر الله تعالى كذلك لنا في هذا الشأن أخبار جالوت، هذا الرجل الظالم الذي كان يؤذي بني إسرائيل، وكان نبيهم في ذلك الزمان اسمه شمعون، فجاءوا إليه، ذكر الله تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قالوا لشمعون: هذا اطلب من الله تعالى يرسل لنا ملك، يعني قائد، نقاتل في سبيل الله. ولم يفرض لهم القتال في ذلك الوقت، لأن الجهاد هذا كما تقدم الكلام فرض على الأنبياء والرسل، فرض عليهم ذلك، من احتاج إلى الجهاد فرضه الله تعالى عليهم بعد أوقات، ونحن فرض علينا الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، مرت أيام مكة كلها شدة ماشي جهاد، لنعلم بذلك أن الجهاد هذا ليس هو الأساس الذي ينشر به الدين، لا، هو دافع وقامع كما سيأتي الكلام في الحديث الثاني. فأرسل الله تعالى لهم، بشرهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. في عقليات هذه الاختصاص ليس بالمال، إن الله قد اصطفاه عليكم، زاده الله تعالى علم وزاده جسم، ولهذا سمي طالوت لأنه طويل، طالوت أي من الطول. وحصل ما حصل بعد ذلك والاختبار، مروا على نهر قال لهم طالوت: لا تشربوا من هذا النهر إلا غرفة أو غرفتين إذا احتجتم لذلك، فشربوا منه إلا قليلا منهم، الذي شرب قالوا: بس ارجع أنت ما تقاتل، فرجع أكثر الجيش، ما بقي معه إلا على عدد مقاتلي أهل بدر 313، لعلها في هذا الرقم سر، الذين قاتلوا مع طالوت 313، والذين قاتلوا مع سيد الوجود 313 في بدر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا ما قالوا ربنا صبرنا أفرغ، يعني الصبر كله املأنا به. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. داود هذا النبي كان في ضمن جيش طالوت لأنه شاب، جاءته النبوة بعد ذلك، ما كان هو القائد، كان القائد طالوت. فالشاهد هنا الثبات، طلب الثبات. فالصبر، الصبر في القتال واجب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يعني من أقوى الأشياء التي توصلك للجنة أن تكون تحت راية تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، تحتها تقاتل في سبيل الله تحت هذه الراية، الجنة أقرب إليك. لهذا قال الصحابي لما كان يأكل تمرات فسمع منادي الجهاد فرماها وخرج للجهاد في سبيل الله، فقال إنه لوقت طويل أن أكل هذه التمرات حتى تحول بيني وبين الجنة. فالجنات تحت ظلال السيوف، يعني تحت لقاء العدو ومقاتلة العدو. فمن أقوى الأسباب الموجبة للجنة الجهاد في سبيل الله بشرائطه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كما سيأتي معنا في الحديث. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم، قال: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء. قال شراح هذا الحديث: أي أنهم في مواقف القيامة يكونون قريبين من الجنة على بارق نهر، يعني على بحر، على نهر قريب من الجنة تحت قباب يجلسون تحتها. الناس في شدة الحار والعطاش والتعب، والمتحابون تحت ظل عرش الرحمن، والصائمون تبسط لهم الموائد، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الشهداء أينهم في يوم القيامة؟ قريب من أبواب الجنة يجلسون تحت القبب على بارق نهر، نهر جميل وضيء، يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشية. هذا في مواقف القيامة. طيب، أما إذا دخلوا إلى الجنة، طيب لماذا لا يدخلوا إلى الجنة ابتداء؟ لأنهم من الشفعاء، يؤخرون عن الجنة، لا يدخلون إليه حتى يشفعون في أهل الموقف. فكل شهيد، أقل شهيد يعطيه الله تعالى الشفاعة لسبعين من أهل بيته، كلهم استوجبوا أن يكونوا من أهل النار، سبعين. هيا تشفع في والديك، في إخوانك، في أزواجك، في أولادك، في بنو عمومتك. قال كلهم سعداء الحمد لله. هيا انتقل إلى الأقارب، إلى بني الخؤولة، إلى الأقارب. قالوا كلهم سعداء ما شاء الله. انتقل إلى الجيران، خذ لك سبعين من الجيران. فلهذا لما تقوي علاقتك بالصالحين، إذا مات شهيد هذا قل: يا فلان اشفع لي يوم القيامة، علاقة بالصالحين تنفعك. هذا يشفع لك لأنه شهيد، وهذا يشفع لك لأنه عالم، والملائكة تشفع. اجعل بينك وبين الملائكة صلة، في خلواتك في جلواتك اذكر الله تعالى، حضر مجالس العلم حتى يتعرف عليك الملائكة. الشفعة كثير. فإذا كان الجيران كلهم سعداء يشفع في أهل بلده، ثم الأبعد فالأبعد، وهكذا. أقل شهيد سبعين، فينتظر في هذا المكان لأجل الشفاعة، ولكنه في ضيافة الكريم أو لا الشهداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام داعيا معلمنا الدعاء، والدعاء فالأصل ينصرف إلى، لا ينصرف على، هذا في الأصل، إلا إذا كان بوحي من الله تعالى. الأنبياء لا يدعون على أممهم، إلا إذا جاء الوحي من الله، كما جاء لسيدنا نوح قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص الآن لم يبقى أحد سيؤمن إلا هؤلاء النفر، قيل أربعة آمنوا مع نوح خلال 950 سنة، أربعة فقط وقليل جدا، قيل ثمانية، قيل 40، وقيل 80، أكثر عدد قيل 80، 80 الذين آمنوا والبقية ما آمن أحد، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص الآن ما يؤمن أحد. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا عليهم. لماذا؟ الأنبياء لا يدعون على أممهم، أولا هذا بوحي من الله تعالى لأنه أخبروا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا واحد. ثانيا رحمة بهم، كيف رحمة بهم؟ لأنه لو طال بهم المدى والزمان لبقوا في المعصية، وكلما زادوا معصية كلما زاد العذاب عليهم في النار، فالأفضل أن يموتوا الآن حتى لا يزداد غيهم ويزداد عذابهم. فدعا عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما طلب منه أن يدعو على قوم دعا لهم، إلا ما ورد الوحي عليه من الله تعالى بأن يدعو، فقد دعا في مكة عندما وضعوا الجزور، سلا الجزور على ظهره وقام من سجوده، قال اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بخلف بن أمية، عليك بفلان فلان، سماهم كلهم بأسمائهم، كل الذين ذكرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف قتلوا في غزوة بدر. قبل الغزوة قال إني أرى مصارع القوم في هذا المكان، يصرع عمرو بن هشام أبو جهل، وهنا فلان، هنا فلان، قال الراوي فوالله ما تعدوا الموضع الذي أشار رسول الله فتر، أربع أصابع فتر، ما تعدوا هذا الموضع. هذه معجزة نبوية كشف الله له هذا الأمر، أن فلان يموت وفلان يموت ويموت في المكان الفلاني الذي حدده، فلهذا جاءه الوحي فدعا عليهم. ثم سئل أن يدعو اللهم، قال يا رسول الله ادعو على أهل ثقيف، قال اللهم اهدهم واهد بهم مؤمنين، يا رسول الله ادعو على أوس، على دوس قبيلة سيدنا أبي هريرة، قال اللهم اهد دوسا واتي بهم مسلمين. قال سيدنا أبو هريرة يا رسول الله إن أمي تقول وتقول وتقول على الإسلام وعلى نبي الإسلام، خاف سيدنا أبو هريرة أن يدعو رسول الله عليها، ما يدعو عليها، يحول الدعاء من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة وأتي بها مؤمنة. رجع أبو هريرة فوجد أمه حالها ثاني، ما الذي حصل؟ قالت خذني إلى محمد. ما الذي حصل يا أمه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله مباشرة، هذا الأصل. لكن ربما يطلب من النبي أن يدعو على الجبار في قومه كما دعا سيدنا موسى وسيدنا هارون على فرعون، ربنا اطمس على قلوبهم، فدعا عليهم، دعوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أفراد كما ورد فيهم النص، وكذلك في الحرب، في الحرب كان يدعو يقول اللهم منزل الكتاب، الكتاب يعني كل كتاب، وقيل هو القرآن، فالتوراة كتاب والإنجيل كتاب والزبور كتاب، لكن إذا جاء على الإطلاق فيقصد به ماذا؟ القرآن الكريم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، السحاب هذا آية من آيات الله، وكم كان هذا السحاب سبب لتثبيت الصحابة في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب عندما قال هنا وهازم الأحزاب، قوم تجمعوا قريش وأخذوا معهم حلفائهم وعدد من يهود، بلغوا 10,000 مقاتل، حوطوا المدينة، هذا في السنة الرابعة من الهجرة، بعد غزوة أحد بسنة. غزوة بدر كانت في السنة الثانية، غزوة أحد كانت في السنة الثالثة، غزوة الخندق التي هي غزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة. تجمع القوم 10,000 مقاتل، ولم يكن في المدينة إلا 2,000 مقاتل أو ما يقارب. حصرهم، ماذا نفعل؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أصحابه، ماذا نفعل؟ نخرج لهم أو ماذا نفعل؟ سيدنا سلمان الفارسي عاش في فارس، وكان يتنقل من راهب إلى راهب يبحث عن نبي آخر الزمان، حتى وصل إلى آخر راهب، قال له لا، لن تجد بعدي من هو على الحق، على ملة عيسى، لن تجد بعدي، لكن اذهب إلى البلد التي يظهر فيها نبي آخر الزمان. ما هي؟ قال يثرب، قبل أن تسمى المدينة يثرب. فجاء إلى المدينة واشتغل فيها أي أوقات. عاش سيدنا سلمان الفارسي 120 سنة، 120 سنة، 60 سنة قبل الإسلام وستين سنة بعد الإسلام. وهذا تنازع فيه الصحابة، هذا يريد أن يكون مهاجري وهذا يريد أن يكون أنصاري، لأنه لقي النبي في المدينة فهو كالأنصار، وجاء من بلده مهاجرا المدينة فهو كالمهاجرين، فتنازعوا فيه. قال الأنصار سلمان منا معشر الأنصار، قال المهاجرون سلمان منا معشر المهاجرين، قال رسول الله سلمان منا أهل البيت. فنال النسبة التشريفية، سلمان منا أهل البيت. سيدنا سلمان جاء إلى المدينة وكان ينتظر أخبار بعثة النبي وهجرته إلى هذا المكان، وما ذهب إلى مكة لأجل أن يتيقن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، رأى سيدنا سلمان فرأى جميع العلامات كلها التي قرأها في التوراة وفي الإنجيل وما نقل له الأحبار وما كان معهم، من كان معهم نقلوا له ذلك، كلها موجودة في رسول الله إلا حاجة واحدة، خاتم النبوة مثل حجلة الحمام صغير في ظهر رسول الله، خاتم النبوة. فأراد أن يتأكد هل خاتم موجود حتى يؤمن. يوم من الأيام كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا سلمان كان طويل يمشي خلف النبي وكان يقول هكذا، يريد يرى خاتم النبوة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، عرف أن سلمان يبحث عن آخر علامة فرفع ثوبه، فرأى هذا فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة الرابعة أشار سيدنا سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى بأن يحفر خندق. قال كنا في فارس إذا هجم علينا قوم نتترس بالخنادق، هذا لم يكن معروف عند العرب، كان معروف عند العرب الحصون. طيب متى يبنون حصن في المدينة؟ مدينة كبيرة، حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، بغت لها سنين حتى يبنون هذا الحصن، وهؤلاء الآن أمام البلد. فجاء سيدنا سلمان بهذا الرأي، برأي حفر الخندق، فارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وخط لهم خط يربط بين الحرتين، أماكن التي ممكن أن ينفذ منها الكفار. فأخذ الصحابة معاولهم حفروا الخندق، عرضه تقريبا 7 أمتار بعيد، وطوله بين الفتحتين في المدينة. اعترضتهم كدية حصاة كبيرة، قال واحد من الصحابة نميل يمنة أو يسرى، قال لا، جاءت الحصاة فوق الخط الذي خطه رسول الله، ما يمكن نميل هكذا ولا هكذا، ماذا نفعل؟ نخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى رسول الله وأخبروه، فقال ناولوني المعول، فخرج عليه الصلاة والسلام، كان في ذلك اليوم جائع ولم يأكل، فلما كشف عن بطنه الشريف كانت قد ربط حجرين. الصحابة من حجر، هو ربط حجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. فخرج وأخذ المعول وضرب، ضرب ضربة معول، ماذا يفعل أمام كدية حصاء كبيرة صمة؟ فضرب أول ضربة فقال الله أكبر. هذه المدائن من الشام لما برق برق من هذه الكدية ظهر نور، رأى النبي أن المدائن تفتح من الشام. ضرب ضربة ثانية، الله أكبر. هذه صنعاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ضربات تفتتت هذه الحجرة. هذه قوة النبوة، قوة النبوة هذه ما تأتي بالتدريب. الواحد أنا أعمل لي عضلات وقوة، يذهب إلى الجيم هناك ويعمل له بروتينات ويعمل أشياء من شان ما هي هكذا، لا، هذه قوة ربانية. كما قال الله في شأن سيدنا موسى لما تخاصم الإسرائيلي هذا صاحبه مع جندي من جنود فرعون، أراد يدفعه، قال فوكزه موسى، دفعه بالسبابة فقضى عليه، دفعه هكذا مات. إيش من قوة هذه؟ دي قوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه قوة النبوة. ضرب بها الحجرة تفتتت، فتم هذا الخندق. جاء الأحزاب في هذه الليلة، أرسل الله السحابة، السحابة مطرت في المدينة أرض الصحابة التي يجلسون عليها، ثبتت الأقدام، وأمطرت نفس السحابة هذه على جيش الكفار الأحزاب، جعلت تحتهم الوحل وهبت الريح، قلعت خيامهم حتى هربوا. فلهذا دعا بهذا الدعاء، قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب بالأمطار والصواعق، هازم الأحزاب الذين اجتمعوا لأجل قتال رسول الله حول المدينة، فهزمهم الله بالعاصفة، قال اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم، فهزمهم الله تعالى. في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، فقال اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أقاتل، في رواية بك أقاتل بك أصول وبك أحاول، في رواية قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان من عادة الصحابة إذا اشتد البأس والقتال وحمي الوطيس كما قال سيدنا علي، أشجع الصحابة كانوا يقولون إذا حمي الوطيس كنا نتترس برسول الله، وإذا التحم الصفان أول واحد في صف المسلمين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. في غزوة هوازن هذه لما فر بعض الصحابة كما ذكرنا في الدرس الماضي، وكان أخذ بلجام دابته ويقدمها للأمام، فخاف الصحابة عليه، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان يلتحم بالجيش، فالصحابة كان يتترسون به عليه الصلاة والسلام. فقال يشير بإنزال الكتاب أن الله تعالى بشر المؤمنين إذا قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله سيجعل النصر لهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. متى تحصل لهم النصر؟ قال قاتلوهم، إذا جاء الأمر بالقتال فقاتلوهم لا تتأخروا. سيأتي بعد ذلك معنا بإذن الله تعالى في الحديث الآخر أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب أن يذهب المقاتلون إلى غزو البلاد لأسباب كما سيأتي الكلام عنها، وجهاد الدفع إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين وجب دفعهم، وكل له حكمه. سيأتي الكلام بإذن الله تعالى على هذا الأمر. فلهذا قال قاتلوهم، الأمر هنا بالقتال، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفيهم بماذا؟ يشفيهم بماذا؟ قال بالنصر. المؤمن لا يحمل في قلبه الغل على أحد، وإنما يحمل في قلبه الغيظ على هذا الحربي حتى يشتد عليه، لأنه لو لم يكن في قلبه غيظ عليه ما يستطيع يقتله. الغيظ هذا غير الغل، الغل متصل بالحقد وبالحسد، فهذا مجراه آخر. أما الغيظ هنا يأتي بمعنى الشدة، الشدة على الكفار رحماء بينهم، والشدة بمعنى أن يجعل الله تعالى فيك غضب وغيظ لأجل نصرة دينه. وإلا إذا ماشي غضب ما تستطيع، كيف تستطيع أن تقاتل من غير غضب؟ هذا قال سيدنا الإمام الشافعي، قال من استغضب ولم يغضب فهو حمار. كيف استغضب ولم يغضب؟ قال أمامك تنتهك حرمة الله تعالى، يعصى أمامك الحق تعالى، ما تغضب. يأتي من يريد أن يتعرض لعرضك ما تغضب، أنت حمار. من يريد يسرق مالك ما تغضب، أنت حمار. من يريد أن يقتلك تجالس هكذا، يأتي كافر يريد أن يقتلك وأنت ما تغضب. مؤمن يريد يقتلك، نعم أنت مخير بين أن تدفع وبين أن تستسلم له، حتى وخيرهم من كان على ما كان عليه ابن آدم، هابيل لما قتله أخاه قابيل استسلم له، ما أريد أن أقتلك، أريد تقتلني أنا ما أريد أن أقتلك. في حق المسلم إذا هجم على مسلم له أن يستسلم، لكن لو هجم كافر ما يجوز تستسلم، واجب تقاتله. وقال من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني إنسان ما عنده غضب لدينه ولعرضه ودفعا عن نفسه هذا ليس بحيوان. قال ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. لو طلب منك المسامحة، أخطأ شخص في حقك أو حصل بينك وبينه سوء تفاهم، ثم جاءك فلان يا أخي سامحنا، أريد منك أن تسامحني، ما تسامحته، أنت شيطان. لأن المؤمن الذي يرضى سريعا ويغضب بطيئا، ما يغضب المؤمن إلا ربما بعد وقت طويل يغضب من أجل الله، أما من أجل حق نفسه. كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، في حق نفسه ما يغضب لكن في حق الله يغضب. وأنت إذا استغضبت في حق الله تعالى، إيش معنى الغضب؟ يعني تعالج هذا الموقف بالحكمة، إن كنت من أهل اليد فباليد، وإن كنت من أهل اللسان فباللسان، وإن لم تستطع فبالقلب، تعالج هذا الأمر. أما أن يطلب منك الرضا فلا ترضى على إخوانك فهذا أمر شنيع. لهذا بعض الناس يعيشون في الدنيا على ماذا؟ يعيشون في الدنيا على أنهم مظلومين، دائما هذا يشعر في نفسه أنه مظلوم، أبو ظلامه وأم ظلماته وأخو الكبير ظلامه وأخو الصغير ظلامه وجاره ظلامه، دائما مظلوم، يعيشون على المظلومية أنهم مظلومين، وفي الحقيقة قد يكون ظالم. وهذا وصف من أوصاف اليهود، واليوم يحاكمون العالم أنهم مظلومين، قتلهم رجل وأحرق مجموعة منهم في المحارب، ويريدون جميع العالم هذا أن يدفع هذه المظلومية عليهم، هيا نحن ظلمنا حرقنا هيا ادفعوا الآن مظلومية، ويطالبون العالم اليوم بهذه المظلومين مظلومين مظلومين، هم في الحقيقة ظالمين، أين المظلومية هذه؟ بعض الناس هكذا يعيش على المظلومية، دائما يرى أنه مظلوم وأنه مقصر في حقه، وبعض الناس يعيش على الفقر، يعيش بالفقر، يعيش بالفقر. هو ما شاء الله حاله طيب، لكن يظهر أنه فقير وأنه مسكين حتى يواسي هذا ويعطي هذا، ما خسها من حاله. فإذا أعطي بالفقر وليس من أهل الفقر فهو سارق لص. يجي واحد يشوفه مسكين، هذا فقير ما عنده شيء، أعطوه. ليش أعطاك هذا؟ بينك وبينه أخوة وصحبة؟ قال لا لا لا، قرابة لا، رأنا بثياب بذلة رثة أعطانا، تقبل باسم الفقر وأنت لست بفقير؟ حرام، ما يجوز إذا أعطيت بهذا الاسم. هكذا بعض أحوال الناس، هذا يرجع للنفوس السيئة التي لم تتربى، وبهذا التفكير الذي عنده يحاكم الناس، يحاكم الأقارب، ودائما في مخيلته هذا ظلمنا. ربما موقف قديم من المواقف يعيد هذا ويحاكي هذا الموقف، فكثير هذا يحصل. فننتبه، من لم يرضى، من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، يعني في ذهنه وفي عقليته هذا شيطان يملي عليه. فنكون دائما مؤدين الحق للآخرين، مسقطين الحق لأنفسنا. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، يهدينا إلى سواء السبيل، يعلمنا ما جهلنا، يرزقنا العمل بما علمنا، يحلينا بأحلى الأوصاف، وينقينا عن أشناها وعن أسوائها، وأن الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، في خيرات وألطاف وعافية كاملات تمات. سر أسرار الفاتحة.
0: كنا نستمع وإياكم لنقل مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع السيد الداعية محمد بن عبد الله العيدروس.
2: الصبار وسرطان الجلد. لا شك أن السرطان من المشكلات الطبية الصعبة، وتدل التقارير على أن وضع الصبار على الأماكن المصابة من الجلد يؤدي إلى إزالة الإصابة تماماً، وذلك بوضع العصارة من مرتين إلى 4 يوميا ولمدة شهور.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. خير ما فسر به القرآن هو القرآن نفسه، ثم السنة، ثم أقوال السلف. ومن خير كتب التفسير الجارية على هذا المنهج الشريف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال الشنقيطي في مقدمة تفسيره: واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمرين، أحدهما بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله من الله جل وعلا. والثاني بيان الأحكام الفقهية وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك، ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين، لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه صلى الله عليه وسلم. ومع أن الأصل أنه يفسر القرآن بالقرآن، لكنه يفسره بالسنة أيضا. قال المؤلف: واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان، فإننا نتمم البيان من السنة. والمؤلف كثيرا ما يستشهد بأقوال الصحابة في التفسير، وكثيرا ما يذكر لتفاسيرهم شواهد من آيات القرآن أو السنة. وقد تضمن الكتاب تحقيق مسائل لغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب والاستشهاد بأشعار العرب، كما تضمن تحقيق ما يحتاج إليه من مسائل أصولية والكلام على أسانيد الأحاديث. وقد فسر الشيخ رحمه الله القرآن من سورة الفاتحة إلى آخر سورة المجادلة، ثم وافته المنية فأتم تلميذه الوفي الشيخ أعطي محمد سالم رحمه الله تفسير القرآن الكريم ابتداء من سورة الحشر إلى سورة الناس.
1: معاني كلمات القرآن الكريم.
2: سورة الإخلاص، سورة مكية.

0: الله أحد، الله الصمد.
1: المعنى الصمد المقصود في الحوائج على الدوام.
0: لم يلد ولم يولد،
1: لم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه.
0: ولم يكن له كفوا أحد،
1: أي مكافئا ومماثلا.
0: صدق الله العظيم.
2: معاني كلمات القرآن الكريم.
3: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن.

قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول. والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم

0: أول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه، والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة الرسول، اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر الله

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الإخوان، أيها الأحباب، كلنا يبحث عن السعادة، كلنا يبحث عن الحفظ، كلنا يبحث عن الطمأنينة، كلنا يطلب السكينة، كلنا يطلب الرزق، كلنا يطلب الاستقرار. إن من البوابات التي فتحها الله عز وجل علينا وفتحها الله تبارك وتعالى لنا مما يقتضي حصول هذه الكنوز والتوصل إلى هذه الخيرات بوابة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره في يومه وليلته، فهو الذي يفتح لنا الباب من حين قيامنا في منامنا ويعلمنا كيف يقوم أحدنا. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي عافاني في جسدي وأذن لي بذكره ورد علي روحي وأذن لي بذكره. فإذا توجه لكي يتهيأ لصلاة الفجر فإذا به أذكار الدخول إلى الخلاء، وعند الخروج أذكار، وعند لبس الثوب أذكار، وعند النظر إلى المرآة ذكر، وعند خروجه من بيته ذكر، وعند ركوبه على الدراجة أو على السيارة أو على مركوبه أيا كان ذكر، وعند توجهه إلى المسجد ذكر، كما أنه لو توجه إلى السوق عنده ذكر، وفي الصباح أذكار وفي المساء أذكار. الذي يحافظ على هذه الأذكار ويعتني بها يحصل له انشراح في الصدر، يحصل له حفظ، يحصل له أمان من الله عز وجل، تحصل له السكينة والطمأنينة بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل له الموعود النبوي الذي لا يتخلف على لسان الصادق المصدوق عندما يخرج من بيته فيقول: بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله. يناديه ملك أن هديت وكفيت ووقيت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيقول الشيطان لأعوانه: ما بالكم في من هدي وكفي ووقي؟ انصرفوا عنه، ليس لكم سبيل ولا طريق إلى مثل هذا الإنسان الذي خرج من بيته بأذكار بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: أعطي خير ذلك المخرج وكفي شره. فهو في حفظ وفي رعاية حتى يعود إلى ذلك البيت. فإذا دخل إلى البيت فأول من يواجهه أقرأه السلام، فهو في ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم، إن مات في ذلك المدخل ليكونن من أول الداخلين إلى جنة الله تبارك وتعالى. ما هذه الخيرات، ما هذه الكنوز، ما هذا الموروث النبوي الذي خلفه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالنا، ما بالنا نضيعه، وما بالنا نفوته، وما بالنا يضيع علينا سدى. لو سألنا أنفسنا ونحن في هذا المكان المنتسبون إلى الدعوة، المنتسبون إلى العلم، المنتسبون إلى التزكية، كم منا عندما قام من منامه قام بذكر، وعندما توضأ توضأ بذكر، وعندما خرج من بيته أو من غرفته خرج بذكر، وعندما مشى إلى مصلاه مشى بذكر، وعندما أراد أن يدخل إلى المصلى أتى بذكر. كل أذكار النبي صلى الله عليه وسلم مرسومة عليه، ما فوت أذكار الصباح ولا فوت غيرها من الأذكار العارضة. من منا أيها الإخوان، فإن كانت النتيجة 100% للحاضرين 100%، فالحمد لله، لا تزال الأمة بخير ولا يزال الخير مدرار علينا. ولكن إذا كانت النتيجة هذا لبس ثوبه بغير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نظر إلى المرآة فلم يأتي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دخل قضاء حاجته وخرج ولم يأتي بالذكر، وهذا فاتته أذكار الصباح والمساء، وهذا فاته ذكر الجيء إلى المسجد، وهذا فاته ذكر الدخول إلى المسجد. هذا إذا كان بيننا، فما الذي ترجوه في غيرنا؟ ما الذي ترجوه في غيرنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن يكون المسلم متشبث، متشوق، متشوف، متعلق بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. إن لنا ما نتذكره من شؤون مظاهر هذه الحياة الكثير، نحفظ أسماء ونحفظ أرقام ونحفظ خطابات، لكن أرقى الأسماء، أرقى الخطابات، أرقى الأرقام التي نحفظها هي المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. سعادة في الدنيا وأنوار في القلب وفوز وربح يوم القيامة، إذا نحن أخذنا بها وتشبثنا بها وتعلقنا بها، وكان الواحد منا لا يفوتها لا في يسره ولا في عسره، لا في منشطه ولا في مكرهه، لا يفوت أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته، يتعلم كيف كان رسول الله، ماذا يقول هنا رسول الله، وكيف يحظى بهذا رسول الله، وكيف وكيف وكيف، فينزل هذه برمجة على حياته في يومه وليلته، فلا يكاد يفوت شيئا، فتجد هذا الشخص كأنه محمدي، بأذكار النبي يقوم، وبأذكار النبي يقعد، وبأذكار النبي يذهب، وبأذكار النبي يأتي، وبأذكار النبي يدخل، وبأذكار النبي يخرج. سئل شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى وأطال عمره وجعلنا قرة عين له، فقيل له إننا نجلس في مجالسكم في الصباح توجيهات، في الروحة توجيهات، في الليل جلسة الاثنين القبس، مساء الخميس ليلة الجمعة توجيهات، كيف نقدر أن نحصل هذه التوجيهات، التوجيه لجلسة واحدة لو جلسنا عليه سنوات نثبته فينا لما استطعنا، فكيف وهو جلسة تلو جلسة تلو جلسة؟ قال عليكم بمراقبة الحق عز وجل بوصف الحضور، وعليكم بمتابعة النبي بوصف الشهود، إن قدرتم على ذلك فستأتيكم جميع السمات والصفات المحبوبة عند الله، وستندفع عنكم جميع السمات والصفات المذمومة عند الله. هذا بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا قوة وشدة وحسن المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

عظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى

0: ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحج والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، المشكور على كثير الإنعام وقليله، الذي تسبحه الأصوات إذا عجت، والسحائب إذا ثجت، والمياه إذا سكنت أو ارتجت، والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضجت، رافع السماء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، ومثبتها بالأطواد في نواحيها، والعالم بما يحدث في أقاصيها وأدانيها. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع وقفات مشرقة من وقفات الصحابة الأجلاء، ومع صفحة أخرى من صفحاتهم النورانية المليئة بالتضحية والمليئة بالفداء والمليئة بالانتماء لهذا الدين العظيم. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي الجليل النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه. قبيلة مزينة كانت تربط بين مكة والمدينة وتصل إليها بعض القوافل، وعندما بدأت دعوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنتشر، وقبيلة مزينة كان تصلها الأخبار المفرحة، ولا يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا خيرا، ومن سماعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأخباره النورانية الطيبة المشرقة أن كثيرا من الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان من النعمان المزني، نعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه، ينظر إلى هؤلاء الناس الكثر الذين يدخلون في دين الله، فقال لأصحابه وقال لقومه: أما ترون أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا ونحن نتباطأ بالدخول في هذا الدين؟ لماذا لا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وندخل إلى الإسلام وندخل إلى هذا الدين العظيم بتعاليمه السمحة، بتعاليمه العظيمة، ونكون بذلك قد أخرجنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور؟ فهذا الحديث أو هذا الكلام الذي أسمعه النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه لجماعته، وكان سيد قومه، سيد قبيلة مزينة، فأجابه 10 من إخوته للذهاب معه، و300 من الفرسان من قبيلة مزينة كلهم وافقوا على الذهاب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في هذه الوقت وفي هذا الزمن وفي هذا اللحظات التي يريدون أن يذهبوا فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان الوقت الذي يعيشونه وقت إجداب، الضرع والزرع مجدب، والأمطار قلت، والقحط غدا باد في بادية بني مزينة. فقالوا: كيف نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا نحمل معه في أيدينا شيء؟ لابد أن ندخل عليه وأقل شيء يكون معنا شيء للنبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا وقد جمعوا بعض الأغنام وجمعوا بعض الأشياء، الحبوب البسيطة، وحملوها معهم لكي يعطوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أخذهم الركب وذهبوا، ومعهم قائدهم النعمان بن مقرن المزني، ومعه إخوته و300 من الفرسان. فلما وصلوا إلى المدينة المنورة، تهللت المدينة المنورة فرحا واستبشارا بأن قبيلة مزينة مع قائدهم وسيدهم النعمان بن مقرن المزني قد جاء إلى المدينة المنورة وقد دخل إلى الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل من معه من الرجال الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتهلل وجه النبي
وفرح وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحسن إسلامهم. والنعمان بن مقرن المزني شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تخلف عن غزوة وما تحر وما تخلف عن معركة، وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عن النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه. ومرت الأيام وجاءت خلافة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت معركة الردة عندما خرج كثير من الناس من دين الله وارتد كثير من الناس عن دين الله في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فما كان من هذا الرجل النعمان بن مقرن المزني إلا كان من أوائل الذين وقفوا في وجه المرتدين وحارب هؤلاء المرتدين وأبلى بلاء حسنا فيهم، وحتى رجع كثير منهم ودخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. وأما في خلافة سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فكان له شأن آخر، وكان له كلام آخر، وكان له مواقف مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كما نعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد انتدب كثيرا من المسلمين لغزوة القادسية، وكان قائد تلك المعركة الكبرى، المعركة الفاصلة، المعركة التاريخية مع الفرس، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ولكن قبل أن يخوضوا المعركة ذهب إلى كسرى يزدجر، وكلف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه لكي يلتقي بكسرى يزدجر ويقنعه للدخول للإسلام. وذهب مجموعة من الصحابة وقائدهم النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه، ودخلوا على كسرى يزدجر. فقال لهم كسرى يزدجر: ماذا تريدون؟ وما الذي أتى بكم؟ وما الذي جعلكم تريدون أن تغزونا أو أن تدخلوا إلى بلادنا؟ فقال لهم قال له النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه: إنما أتيناكم لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أردنا أن نخرجكم من الظلمات إلى النور، فإن أبيتم الدخول إلى الإسلام فعليكم بالجزية، وإن أردتم رفض دفع الجزية حاربناكم. فاستشاط غضبا كسرى يزدجر وقال لهم: اخرجوا من من من من مكان الذي عندي، اخرجوا. وقال لهم: موعدنا مع القائد رستم في معركة القادسية. طبعا النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قائد قوات القادسية وقت ذاك، وجاء معه محملا كيسا من التراب، أعطاهم إياه كسرى يزدجر بحيث أنهم يخرجوا من بلاده. فلما أتوا بهذا الكيس إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص فرح فرحا شديدا وقال: النصر مكتوب لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وجاءت معركة القادسية وامتلأت خنادقها بالآلاف من الجنود، ولكن ليسوا جنود المسلمين ولكن من جنود أهل الفرس، وانتصر المسلمون في هذه المعركة العظيمة. النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه خرج فيه قرآن يتلى، عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الغنيمات ومعه بعض الحبوب والثمار، حيث كانوا وقت ذاك يعانون قحطا ويعانون سنة، فأنزل الله عز وجل قوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم. أناس يرتبطون بالسماء ارتباطا مباشرا،
فعلى كل حال انتهت معركة القادسية وانتصر المسلمون بحمد الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا، ولكن وقع الهزيمة على كسرى يزدجر كان وقعا ثقيلا جدا. فبعد أن انتهت معركة القادسية ألب جيشا من أهل الفرس قوامه 150,000 جندي، وكان هذا الجيش كبيرا، وخرج المسلمون منتصرين ولا زالوا منتصرين، ولم ينفضوا غبار النصر عليهم من معركة القادسية. فما كان من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلا أراد أن يخرج بنفسه إلى هذه المعركة بعد معركة القادسية، فقال له أصحابه إن نحن في حاجة إليك، كيف ستخرج إلى هذه المعركة ونحن بحاجة إليك؟ يمكنك أن تجعل أحدا غيرك في هذه المعركة. فقال ومن يكون غيري؟ فقال له القوم وقال له أصحابه أنت أعرف بجندك يا أمير المؤمنين. قال فما لها إلا النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه، فكتب له كتابا مسرعا وعاجلا أن اذهب إلى نهاوند وتذهب إلى هذه المدينة ومعك مجموعة من الصحابة ومعك مجموعة من التابعين والجند، ويجب عليك أن تقابل أهل الفرس وأن تقابل قوم كسرى وستنتصر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فما كان منه إلا أن جمع مجموعة من هؤلاء الرجال الأفذاذ، وقبل أن يصل إلى مدينة نهاوند قام الفرس بوضع مجموعة من المسامير على الأرض، فكلما أرادت الخيل أن تذهب وأن تجري فلم تستطع فوقفت في مكانها. فكان موجود حسك الحديد الذي عبارة عن مجموعة من المسامير المنغرزة في الأرض والتي تنغرز في حوافر الخيل حتى لا تستطيع الخيل أن تتحرك حينئذ. فجاء القوم إلى القائد النعمان ابن مقرن المزني، ماذا يفعلون؟ قال لهم انتظروا في أماكنكم ولا تتحركوا وأشعلوا النار، حيث أنكم إذا أشعلتم النار سيعرفون المقابلون لكم سيعرفون أنكم تخافون الهزيمة وتخافون أن تقعوا في فخ الهزيمة. وفعلا نفعت هذه الحيلة، فجاء كثير من الفرس وأزالوا الحسك الحديد الذي على الطريق ظنا منهم أن المسلمين خائفون من الهزيمة، ولكنهم بعد ذلك دخلوا إلى المدينة بعد أن أزال أهل الفرس هذا الحسك الحديد الموجود على الأرض، ودخلوا إلى المدينة وكانوا في معركة تاريخية فاصلة انتصر فيها المسلمون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن شدة الدماء التي نزفت من جنود الفرس بعض الخيول تنزلق من هذه الدماء حتى انزلقت الخيل الذي كان يركبها النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه، فما إن انزلق وسقط على الأرض فإذا بجندي من جند الفرس يقتله، ويستشهد في هذه المعركة العظيمة النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه. وكان أخوه موجودا في المعركة في هذه المعركة، ولكنه لم يخبر أحدا بمقتل أخيه. فعندما انتهت المعركة المسلمون في هذه المعركة يسألون عن قائدهم، أين قائدنا النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه؟ فكشف وجهه أخوه وقال إن قائدكم قد استشهد وانتقل إلى جوار ربه. فرضي الله عن النعمان بن مقرن المزني الذي نزل في حقه قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الدعاء إلى الخير والدعوة إلى الهدى، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب أو يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الاكتحال وترا ثلاثا في كل عين، وإن كان الاكتحال بالإثمد فهو أفضل أحسن، إن وجد الإثمد الصحيح ما هو مقلد، إثمد صحيح. في الحديث أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام أنه يجل البصر وينبت الشعر، وما زال موجود، لكن ليس كل من يبيع الإثمد يبيع الإثمد له الصحيح الحقيقي. وترا ثلاثا في كل عين، تشرحها ثلاثا في كل عين، هذا هو الأفضل، هذا هو المعتمد، لما ورد عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان له مكهولة يكتحل منها في كل عين ثلاثا، يعني مجموع ست، لكن الوتر موجود في كل عين. وقيل يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثنتين، عشان يكون المجموع خمس، المجموع وتر، لكن هذا جعل اليسرى فيها شفع ثنتين فقط، والأفضل أنه ثلاث في اليمنى وثلاث في اليسرى في كل عين. عنه قال صلى الله عليه وسلم: من اكتحل في اليوتر، من فعلها فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فهذا من السنن. وغسل البراجم، غسل البراجم، وقد شرحها فقال: وهي عقد ظهور الأصابع، هذه البراجم الظهور، هذا الظهر، لا وين بطن الأصابع، لا بطنه ذا اللي ينطبق فلا يرى، هذا بطنه، ولا ينكشف ظهره. تفضل. كالأذن، هذا بطنها، هذا ظهرها، فإن الجنين تكون الأذن في بطن أمه هكذا ملفوفة، فبطنها الداخل إذا ظهر، بعدين إذا خرج تنفتح. هذا باعتبار أنك ما تواجهه، ربما تعده باطن، أنت ما تواجه هذا ما تشوفه أصلا، فلا عبرة بذلك أنك ما ترى، لكن هذا هو الباطن، هذا هو الظاهر الذي ما يرى، وهذا هو الباطن الذي يرى. فعقد ظهور الأصابع أو عقده هي البراجم، وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، سنة غسلها. فيفعل الإنسان ذلك عملا بالسنة ولو مرة في حياته، وقد قال العلماء: ينبغي الإنسان سميع بسنة أن يعمل بها، إما دائما أو أحيانا ولو مرة في العمر، فإن القيامة تكون فيها مواقف ينادى على أهل الأعمال الصالحة وأهل الغر المحجلين، فينادوا ليقوم أهل كذا، ليقوم أهل كذا، فإذا عملت بهذه السنة ونودية على أهلها تقوم معهم، لو عملت حتى مرة في العمر. فكيف إذا واضبط فتقع مع الأولين الذين داموا على ذلك؟ غسل البراجم إن كان الماء يصل إليها، لكن إذا كان الماء ما يصل إليها في الوضوء بمجرد الدلك العام إلا بغسلها بخصوصها. بعضهم في أيديهم جفاف، قد يكون بسبب مزاولة أعمال أو ممارسة شيء من المواد التي تجفف الأصابع، مثل المرفق هذا الذي ينبغي تعهده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس في يتوضؤون في سفر وهم مستعجلين، فنظر إلى مرافقهم فإذا الماء تركها جافة ما بلغها الماء لجفافها، خصوصا في البرد، خصوصا من يزاول نورة أو شيء من هذه الأعمال صارت جافة، أو التراب أو الزراعة أو الفلاحة ونحو ذلك، فيتعهدها. إن كان ما يصل الماء إلا بالغسل يغسلها خصها ويتعهدها، يجب. كالتخليل سنة كما سيأتي في الوضوء، لكن إذا ما يصل الماء إلا بالتخليل صورة التخليل واجب. فإن شق نتف الإبط عطف الآن على نتف الإبط حلقه سواء كما حصل لسيدنا الشافعي رضي الله عنه، فإن شق نتف الإبط حلقه. نعم. ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. ما شاء الله صار العمل عليه كثير الآن في بعض البلدان، عليه العمل القزع، عليه العمل يلقون بعض الرأس تركون الباقي، سبحان الله. يستحسنون، بساطة الناس صارت ساذجة، سذاجة غير مقبولة. بعض السذاجة ما فيها مضرة ولا فيها مخالفة للسنة، لكن هذه السذاجة فيها مخالفة للسنة، سذاجة غير مقبولة. حد ينظر في مصارع، وحد ينظر في مغني، حد ينظر في لاعب كرة فيتبعونه. ليش تتبعونهم؟ لماذا وتقلدونهم؟ لماذا؟ ما الدافع؟ يقرأوا القزع، أو حلقوا بعض الرأس وتركي بعض. ومن أراد أن يتجاوز هذه الكراهة يحلق الباقي، بتحلقوا حلقوا كله، بتقصروا توك. حتى في الحج النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم المجال، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، سكت. عاد اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، فسكت. اللهم ارحم المحلقين، في الثالثة قال والمقصرين، الرحمة تشملهم، لكن الأفضل الحلق. فمن أراد أن يقصر فليقصر، لكن يحلق بعضه ويترك بعضه. الإنسان يعني أنت مش أمحوك يعني للنجوم، يسمونهم للنجوم العالم. إيش من نجوم؟ نجوم إيش؟ يهتدى بهم في أي شيء، يلعبون يعني، لأنهم يلعبون نجوم. ليه نجوم؟ ليه التسميات هذا؟ ليه التلميع ذا؟ ها؟ ليه الأخذ بقلوب الناشئة والشباب اللي تنظر لذلك؟ ليش؟ نجوم إيش؟ إيش سووا؟ ضووا أضاءوا الطريق لأحد؟ إيش يقول؟ أصلحوا بين الناس؟ ها؟ أمروا بصدقة؟ أمروا بمعش؟ صلحوا؟ ما صلحوا شيء. وليش تعطونهم ولاءكم؟ ليه بهذا الاندفاع نحوهم؟ ليش؟ عندكم نبيكم والوه، وحق بالولاء والاقتداء والمتابعة.
2: الحلق لازم يكون بالموس.
1: بالموس حلق في الحج هناك، إذا بالموس حلق، أما إذا قصوا بمشت وترك بعض الشعر عاد لا زال موجود ويكون كله مستوي القص، فهو أشبه بالحلق لكنه قص، قال يعتبر تقصير. بالمكينة، ما أشله بالموس يأخذه تام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذه في العمرة والحج، ولا فيترك، قد يصل إلى الإبط، قد يصل إلى المنكب. وغسل لا ما يكره، لا حلق بعضه دون بعض، يعني ذا محلوق
3: وذا شعر عادي شعر كامل ما قام حلق وذا محلوق هذا المكروه هذا المكروه ولا باس بحلقه كله سواء اكيد ما شي مشكله حلقه كله ليه قال لا باس لان الاصل النبي عليه الصلاه والسلام كان يترك الشعر ها يترك الشعر ما يحلقه الا لعمره وحج ولا في الباقي الشعر طويل وقد يعمل عقد احيانا ضفائر اكثرت في الشمائل للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له عقد لكن كانت عليه القلم سواء والعمامه يلفها سنه متكامله ليست مجزأة ملفقه ها بعضهم يعجبهم إطالة الشعر لكن ما بيعجبه يلقي عمامة عليه بيلفق ولا بأس بحلقه كله وكان سيدنا علي بن أبي طالب كثيرا ما يحلق الشعر وإذ ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ترك موضيع جنابة لم يصبه الماء فعل به من الإثم كذا من الإثم كذا وكذا يعني في يأثم بسبب مواطن ما بلغها الماء قال سيدنا علي من حينها عاديت شعري حتى لا يبقى شيء موضع فيه في جنابة ما انتبهت له ولا أحيانا يجي ذاك البيض حق القمل يلصق في الشعر تجد شعر مليان منها وإلا قشرة تكاد يعني تكبس جلدة الرأس إذا الشخص ما هو معتني بشعره أو كذا أو ما هو مهتم أو ما يغسل تمام ولا بأس بحلقه كله ويجب الختان سواء هذا أيضا من هذا جعل النبي رأس خصال الفطرة في حق الرجل والمرأة لقوله تعالى لا بأس يعني ماشي في كراهة ولا شيء مباح بلا كراهة لا بأس ماشي كراهة فيه ولا نقول في مخالفة للسنة لا ما نقول هذا مخالف للسنة ويروى عن سيدنا الإمام الحداد أنه كان يحلق شعر لكن في أواخر عمره ترك الشعر ليش ما علم بالسنة من أول علم بها لكن كان قطاع الطرق في تلك الآونة تلك الوديان قطاع الطرق هذا شعارهم إطالة الشعور فخالفوهم في العمل خالفوهم في العمل ونروي عن سيدنا جعفر الصادق أنه كان يحلب شارب ما يحفيه بالصور يحلقه ويجب الختان بس كلمتين فقط سواء وهو رأس خصال الفطرة قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وكان من ملته الختان واختتن بالقدوم وعمره 80 سنة قيل القدوم الآلة وقيل منطقة في هناك على أكناف بيت المقدس اسمها القدوم وهو الأصح إنه اختتن بتلك ما هو بالقدوم إيش بيسلح بيخرب إيش ألا قل فيسير في احتراف نعم في الفعل في العمل لا للتخصص لكن ما يحتاج قدوم بأي موس يتم ولا لا هذا هو الأصح أنه بالقرية قرية القدوم ومنها ينسب إليها أسر ناس يقول فلان القدومي أنه منه من قدوم وكان من ملته صلى الله عليه وسلم الختان وأول من اختتان من النساء هاجر أم سيدنا إسماعيل كما في شرح المنهاج ذكروا ابن كثير في البداية والنهاية وابن عساكر في تاريخ دمشق أنها أول من اختتن من النساء وأن سيدنا إبراهيم أول من اختتن من الرجال ومعروف في الذكور قطع ما يغطي الحشفة حتى تنكشف كلها، وفي المرأة قطع ما يقع عليه الاسم من اللحمة التي فوق مخرج بولها، يقطع منها ما يقع عليه الاسم، يقص منها بس. كما قال النبي للخاتنة في المدينة: أشمي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي تبصين قص، أشمي يعني اترك الموضع أشم وبتسعي منه قص، فقط مقدار قشر الموزة بالنسبة للموزة الذي يؤخذ من كأنه شيء يرفع فيزال. فهذا له فائدة عظيمة، ما تحصل من إفرازات في هذه الأماكن إذا اختتن المرأة خلاص ما عاد تتكرر مرة أخرى تنعدم. يقول بعض الفضلاء بعض الأطباء في بعض البلاد إنه أنا أجري قال الختان حتى للنساء متزوجات لشكواهن من كثرة الروائح، ما يقطعها إلا الختان، وهو أسهل من ختان الذكر بكثير، أسهل وأصح. ختان الذكر شوي أشد لأنه قلفة بأكملها، يقطعها حتى تنكشف له حتى تنكشف الحشفة. ختان المرأة أسهل. وهو مشروع باتفاق أهل علماء الدين كاملا، سنة محمودة وفطرة حسنة شعيرة دينية بلا خلاف. الخلاف إلا في الحكم بس، هل هو واجب أم مندوب. أما المشروعية فباتفاق أهل الدين بالكامل. قال الأحناف والمالكية هو سنة في النساء أو مستحب، واجب في الرجال. وبعضهم قال سنة في الرجال والنساء، الشافعي عندهم واجب في الرجال وفي النساء، هذا المعتمد المقرر عندهم بدأ أنه واجب، وهو يرجع إلى وجود هذه الزوائد. فلو كان في نساء موجودات في مكان ما توجد عندنا هذه الزوائد، كالرجل إذا ولد مختون أحد يختن له خلاص، والمرأة كذلك، ولا علاقة له بالبلاد الباردة والبلاد الحارة، ما له علاقة سواء كانت بلاد باردة أو بلاد حارة، ما لها علاقة بالموضوع، هو بالفضلات إذا وجدت. طبعا هي تزيد في المرأة، طبعا تزيد وتكبر ويكون لها آثار ليست. وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل وأحب للبعل. ومن فوائده أن الغريزة تبقى في حد الوسط عند الرجل والمرأة، فإن الغريزة إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوان، وإذا انعدمت ألحقته بالجماد، فيكون فصل في الوسط، لا يصل بالغريزة إلى حد الحيوانية ولا هو مثل الجماد، فيكون شيء وسط. وقال أحظى للبعل أطول للمتعة، الختان أطول للمتعة. والتاركين للختان يكون عندهم شدة في ورغبة، ولكن سرعان ما تنتهي المتعة، مع أن هذا الموضوع يحارب غريب، ناس عندهم صار غريب. هذا موجود في كتب الفقه المذاهب الأربعة كلهم، كلام موجود، ما هو كلام جديد. وهذه المذاهب كلهم، اللي من البلدان باردة واللي من البلدان حارة، ما حد اختلف في مشروعية الختان ولا في التعريف بكيفيته ولا بطريقته، وما من مذهب إلا ومنهم من قال بأنه واجب في الختان في الرجال ولا والنساء. ومذهب الشافعية هو مذهبهم المعتمد المقرر. ولكن نعم،
4: صحيح لكم رسالة في هذا الموضوع؟
3: نعم موجودة مطبوعة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن الصحابة قالوا له: يا رسول الله إنا نرى الوحي أبطأ عنك، ما نزل الوحي. كنا كلما نزل الوحي ونزل القرآن نستبشر ونفرح بصلتنا بالله وقربنا منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما له لا يبطئ، وأنتم لا تختتنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تغسلون براجمكم. أن إهمالكم لخصال الفطرة سبب هذا، لأن هذا نظافة، هذا طهر، هذا نقاء يحبه الله جل جلاله وتعالى في علا. وإنما يجب الختان بشرط البلوغ والعقل في الحي، أما مات خلاص ما عاد ختان للميت، بشرط البلوغ والعقل. المجنون لا، والصبي ما يجب إلا بعد بلوغ. لكن لو سابق الأب كما يفعلون كما يفعل في هذا الزمان، كأنهم يختنون الصبيان وهم صغارا حتى لا يزعج بعدين وهو يعرف ويعلم. والآن عملية يسيرة. وأما في في في في الإناث هم في الغالب، هم في الغالب يفعلونها في له حتى من زمان، يفعلونها في الصغر لسهولته. ومن خصال الفطرة السواك. ورد في التاريخ الطبري أن جماعة من الصحابة كان عندهم جهاد فلم ينتصروا، لم يحققوا نصرا، فأبطأ عليهم الفتح. فقال بعضهم لبعض يتأملون إيش الخلل اللي حصل. وعادة الفتح يحصل إذا الناس قائمين على منهج الله ورسوله وسننه. فقال بعضهم إنه السواك، إن أهملنا سنة السواك. فذهبوا إلى الأشجار الأراك يقطعون الأسوكة وينحتونها يلينونها بأفواه. فنظر إليهم بعض العلماء يقولون عند أشجار يقطعونها ويعضون، فتوهم أنهم يأكلون الأشجار. فذهب يقول لقومه: يا ويلكم من هؤلاء، إنهم يأكلون الأشجار، رأيناهم. فدب في قلوبهم رعب. فلما دب في قلوبهم الرعب كانت النصرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ونصرت بالرعب مسيرة. فلما دب الرعب خلاص تفككت صفوفهم وتخلخلوا وانتصر الصحابة. ذكره الطبري في تاريخه. شوف، لأجل السنة تأخر فتح، ولأجل إهمال خصال الفطرة تأخر نزول الوحي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ويرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وصل بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: نحن في انتظارك، سجل الآن في حملة العمرة لشهر ربيع الأول لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 18 يوما مع الطريق، 4 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1800 ريال سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت تريم عيديد بجانب محطة عيديد. للتواصل 773-414-817 أو 735-206-011.
4: الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
5: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، 3, 4, 20, 30, 100, 200, 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
6: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنتم بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا. هذا
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: أخي معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله مولى العباد الذي هدانا وأرشدنا إلى سبيل الرشاد بواسطة خير أنبيائه وحامل رسالته وشريعته نبينا المصطفى الذي به اعتز كل من إليه انتمى وبسنته اقتدى، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وكل من سار على ذلك النهج إلى يوم الوقوف بين يدي العزيز الغفار. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، وللاستفادة والاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4141111. كما نرحب بضيف حلقتنا في هذا اليوم الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله لنا وللمسلمين أجمعين. الحبيب مشهور، وصلت العديد من الأسئلة إلى البرنامج، نبدأها بهذا السؤال. يقول السائل: لدينا مريض عاجز عن الحركة لفقده الوعي أحيانا لمرض نفسي ألم به، نأمره بالصلاة ونحضر له التراب للتيمم، أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي لأمر خارج عن إرادته لأنه يتعاطى بعض المهدئات اللازمة لحالته، فهل نأمره بالصلاة أو لا؟ وهل يجوز أن يحفظه نحفظه بالحفاظة ونزيل عنه الأذى ونأمره بالصلاة أو لا يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويرزق العمل بما علمنا. لكن سمعنا سؤال الأخ العزيز حول المريض الذي يفقد وعيه أحيانا وتارة يكون واعي للخطاب والما يلقى عليه. الله سبحانه وتعالى فرض على كل مسلم ومسلمة الصلاة، 5 صلوات كتبهن الله العباد في اليوم والليلة إذا كان عاقل. فإذا فقد الإنسان وعيه والعاد يشعر بشيء، هذا ارتفع التكليف عنه، وإذا هو مجنون هذا فقد الوعي. وأما المغمى عليه التي فيه تارة وتارة يكون مغمى عليه وتارة يكون عادي، إذا كان هذا الشخص الذي يسأل عنه يفقد وعيه أحيانا ويفيق ولا وصل إلى درجة الجنون. الجنون هو زوال الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة، وأما الإغمى ذا زوال الشعور من القلب مع فتور في الأعضاء، فتور اللهم ما يعي، ما هو داري هو ليل هو نهار، من دخل عنده من خرج ما يدرب، فاقد وعيه. لكنه يفيق بعض الأحيان معك، يعني متجلس معك يتفاهم معك وخطابه خطاب يعني ناس واعين، هذا عليه الصلاة إذا كان في هذا حالة المرض، حالة الفقدان الشعور فقدان الوعي، معذور. لكن إذا أفاق يقضيها بعد، بخلاف المجنون. المجنون هذا الصلاة تسقط عنه، عادي يبقى عليه قضاء حتى نعم عن طرو المانع أو زوال المانع، مثلا ما مقررة تأتي في إذا زال المانع وهو الجنون أو الحيض أو النفاس من المرأة، طرو المانع إذا طرع عليه في أثناء وقت من أوقات الصلوات وقد أدرك من وقت الصلاة ما يسع الصلاة، فعليه قضاء تلك الصلاة لطرع المانع وهو الجنون فيها يقضيها بعد الإفاقة، هذه طرو المانع. أما إذا من أول وقت أو قبل دخول الوقت طرع عليه هذا الحال جنون ما عليه قضاء شيء. ليه؟ لأنه ما لا يدرك من في وقتها زمن يسع الصلاة. هذا طلوع المانع. أما زوال المانع إذا زال المانع وهو الجنون منه وباقي من وقت الصلاة ولا ما يسع تكبيرة ولو قد التكبيرة يجب عليه قضاء تلك الصلاة والتي إن كان تجمع صلاة معها أخرى يجب عليه يقضيها معه. كما إذا زال عاد وعيه إلا قبل المغرب بربع ساعة أو حتى دقيقة أو عشر دقائق أو كم دقائق عليه يقضي العصر ويقضي لا الظهر لأنها تجمع معه. هذا في الجنون. أما في حالة الإغماء هذا إلا يروح حسه ويرجع. هذا إذا أفاق يصلي يقضي الصلوات اللي فاتت عليه. ومن حضر عنده سؤال حول من حضر عنده هل يلزم عليه؟ نعم يتأكد على من حضر عنده من أهله أولاده أخوانه زوجته وقت كل فريضة ذكره الآن ظهر الآن عصر الآن مغرب الوقت اللي يدخل ذكره ويساعدون يقربون له ما يلزم من تراب للتيمم إذا بيضره الماء أو ماء. ثم يجب على كل مريض يعرف أنه إذا كان ما بيضره الماء واجب عليه يتوضأ. فإن عجزه بنفسه على الوضوء يجب على ما يجب عليه يبذل الأجرة لمن يوضيه. إن حصل حد بيوضيه مجانا من أولاده من أسرته من قرابته من أصحابه جزاه الله خير. لو ما حصل حد هذا من الاستعانة الواجبة والواجبة للمريض عند العجز يجيب يسعين بغيره ولو بالأجرة يخليه يوضيه. وأما من ناحية الاستنجاء كذلك الأولى إذا عنده زوجة زوجته تغسله تنظفه لأن الشخص عند زوجته لا عورة هي أليق به وأستر به زوجته. نعم تغسل القبل والدبر وتلبس الحفاظة ما في شيء هذا وأستر به زوجته. ولو ما حد زوجته ما عنده زوجة لا بأس للضرورة للضرورة حد من قرابته من عياله من بناته من خواته ينظف له ويلبس الحفاظه دي لاجل يساعدهم. وثم اذا امكن التسهيل عليهم يجمع يخر الظهر العصر يوضون وضوء واحد اخر العصر يصلي به الظهر والعصر بيدخل المغرب يصلي المغرب العشاء وخلاص وضوء واحد بيغطيه اربع فروض مره والفجر ذا لا يتقدم ولا يتاخر ذا يصلي في وقته والله يشفي كل مريض. والاهمال في كثير من المرضى إذا مرض ما عاد يصلي وإن حد كلام يقول لا إلا إذا كانت على عيالي إذا مت يقضون عني لا القضاء ذا المعتمد ما يصح القضاء عن الغير إلا على قول. والصلاة يديها الإنسان من قيام أو من جلوس أو من ارتجاع على حد جنبين أو السلقة أو بالرأس أو حتى بالعينين أفضل من الصلاة يقضونها عنه بعد موته. هذه وإذا يصلي كيف طاق إذا أمكن استعمال الماء يوضونه ولو بالشفاط يبون شفاط هذا السفنج يشفط ماء ثم يعبرونه على وجهه مع الضغط قليل تروحون قتاع عنده تحت ويقول لا الماء يتنقع بدنه يعبرونه على يداته بعدين يضغطون على هاي الماء ينزل حتى يزيل الماء على العضو. فالصلاة مهمة وعلى المريض يستحضر أنه لعل يموت في مرض ذا. كان العلماء السابقين مرضى في مرض الموت يصلي من قعود قال لا خاف اخر صلالي يصلي من قيام مع انه عاجز يقول لا لعل اخر صلاه كل صلاه. لان نبينا محمد يقول صل صلاه مودع صل صلاه مودع اي كل فريضه صليها اعتبرها اخر صلاه لك في الدنيا وبعدها موت لي تتقنها لي تحسنها صل صلاه مودع باعتبار كل فريضه صليها قل هذه لعل اخر صلاه جمعة مقبلة عين بنصليها ما إن شاء الله ربنا يبلغنا حتى نصليها ونصليها ونقول لعل آخر صلاة لعل آخر جمعة في حياتنا وهكذا والله يوفقنا للخير وجعلنا من الخير.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. معانا على الخط الأخ محمد صوبان من الحزم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
3: معانا امرأة في سن حوالي 50 كذا و 47 سنة تقريبا.
1: طيب
3: قد انقطع عنها الحياة لمدة 3 سنوات بعد عن 4 سنوات ياتي في كل شهر 3 أيام.
1: طيب بعد
3: إلى شعبان اللي مضى هذا قبل رمضان في 25 شعبان بدأ الحيض إلى آخره أول يوم في رمضان طهر إلى 7 أيام.
1: أول يوم في رمضان بدأ 25 شعبان
3: أيوة إلى آخر شعبان أول يوم في رمضان إلين سبع إلى سبع رمضان كان طهر كان صامه فيه 7 أيام.
1: طيب
3: ثامن يوم يا دم خفيف إلى 14 يوم
1: انتهى يوم 7 رمضان. ثم
3: بدا خفيف 14 الى 14 يعني 8 من 8 الى 14 يوم. بعد 14 انقطاع الى 23.
1: من 8 الى 14؟
3: لا من 8 الى 14 خفيف.
1: طيب
3: قطع وصوم.
1: ثم
3: الى من 14 الى 23 طهر صاموا في 9 ايام هذه.
1: صاموا 9 ايام.
3: ايوه. وبعد 23 24 يا دم قوي قطع قطع وصوم بعدين دم خفيف وطهر ودم خفيف بعدين رمضان 3 ايام هذه 4 ايام رمضان. صاموا فيها الا يوم واحد.
1: بعد 24 ايش حصل؟
3: الى 24 او 24 يا دم قوي.
1: جاء دم قوية.
3: ايه وانقطع.
1: وانقطع.
3: ايه انقطع يوم وصاموا اليوم هذا نفسه وبعده خفيف برضه الى اخر ايام رمضان اليومين هذه ثلاث ايام رمضان صاموها. تم الطهر معهم لما 6 شوال.
1: طيب.
3: لما 6 شوال. وبعدين رجعت لعادتهم الاولى في كل شهر في ثلاث ايام اربع ايام.
1: طيب جزاكم الله.
3: جزاكم الله خير. طيب السؤال الثاني. الو
1: مرحبا.
3: السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني تفضل.
3: امرأة كبيرة في السن الوعي عندها ايات احيانا تصل الذاكرة تكون قوية واحيانا تكون ضعيفة احيانا تدخل كان ودخلت في الصلاة ولا شيء ان كانت معها حد دخلت في جماعة ودخلت في الحياة تخرج مع الصلاة تتكلم الاولاد ولا شيء.
1: طيب
3: يعني كبيرة في السن يعني كبيرة في السن تحصل الحس يجي معها ويروح.
1: طيب
3: دخلت في الصلاة ولا شيء تحصلها مثلا حد ما قدامها من الصغيرين ولا شيء تخرج.
1: ايش حكم صلاتها؟
3: كيف يعني
1: تصلي
3: اذا كان
1: الحس
3: موجود معه كامل
1: ولا كيف؟ طيب مرحبا. سؤال اخر.
3: الله يسلمك.
2: الحمد لله. الجواب على سؤال الاخ العزيز حول المرأة التي هي كبيرة في السن تجاوزت 50 سنة وقد انقطعت العادة منها فترة حوالي كم سنوات ثم عادت، فنقول الغالب أن سن الياس ما عاد تحيض بعده، ولكن نص ذكر العلماء أنه لو طرأ على المرأة دم بعد 60 أو 70 حتى في 100 وياها دم يعطى أحكام الحيض. ما نقول ما خلاص حيض انقطع معلى حيض، لا. فلو أتى للمرأة الآيسة من الحيض دم في 60 في 70 في 80 حتى فوق يعطى أحكام الحيض في أقله وغالبه وأكثره. ثم أن هذه المرأة التي بعد الانقطاع فترة منها الدم ثم عاد الآن وجهها كل شهر 3 أيام، لكن في شعبان حصل أنه أتاها في آخر شعبان ثم في رمضان وتكرر، فهذا حسب السؤال الأخ العزيز أن هذه مميزة، والمميزة الذي ترى الدم قوي وضعيف، فإذا كان القوي لم يزد على 15 يوم 3 4 8 10 من أقل من 15 ولم ينقص عن يوم وليلة، فنقول القوي حيض والضعيف استحاضة. القوي حيض، الأيام القوية اللي فيها دم قوي بأن كان أسود محتدم منتن هذا أقوى مكان، ثم بعده الأحمر قاني أحمر، ثم بعده الأشقر بين الصفرة والحمرة، ثم بعده الأصفر، ثم بعده الكترة. فأقوى مكان الأسود المحتدم أو الأحمر القاني ذا. فإذا جاء هذا الدم القوي ولو تخلل بين نقاء أو دم ضعيف نحسب من القوي الأول إلى القوي الثاني، تخلل بينهما نقاء أو ضعف نجمع كل مرة القوي مع ما بينهما، إذا لم يزد على 15 يوم كله حيض، إذا ما زاد على 15 يوم كله حيض، جاءها قوي ثم ضعيف ثم قوي ثم ضعيف ثم قوي ثم ضعيف استمر. إذا ما دام القوي الأول مع القوي الأخير وما بينهما من ضعف أو طهر ما زاد على 15 يوم هذا كله حيض، فنقول لا ما دام جاء القوي تمتنع عن الصلاة، وإذا جاء الضعيف خلاص، والضعيف عقب لا ينقص عن 15 يوم اللي بعد القوي الأخير. لو كان بعد القوي الأخير جاء دم جاء دم جاء دم قوي كم أيام وعقب جاء قوي، الضعيف نقص عن 15 يوم، إذا نقص الضعيف عن 15 يوم اللي بعد الأخير القوي جاءها قوي ثم ضعيف ثم قوي ثم ضعيف ثم بعدين استمر الضعيف، إذا استمر الضعيف هذا نقول حيضها القوي، أيام القوة هذا حيض، أيام الضعف هذا سحارة عصب وصلي، والضعيف اللي بين القوي والقوي، قوي ضعيف قوي اللي بين ذا حتى طهر، ندمجه معه نحسبه من أصل 15 يوم حق أكثر الحيض، أكثر الحيض 15 يوم. فهذا عندهم المميزة اللي ترى بقوة البابلونيان قوي وضعيف، قال الفقهاء هذه حكمة القوي حيض والضعيف استحاضة، قوي حيض وضعيف استحاضة، بشرط أن لا ينقص القوي عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوم، وكذلك الضعيف لا ينقص عن 15، الضعيف اللي يستمر بعدين معها ما عاد ينقص، هذا إذا كان الضبط لها، وأما إذا كان القوي ما ضبط تاقه ويتار على الحالة ذي تقوي وضعيف وزاد على القوي على كم؟ على 15. هذا نرد العادة حقها، العادة الأخيرة قبل الخربطة ذي حيضا وطهرا قدرا ووقتا، كم قدر العادة حقها الماضية قبل الخربطة ذي، كم أيام وفي أي وقت، أول الشهر بعد مضي 5 أيام، بعد مضي 10 أيام، بعد في النص فيها العادة، أو بعد النص للـ20 قدرا ووقتا، وكم قدرها؟ قال قدرها 6 أيام 7 أيام، والوقت متى نضبطها لها إذا لم ينظر

0: أول حاجة تمييز مقدم على العادة. تمييز إذا ميزت بشرطه ألا ينقص عن يوم وليلة القوي ولا يزيد على 15 يوم، والضعيف ما نقص عن 15 يوم. هذا حكم قلنا القوي حيض وضعيف استحاضة، ولا تقي حيض ثاني لما يجي القوي، حتى قاعد الشهر شهرين لما يجي القوي حيض ما دام ميزت. وإذا كان التمييز ما في دم لون واحد أو تمييز ما انضبط ماشي ضبط معه، إذا زاد على 15 اليوم القوي أو نقص عن يومه يوم وليلة، فهذا نردها للعادة حق العادة قبل الخربطة دي قدرا ووقتا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الثاني قال: امرأة كبيرة في السن بدون وعي وقد تخرج من الصلاة إذا حتتكلم بجانبها أو شيء، فما حكم صلاة؟
0: صلاة هذه الشخص الذي هو كبير السن وعنده يسمونه تخريف أو عنده ذهول، هذا معذور، يجيب على من حضر عنده يقول له صلاة، ينبهه عن الصلاة ولو تكلم في الصلاة، لأنه لو كان واعي تمام ما بيتكلم في الصلاة. أيام كانوا قبل الحالة التي هي الشيخوخة هذه الهرم وشيخوخة والحالة الأخيرة هذه حق كبر السن كان ما يندر من الصلاة، لكن الحين لما خرج من الصلاة علمت أنه ما عنده ما عنده وعي كامل، ما عنده إدراك، ما عليه شيء، معذور في نفسه، لكنه نذكره ونقول له شك صليت صلاتك باطلة، أعيد الصلاة لا تخري منها. بالحضر عنده ينبهه إن استجاب فذاك ماشي ما علينا شيء، التنبيه واجب، نبوه من حضر عنده يقول صلي صلاتك باطلة لأنك تكلمت الصلاة أو كريت الصلاة أو خرجت من الصلاة، أعدها ولا أكملها. هكذا المطلوب من التنبيه، فإن استجاب وأعاد فذاك ولا ما عليك شيء بعد التنبيه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. السؤال تابع للسؤال الأول: هل يسن لأولاده أن يقوموا له بإخصار الفطرة كالحلق وغيره؟
0: نعم، يسأل لمن حضر عنده وحق بذلك أولاده وسرته أن يقوموا بتنظيفه من قص الشارب بل حتى حلق العانة، والأولى أن تكون زوجته الزوجة أو نتف الإبط كذا أشعار في الإبط يحلقونه، نعم، والسواك يسوكونه يقربون السواك. فينبغي لأولاده وأسرته، وبعض الأمور أستربها الزوجة والله، فينبغي من عندهم الزوج، وهنيئا للزوجة إذا خدمت زوجها إلى حد أنها صفية وتنظفه وهي أستربه وأليق به. فهذا هذا الحال الذي تفوق به الزوجة على الزوجات الذي تقدم خدمة كبيرة لزوجها، هنيئا لها لما تقدم خدمة قليلة كبيرة بتحصل جزاء عظيم من الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لأنها كثير من الخدمات أليق بها للزوجة، حتى أمك ولا بنتك ولا أختك ما يليق بها لكن زوجتك أستر بها. فلهذا ميزة عند الزوجة أنها إذا صدقت وخدمت زوجها خدمة حقيقية صدقية، والما جعل الله في قلب الزوجين من محبة والألفة وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذه يتحصل حوز أجر كبير وهو أليق بها. فإذا عنده زوجة عيب عليها أن تخلي غيرها يقوم بختم الزوجة، هي أحق بذلك والفضل يكون لها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. سؤال آخر يقول: نطلب منكم حث الناس على عدم دخول البيوت بغير إذن وبدون مناسبة.
0: الله سبحانه وتعالى جاء التشريع كما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الإنسان بيت غيره إلا بإذن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فدخول أي بيت بإذن من صاحب البيت هذا ما يجوز، حرام. أو دخول بيت لا يقعد به رجال إلا حريم، هذه مظنة وتهمة، ولو حتى تقي، النبي قال اتقوا ماضعة تهم. فلا ينبغي لأي رجل إذا قرع باب أحد ولا أحد رجال لا يدخل البيت، نعم، من كان حد أرحامه أخته بنته.

0: أما دخول الإنسان إلى بيت غيره بدون إذنه لا يجوز. نعم، ذكر العلماء أنه من الحالات التي يعتمد فيها قول الصبي الإذن في دخول البيت، لكن الإذن ما منه صبي، الإذن من وليه، وليه قال له قل له تفضل، وليه قال، أما من كوره صبي ما له حق ولا له اعتبار. إذا كان الصبي بلغك أن أبوه يقول لك تفضل دخل، ليه؟ حتى ما هو صبي، حتى مرة قلت أهل البيت صاحب البيت قال تفضل دخل البيت، هذا يجوز. أما هجوم، أما أو كذلك حصل البيت حقه الباب مفتوح يهجم عليه، هذا كذلك ما يجوز. نعم نعم، باب حق شخص يعني قاضي أو مفتي أو يعني جارات العادة عندهم يخلي بابه مفتوح لاجل السائلين، ما عاد يقفل من جاء يدخل عليه، هذا إذا جارات العادة بذلك يجوز يدخل على على على القاضي نفسه أو على المفتي أو على من الطبيب دكتور دكتور الحين في يخلي ببيته عيادة الباب مفتوح من دخل جاي، لكن لا في غير وقت العيادة لو دخل ما يجوز، لأنك يا دخلك الآن في الوقت الساعة دي العيادة مقفلة مغلقة. فعلى كل حال نهيب وننبه كثير من الناس جراء وقل حياء أو عدم وعي أو عدم إدراك، شو تهمة كبيرة من دخل بيت ما في محرم له ولا رجل فيه، تهمة متهمة، هذا يعتبر خاين، حتى لو ما قالوا خاين تهمة عليه أنه خاين، تدخل بيت ما فيه صاحب البيت ما حدو، لماذا قعلوا الأولين قعلوا قرقاعة والحين قعلوا يقعون الأذاك اسمها جرسة من دريا لقي الاستيذان؟ إذا يلقى صاحب البيت في البيت أهلا وسهلا، ما ادخل تفضل، أذن لك بالدخول، ما أذن، لا لا تدخل البيت، لا تدخل البيت إلا إذا كان لك محرم فيه من النساء، أمك في البيت، أختك، بنتك، زوجاتك، محرمك، حد المحارم ما ماشي تهمه، لأنك عن محرمك، أما ما حل محرم لك في البيت، لا يقول دخول البيت أي إنسان إلا بإذن من صاحب البيت. نعم صاحب البيت قال لك روح البيت تفضل دخول البيت حتى ما حدنا تفضل شو مكان مهيأ لك، هذا إذن حصل لك تمام، أما إذا ماشي إذن حصل ما يجوز أبدا. فنهيب بأنفسنا وبأخواننا المسلمين أن لا يدخل إنسان بيت آخر إلا بإذن وسلام، إذا أذن لك دخل وسلم عليه لا بأس، وإذا ماشي إذن لا تدخل أي بيت إلا إذا كان صاحبه موجود أو هناك محرم لك المحارم. فدخول البيوت بدون في غير هذه الحالات تهمة وحرام على الشخص اللي يدخل بيت لا لو محرم فيه ولا معذن من صاحب البيت، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول: رجل معه بنتان يدرسن في المدرسة ومستواهن متساوي في الدراسة، ولكن الرجل أرغم إحدى البنتين بعدم الدراسة بدون أي أسباب والأخرى دعلها تدرس، فهل لأختها التي تدرس تخرج من الدراسة لأجل المساواة؟
0: التأثيرات والأوامر الصادرة من أولياء الأمور يجب عليهم أن يعدلوا في كل شيء، فلا يضايقوا، رحم الله وايدا أعان ولده على بره، فأي حالة تحصل من الشخص مضايقة على أحد أولاده حتى تؤدي إلى عقوق يعق فهو الجاني على ذلك ولد، لأنه عامله معاملة قاسية أدت إلى مع أنه الأب آثم والولد آثم، ما نقول الإثم يتحمله من الأب الذي عاكسه والذي عمله معاملة غير عادلة، حرام عليه وحرام على الصبي لما يعكس يعامل أبوه بمعاملة قاسية أو بالأدب أو عقوق. ما نقول إذا لو ابن الأب بسوء معاملته مع أولاده نقول خلاص ما عاد إثم على من، على أولاد العققة، الأولاد العققة لا إثم عليهم، إلا تحمل إثم الولد إثم العقوق، والمسبب في العقوق الأب ما عليه إثم السبب، هو سبب عقوقه. فنهيب بمن له هذا السائل عن بنتين إحداهما تركها تدرس دراستها والثانية منعها من الدراسة. نعم. أما إذا كان دراسة في أمور دينها حرام عليه يمنعها في أمور دينها، بتعلم ما يجب عليها وما يحرم عليها، بتعلم حقوق الزوجية، بتعلم ما أوجب الشارع عليها علمه، لا يجوز للأب يمنعها. أما إذا كان علوم دنيا فيزياء كيمياء رياضيات أو غيرها، هذا له حق يمنعها، يمنع البنت هذه. فإن كان منعها لغرض رأى منها مخالفات أو رأى منها حركات غير لائقة أو في حاجة هو لخدمتها في البيت، هذا منعها لغرض خاص به ماشي، ما لا حرج عليه. أو رأى منها حركات غير لائقة أو شافها تروح للمدرسة إلى محلات أخرى وأختها متأدبة تمشي من دراستها إلى بيتها، لا تروح دكان، لا تروح عند إنسان، لا تكلم أحد، لكن رأى، لأن السؤال لما طرح لازم نحن ندقق النظر فيه، فنقول ربما أن هذا الأب له مبررات، ليه منع هذه؟ شاف منها حركات غير، شافها تروح السوق، تروح الدكاكين، شافها تكلم رجال، هذه له حق بل واجب عليه يمنع. هي اللي الحين بتحتياج إنه لا، لأنه رأى منها حركات غير، خاف عليها من الانزلاق، فيجب عليه يمنعها يقعد في بيتش حتى يرسلنا ولا يقيد. هذيك الأخرى الذي ترك لها الحرية في دراسة رأى أنها مستقيمة، لا تروح بعد دراسة إلى دكان ولا تكلم إنسان، وتمشي من بيتها إلى مدرستها لا تلتفت إلى أي إنسان، وتعود من مدرستها إلى بيتها ولا تعدي إلى أي مكان، هذه ترك لها دراستها فهذه مبررات للأب. أما إذا كان لحق عناد وحق إيذا، هذا ما ينبغي له، ويأثم إذا كان خصوصا في أمور دينها، بتعلم أمور دينها. أما إذا كان ما هي أمور دينها لأمور الدنيا يجوز لا ولا شيء يثم عليه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. سؤال آخر يقول: رجل أراد أن يصلي جماعة لم يجد أحد، فلما فرض للصلاة أتوا اثنين يصلون جماعة، فهل يسن له الدخول معهم أو يخرج من الصلاة ويدخل معهم؟
0: الخروج من الصلاة حرام، ولا تبطلوا أعمالكم، من دخل من أحرم بفرض حرام عليه يبطله، أول الإبطال ما يجوز في فرض. نعم النفل فيه يجوز في النفل، أما الفرض لا يجوز. قال في الزبد: ولم يجوز قصع لما قد فرض. الفرض حرام، لكن جوز العلماء شخص صلي منفرد فأقيمة جماعة، هل يمكن له أن يلتحق بهم؟ قال نعم، بالنية بالقلب، عاد يقول ماموما، يعني بقلبه إنه مامو، ويمشي إليهم خطوة خطوتين، لا يتوالي ثلاث حركات حتى يلتحم بالصف عندهم، بل حتى لو قصلى ركعتين أو ركعة وقيل عزم الله أحرمه لكمل ركعاته بعد ما يلتحق بهم وينوي الاقتداء بهم. إذا كمل ركعاته المقررة عليه لا يتابعهم في الزايد، يزيد عاده، لا ينتظر في التشهد الأخير، وله الخيار إما يفارق الجماعة ويشهد ويسلم، أو ينتظر في التشهد الأخير حتى يجي إليه الإمام ويسلم معه، والانتظار أفضل. إذا هو مستعجل يكمل صلاته وحده، أولها منفرد وآخرها منفرد، في الوسط جماعة، فيجوز هذا. أما كان يبطل الصلاة هذا لا يجوز، حرام، ولا تبطلوا أعمالكم، ولم يجوز قصع لما قد فرض. وإن الحل ممكن إنه إذا قيمت جماعة هو قد حرم منفرد يلتحق بهم، يني بقلبه إنه مأمون بهذا الإمام، وإن كان بعيد منهم يقرب إليهم على خطوة خطوتين، لا يوالي ثلاث خطوات متوالية، فإن والي ثلاث خطوات متوالية تبطل صلاته، إذا كان خطوة خطوتين ما يضر، وإذا حتى يصل إليهم يلتحم بهم وينوي الاقتداء بهم. وقلنا كما ذكرنا إذا قد سبقهم بركعة ركعتين لا كذا كمل ركعات وينتظر في التشهد الأخير، ينتظر حتى يأتي لعند الإمام ويسلم هو إياه، أو ينوي من الفارقة يسلم حتى، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: ثنتين بنات عم عذارة في بيت واحد، إحداهن كبيرة والأخرى صغيرة، الصغيرة دائما تتزين، فنصحتها أم الكبيرة، فما نصحتكم لها من حيث التزين؟
0: الزينة مطلوبة ومشروعة ومسنونة للمرأة المزوجة، المزوجة لزوجها، تزين لزوجها مندوب وتثاب على ذلك. وأما مرأة غير مزوجة التزين لها ما يندب، بل إذا خيفت الفتنة من الزينة قد يحرم عليها عند خوف الفتنة، لأن المرأة إذا تزينت يأتيها الشيطان يقول لها ما شاء الله ما حد كماش، تتمنى الآن أن حد يتمتع بها، تتمنى رجال، وقد يغويها الشيطان ترب على رجال ثاني أجنبي، وعذ بالله يقعون فيما لا يرضي الله. فلهذا حتى الحنة بعضهم قالوا المرأة غير مزوجة ما يجوز، حتى العيد ولا العرس، إذا جاء عرس يحنين كلهن. نعم مفروض يقع حنة، فارق بين الحنة المرأة المزوجة والحنة المرأة اللي ما هي مزوجة، بل حنة لقي الماء يتمين أصباحها بيض كما الرجال، تجي حاجة بسيطة. وأما إذا هي مزوجة تعمل لها حسب ما يرضي زوجها، فإذا كان زوجها ما يرضي إلا حنة قليل، ما طلع لا للمرفق ولا للكتف، لا يجوز له. تقين زينة لمن؟ لزوجك. إذا أمرها زوجها بهذا حتى ناكل صبغ بالسواد حرام على المرأة، إلا إذا أمرها زوجها، إذا أمرها زوجها تصبغ بالأسود بأمر الزوج بدون أمره لا. والحنة اللي يقولوا حنة تقليد شافوه في الخارج لقوا كمان، مما حمل كثير من النساء الآن ما عاد يقين كمام للثياب حق عشكم، ليه؟ بات الحنة اجتاب، لو كان فيكم عاد بيجتاب الحنة. هذا من من الأسباب تقصير الثياب، يرفعون في الحنة أول أيام الثياب فضفاض، الثوب فضفاض، لما عند لا مرفق الكوع والكرسوع كفين بس، الحنة في الكفين الأولين، لو حد تعدى الحنة على الكفين يقول مغروم، حنة المغاريم ذا الحين كلهم مغاريم الخلق، ليش؟ لأنهم حنة مغاريم. وكان أول ثوب فضفاض لو كمام ما ماشي عبث لو بتحني إلى فوق، لكن جاءت الآن قصروا بعدوا الكمام وقصروهن، وبعض من ألغوهن خلوهن يطلعن الحنة لفوق. السؤال معنا لحول المرأة البنت هذه لتتزين وهي صغيرة، وكان كثير من السابقين بل حتى إلى وقت قريب إلى قبل 30 سنة 40 سنة العذراء عندنا في حضرموت لا تتزين بأي زينة، عيب، بل ثياب العذارة ألا أسود ولا كحلي ولا ثوب خلق من الخلقان، عيب لو رأت، بل يعتبرونها عيب حتى يستحينها، ولو قال لها عروس الحين قل لها عروس ما تستحي، الحياة تقلص من النساء. فينبغي لنا أن نمنع البنات العذارة من التزين لما تعرسين، بل قلت تطرب على الزوج دي تطرب عليها بالزينة في هذه، يا ما عاد شي حياء ولا عاد شي عيب، عاد يقول يا لما يعني يا عرسولي عرسولي يا ما عاد شي حياء، يا معناه عذراء تتزين. نقول وقد عرفنا سابقا أن شخص عندما بدأ عنده ثروة ويعطي بنته عذراء وسائل التجميل وسائل التحسين دي، قال يجرها من هذه الأشياء وتزين، كل ما عرفت نفسها ولا أحد يوزي لها، جي عند المضرر شوف نفسها لما غرمت عرفها جاها غرام لأنها تزين نفسها ولا أحد رجاء يتمتع بها. المرة إذا زينت ما كمال الزينة حقها يتمتع بها رجال، وإنها لا زينت ولا أحد رجال كما سحاب لا مطر والبرق ما يشفي الغليل إلا إذا ساد المسير. فمن طبيعة المرأة إذا تزينت تفرح كمال الزينة حقها يبقى رجال يتمتع بها، هذا المشوار كامل. فإذا زينت ولا حد متعبها فيها حالات نفسية، إن غرمت ما تلتام، وإن جاتها حالة نفسية ما تلتام وانشعق ثيابها وين وين وين كل سبب الزينة. الزينة لا ينبغي إلا للمتزوجة لأجل الزوج، هذا الثاب عليها ثواب. أما حتى في الزواجات ولا في الأعياد تزين، هذا نعم يوم العيد يوم الزينة يسمونه، يوم الزينة. ولكن بعض أشياء ما ينبغي العذارة يزين بها، تصيح معاه شي فرق بينها وبين العروس يوم عاد فيها حياء. لو كانت تحصي إذا قال العروس ما بتزيب زي العروس، ولكن يوم عاد فيها حياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا هو الله يحفظ لنا الحياة في بناتنا وفي نسائنا حتى يشعرن بالحالات لما تليق بهن. أما إذا قتها مزوجة هذا المجال مفتوح لا، والثاب على الزينة لزوجها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. سؤال آخر، ما حكم غسل الثياب في الغسالة نجسة كانت؟
0: إذا نجاسة فيها أوكي.
1: فيها نجاسة
0: الثياب إذا بيتغسل مجموعة الثياب وشي من الثياب نجس، الأولى والاحتياط أن تغسل الثوب النجس وحده أول حتى تزول النجاسة منه، بعد طرحه فوق الثياب الطاهرة. لا تطرح الثوب النجس فوق الطاهر تلوثهم كلهم. ثم أن وضع الثياب في الغسالة، إذا وضع الماء في الغسالة ثم جاب الثياب مخلوطة طارة ونجسة وضعها على في الحوض حق الغسالة، هذا النجاسة واردة على الماء. وأكثر العلماء قائلين بأن الماء يتنجس لورود النجاسة على الماء، الماء طاهر كان طهور، لكن جبت الثوب النجس حدو فيه إيه الوارد الحين النجاسة وردت على الماء يتنجس الماء وينجس الثياب كله، إلا على قول بعضهم. أما إذا كان العكس، طرح الثياب الأول في الحوض في الغسالة، بعد ما طرح الثياب في الغسالة صب الماء فوقه، الماء وارد عليه على النجاسة، هذا المعتمد أنه ما يتنجس الثياب، حكم الغسالة بعد، لأن الماء ورد على النجاسة. طرح أول الثياب بلا ماء في الحوض ثم جاء صب الماء على الثياب وفيه متنجس، في بعض الثياب متنجسة. قالوا إذا زالت النجاسة من الكل والعاشر بقى لون ولا ريح ولا طعم من النجاسة طهرهم كله. وأما إذا كان سبق طرح الماء في الظحوق ثم جاب الثوب الثياب كلها وفيها بعضها نجسة أوردها على الماء، فالنجاسة واردة على الماء، فالمعتمد أنها تنجس الماء. إلا على كلام بعض العلماء قالوا لا، لا فرق بين يكون الماء وارد أو النجاسة واردة، فالأحوط لما بيغسل في الغسالة الثياب المتنجسة يخليها واحدة، يغسلها برا أول وبعد يطرح إذا طورت يطرحها فوق الثياب بصابون، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. معنا على الخط، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في أب له 2 أولاد و2 بنات.
1: كيف؟
2: أب.
1: أيوة.
2: له 2 أولاد و2 بنات.
1: طيب.
2: واحد من الأولاد هذا عاق والديه، عاصي والديه.
1: طيب.
2: لا أبغى يصرف على أهله، على أبوه، وأبوه مريض يعني. لا أبغى يصرف على أبوه ولا عاصي يعني.
1: طيب.
2: الأب هذا يريد يوزع ماله يعني. هل له نصيب في هذا المال للعاق والدين هذا الولد الآخر؟
1: طيب، سؤال آخر.
2: جزاكم الله خير.
1: جزاكم الله خير.
0: الجواب على سؤال الأخ العزيز حول الشخص الذي عنده 2 أحدهما بار والثاني عاق مع 2، وهذا الابن العاق مقصر في حقوق والده ولا بغى ينفق عليه ولا هذا، يجبه وليعرف الإنسان على أنه إذا كان الإنسان شخص ما عنده مال ولا عنده شيء يجب على أولاده ينفقون عليه شرعا. أما إذا عنده شيء مال ما يجب على أولاده، يأكل بالماله. إذا معارم عشي مال شرعا على الأولاد ينفقون على أبوه وعلى أمه وعلى أصوله كله واجب عليه. لكن السؤال الأخ العزيز يقول له لا بيعوا أموال وبيوزعها، إذا ما دام أموال نفقته في ماله ما يجب على أولاده النفقة. والعقوق لا يحرم الإنسان من الميراث. الآن ماشي ورث عاد ماشي ترك عاد الأب اللي حي اللي عطية ما يسمى بقسم تركته، عاد الترك اللي بعد الموت يوزع شيء ماله. هذا قالوا ينبغي أن يسوي الإنسان في العطية بين أولاده لا يزيد حد على حد. نعم لو آثر حد بسبب البر بار به قايم بخدمته أو كان طالب علم قالوا تحيّم طالب العلم بيخصه بشيء، ذكر الفقهاء في كتبهم أن هناك حالات لا تجعل المعطي ماثوم ولا عليه وزر، لأنه له مبررات لما آثر هذا بشيء. أما إذا كان لا ما هناك شيء أسباب حتى يثر بهذا الشيء، لا هناك بر منه زايد، لا هناك حقوق عند الأب لهذا الابن. بعض الناس بعض أولاده يعطيهم شهر حقه أو مبالغ أعطاه إياها والباقيين ما أعطوا شيء، يعرف أن ولده هذا سقط في جانبه مبالغ كبيرة حقه ولا قاله هات حقي يا والد ولا طالبه بشيء، إنما ضمير الأب يعرف أن مبالغ حق هذا الابن راحت في جانبي ولا أعطونا شيء ثاني، بعمل له شيء مقابل ما سقط في يدي من من من أمواله أعطاني إياها. هذا لا بأس ما شيء اسم علب، لأنه أعطاه إياها لا تعويض عما دفعه له ابنه هذا، فعني ما أعطوه شيء، لو أعطوه شيء بيجي له كمان. الحين هذه القضية إلا من ناحية الإثم. فالنبي لما قال لا تشهدني على جور مع أنه ناس يشهدوا ثاني، يعني العطية نافذة لكنه آثم إلا إذا له مبرر. لا شيء مبرر أنا كان هذا الابن اللي آثره بشيء باربه ولا يقوم بخدمته ولا شيء من أمواله سقطت في يد الأب، هذا ماشي إثم عليه ولا عليه حرج. وأما إذا كان لا ألا تمييز امتياز بغال هذا بيزيده على أخوانه، هذا يورث العقوق. بل وجدنا في الوثائق القديمة إذا آثر حد الآب على ابنه بشيء يقول من بر لذلك هو قيامه ببر أبوه، أو من بر لذلك أنه أبوه راضي عليه لأنه تقال طالب العلم ينفع الناس، يقول في نفس الوثيقة لكن يعرفون أنهم ما آثروا بهذا الشيء مجرد الامتياز له أو يعني حرمان الآخرين، لا في ميزة في خصوصية. أو موجب لذلك ما سقط في يد الأب من مال ابنه من ميراث أو من عطاء أو من شيء. الحين بعض الأبناء يبذل لأبوه يعطي أبوه عطاء خليها والباقيين ما يعطوا أبوه شيء أبوهم شيء، لو أعطاه شيء هذا يستاهل وله واثم الأب، لأن يعرف أنه مبالغ كبيرة استلمها من هذا الولد لذلك ما شيء منه. ثم يكون في علمنا أن العقوق لا يحرم الإنسان من الميراث. لو إنسان معه ولد عاق يرث الابن العاق، يرث الابن العاق يرث أبيه وإن كان عاق الورث يرث، والعقوق ألا ذنب عليه وعقوبة في الآخر. وأما الميراث هذا يستحقه، لا نحرمه من الميراث بسبب العقوق يحرم، ولو حتى أحرمه أبوه يصير أبوه يعني آثم إن جعلها بنذر حاثم في النذر، لا تحرم خلوا نصيبه كما أخوانه. نعم إيثار بعضهم بسبب المزية فيه كما ذكرنا ما شيء إثم عليك، لكن حرمان بعض الأولاد ولو كانوا عققة يجب أن نعرف أن الابن العاق يرث في أبيه وإن كان عاق. ألا موانع يرث ثلاثة أهل الفرائض ذكروا، القتل والرقب اختلاف الدين، لو قتل أبوه ولا سبب في قتله محروم منه، ولا رقيق ما أحد معه عبيد الحين، ولا اختلف الدين لا مسلم وذا كافر، وإذا ماشي من هذا يرث الابن العاق يرث والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. معنا على الخط الأخ أبو عمر من السويري، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا سار يا أخي،
1: تفضل.
3: لو كان مثلا اشتريت مثلا حي من صاحب دكان دين وقال صاحب الدكان شرط أو لم يشرط.
1: طيب.
3: إنه إذا كان طلع سعر الحاية دي تدفع الفرق.
1: طيب.
3: على سبيل المثال مثلا اشتريت يونيروز أو شيء قال لي ب5000 ويتسان بعد دفعله اللي بقشها الدين اللي عندي قال شوف طلع مثلا سعرها كذا وكذا ودفع لا حكم عن شرع.
1: طيب جزاكم الله خير. سؤال آخر.
3: جزاك الله.
0: ذكر العلماء الشافعية رضي الله عنهم أن البيع أن كان البيع 6 عاقدين بايع ومشتري معقول عليه 8 و8 والصيغة إيجاب وقبول ومن شرط الثمن أن يكون معلوم. فسؤال الأخ العزيز حول أنه اشترى بضاعة من شخص بثمن معلوم لكنه قالوا ان طلع السعر شنو بيكون زايد هذا بيع باطل ما يصح باطل البيع. لماذا؟ لان الثمن ما هو معلوم صار ان طلع السعر بيزيد عليه لا البيع باطله ولا تصح بهذا الاسلوب بان بعتك يا هذا الكيس الرز ب5000 وان طلع فيها بعد الى بسلم زايد هذا اذا ما هو معلوم الثمن هذا ما يجوز هذا. نعم بيعوا عليه ب6000 ب7000 ب10000 حتى وإذا رضي حين بعض الناس يقولوا هي البضاعة بغيتها ناقد يبقى ب5000 وبغيتها اللي في ذمتك يبقى 7000 يخيره خيار ده ما هو بيع له. أما يقول بعتك هذا ب5000 ناقدا ب7000 في الذمة ما يبقى باطل البيع قال لا الأول يخيره ونشوف إن معك ناقد هذا 5000 ولا شيء ناقد 7000 يختار أيهما ثم يقول قال ما معي ناقد إلا بالذمة يقول بعتوك هذا الجونية ب7000 خلاص لك معزيز بعدين. أما السؤال لما قال إنه شرط عليه صاحب الدكان إن إذا طلع سعر البضاعة بزيد عليك كان عدل حقك كذا كيف بزيد إذا من باع جنة إذا واحد باع بضاعة خلاص يا عدل فيها معلم عله حق فيها خلاص باع من باع جنب عاد يقول إن زاد عاد حقك حتقول إن زاد حتى زاد فالبيع باطله البيع بشرط هذا الثمن ما هو معلوم لأنه عاد احتمال يزيد. فهذا السؤال حول ما يعمل بهذه الطريقة فنقول البيع باطله ولا تجوز والله أعلم.
1: ومثله بدون شرط
0: كيف
1: بدون شرط مثله
0: ما إذا باع بدون شرط عليه ما يستحق إلا المبلغ الثمن اللي حددوه حتى زاد البضاعة اشترى كيس رز ب5000 طلع إلى 10000 يستلم كم بعدين 5 يستلم 10 الثمن اللي عقده به البيع 5000 والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ عمر عوض من المحيضرة تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: في سؤال عن الجمعة في ناس ينزلون بدري ويجلسون في المحطة ناطق شرق اليامة ينتظرون لما تقوم الصلاة في حكم صلاة الجمعة.
0: الجمعة فرض عين كما تجيب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر صحيح مقيم هذه 7 شوط وجوب الجمعة مسلم بالغ عاقل حر ذكر صحيح مقيم. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالسعي واجب بعد الأذان الثاني إذا دخل الخطيب السعي حتى قال نص العلماء على أن يحرم التشاغل بعد الأذان الثاني بعد دخول الخطيب بأي عمل في طباخة أو تغسيل أو بيع أو أي شيء حتى له يشرب بطل خلاص ولا وخلت تشرب بعدين ولا بدري يطبخ أو يبيع. فبعد الأذان الثاني حرام التشاغل لأن الملائكة تقف على باب الجوامع يوم الجمعة وتسجل الواردين داخلين الجامع من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة الساعة الثانية كأنما بقرة ثالثة كأنما قرب كبشن الرابعة كأنما قرب دقاقة الخامسة كأنما قرب عصفور السادسة كأنما قرب بيضة. ويدخل الخطيب خلاص يذهب الملائكة من عند الأبواب المساجد ومن يأتي إلا بعد دخول الخطيب بعد الأذان الأول دخول الخطيب هذا معلاق ما هم من أهل الجمعة، شو أهل الجمعة الذي يأتون بدري قبل دخول الخطيب، هؤلاء أهل الجمعة شو مسجلين في السجل حق الجمعة، من يأتي إلا بعد دخول الخطيب ما يسجلون له معلاق المعاليق. فسؤال الأخ اللي حول ناس يجلسون خارج المسجد، هؤلاء محرومين، محرومين، لأن الآية في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا أنصتوا لعلكم ترحمون، أغلب المفسرين قالوا القرآن أي الخطبة. لهذا حتى بعض العلماء قال بيقوب سمع الخطبة، وبعضهم قال بسنيته، فاستمعوا له وأنصتوا. فعيب كبير على من يأتي للجمعة ولا يدخل المسجد. نعم لو حصل المسجد ملآن مع الشيء وزعله حيث ما حيث الفراغ، وأما كانوا قاعد فوق دكة يدق لحي ولا قاعد في دكانه ولا قاعد ولا ما قرب الصلاة، هذه عادة خبيثة ولا ينبغي الحد يفعلها أبدا. ألا ينبغي يحرص على الحضور. الملائكة قالوا إذا دخل الخطيب تدنو من الخطيب، تسمع الوعظ والذكر الخطبة تدنو، خلاص مع أحد يسجل عند الأبواب. من جاء اللي بعد الخطيب ما عاد مسجل في اللست حق أصحاب الجمعة إلا معلاق والمعاليق. فنهيب بمن يتأخر عن الدخول أو عن الحضور، ولو كان المسجد ملان قرب إلى حيث ينسبك المجلس، أما كون قاعد فوق دكة ولا قاعد تهذي ولا قاعد ذا. بل حرام، حرم الكثير بعض العلماء الكلام حال الخطبة، وجاء هذا الحديث من قال لصاحبه واليوم يخطب أنصت أو صافة قد لغاء ومن لغاء فلا جمعته له. تسمعون يأتون بكثير من بلدان يأتون بهذا الحديث يذكرونهم، بل لا حد يهذي منهم ولا حد يلغو ولا حد يعني، بل ينصتون للخطبة. فيا أستاذ الخطبة بالإنصاتي سنة، ينصت ويستمع الخطبة، لأنها فسروا القول تعالى وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا، القرآن قال خطبة الجمعة. والله يوفقنا إن شاء الله للإنصات والاستماع، وندعو إخواننا الذي يتأخرون تبقون فوق الدكاك وبرع المسجد لا يبقون في محلهم، بل يدخلون ويلتحقون بالمصلين. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. الأخوة المستمعون، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، سائلين من المولى تعالى أن يعظم أجر كل من شارك معنا في البحث عن الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه أبدا. ونيابة عنكم نشكر فضيلة الحبيب العلامة مدير مجلس الإفتاء بتريم علي المشهور الشكر الجزيل، وأن يجعله في ميزان حسناته وذخرا للإسلام والمسلمين، آمين اللهم آمين. تعلن إدارة معلامة بمريم للأخوة الكرام عن فتح فرعها الجديد لتعليم مبادئ القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم نظرا، وذلك بزاوية مسجد بن عتيق بحارة عديدة الشرقية، علما بأن الدراسة سوف تكون على فترتين صباحا وعصرا. فعلى أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم بالفرع سرعة التسجيل حسب الأوقات والأيام المخصصة لذلك. أوقات التسجيل ما بين المغرب والعشاء. مكان التسجيل دار الأنوار قبلي مسجد الحبيب عطاس حبشي. يبدأ التسجيل من يوم 16 من صفر 1429 هجرية الموافق 23 فبراير 2008، وينتهي يوم الخميس 21 صفر 1429 هجرية الموافق 28 فبراير 2008. شروط قبول الطالب: أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن لا يقل سنه عن 6 سنوات، أن يحضر ولي أمره عند التسجيل، استصحاب ملف أبيض وصورة من شهادة الميلاد وصورة شمسية مقاس 3×6، دفع مبلغ رمزي 50 ريال نهاية كل شهر. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ونختم جلستنا بالدعاء والفاتح.
0: نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا ويجعل عمل بما عملنا، يبارك في أوقاتنا وأعمارنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا، إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية. المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب. شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881 عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
2: احتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافسح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون أن يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهباته، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
3: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف. المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها، دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، انصمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

منبه الطاعات، صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا

Allahu akbar.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر المصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافة والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافة والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا صحا طبقا عاما دائما مباركا في مع اللطف والعافة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلم وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين وكلهم اصونهم تولهم ورعاهم والهمهم وجدهم وفقنا يوم ما تحب وترضى وتب بنا وبهم فيما يجري به القضاء وسير وادفعوا وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والسائلين عاجلا بعافيتهم وسلامتهم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم
1: صل وسلم على سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: فأنا بمجانا من الحق التوحيد في عافية إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: يا حضرة النبي
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من الله فما لهم من هدى اذكرن ما يطع في بيوتكن من آيات الحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحمد لله وصلى الله محمد وآله. اللهم ألهمنا علمنا فقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف ناجيك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور فهم مخرجنا من ظلمات الوهم تعالى باب رحمتك وشكر عليك مثلك يا فتاح عليم فتاح عليم فتاح عليم فتاح قريبا يا فتاح عليم فتاح عليم فتاح. اللهم جملنا بالعافية فتح. اللهم صغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسند صحيح المتصل سند الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري يرجع في مولاهم رضي الله عنه في كتابه الجامع الصحيح المختصر قال: باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه. بيلي قال حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول وعنهم عنكم ناس صالحين يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم نخلات حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وولاة الأمر. يلي قعدتنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة وحد أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد بيد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا فقال يا بني بع ما لنا فقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني عبد الله بن الزبير قل ثلث ثلث فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله وبعض ولد عبد الله وقال هشام قال وقال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وارى أو قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه ما الآي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاه. قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينا فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضياع وما ولي إمارة قط إلا ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 1,200,000 يعني 1,200,000. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير قال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمه فقال 100,000. قال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه 100 بس ما ذكر له 2,200 ما تسع لهذه. فقال عبد الله أفرأيتك إن كانت 2,200,000. قال ما أراكم تطيبون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان زبير اشترى الغابة 70,000 فباعها عبد الله 1,600,000. الله الله. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000 فقال عبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. قال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000. قال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. قال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال أخذته 50,100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن زبير من قضاء دينه قال ابن زبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على زبير دينه فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم فكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000 فجميع ماله 50,000 و100,000. يذكر الإمام البخاري كيف تباركت هذه وكيف وصلت لهذه الحدود ببركة أدبه وغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء من بعده على الصدق والإخلاص وقضى الله عنه. وكان يرون أنه تركته كلها ما بتفي بقضاء الدين قضى الدين وتباركت ومن اشترى منها تباركت له ومن أخذ منها تضاعفت له أثمانها حتى كان عليه 2,000,000 لا إله إلا الله يعني 2,200,000. لكن وصلت كم؟ 50,000,000 رجعت 50,000,000 و100,000. شيء غريب تبارك. وهكذا كل من صدق مع الله تبارك وتعالى ونصره ونصر رسوله عواقبه من الله البركة والتيسير والتأييد ولا يخيب أحد صدق معهم أبدا. وهذه سنة رب العرش أبدا سرمده. الله يرزقنا حسن التعامل معه. قرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. باب ومن الدليل على أن
0: فسيدنا عثمان معدود من أهل بدر وكان طيلة أيام خروج النبي إلى بدر ورجوعه وهو بالمدينة المنورة ما خرج من المدينة لكنه كان في خدمة الله ورسوله من خلال خدمة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الحق على كل زوج لزوجته فيقوم بحق زوجته ويكون ذلك قربة ووصل إلى الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كانت زوجته بنت محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله؟ فحق الأمة كلهم عليهم حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته. وهذا زوجة وهي بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم رقية. فوصل النبي للمدينة بعد غزوة بدر وقد أقام ببدر بعد المعركة 3 ثم بعد ذلك جاء إلى المدينة المنورة فدخلها وقد نفضوا أيديهم من تربة قبر ابنته رقية حين دفنوا بنته رقية. فسعد سيدنا عثمان من أهل بدر لأنه أراد الخروج إلى بدر فخلفه صلى الله عليه وسلم لتمريض رقية بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم فقام هناك فعده وجاله بقسم من الغنيمة. قال هذا بدر. قال وأجري يا رسول الله؟ قال وأجرك الغنيمة والأجر واحد من أهل بدر تعد عند الله تعالى وفي أهل السماء وهؤلاء منهم نحو 8 ما حضروها بأجسادهم قسم لهم صلى الله عليه وسلم يا أهل بدر وعدوا من أهل بدر. وكان كلما أعطى واحد منهم غنيمته يقول وأجري يا رسول الله، يقول وأجرك صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قرأ.
1: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأذنت بهم وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقال رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك أن هوازن فيهم بني سعد، بنو سعد وحيث الرضا عليه الصلاة والسلام، فتأنى بهم حتى عسى يأتون عسى يسلمون بيرد إليهم أموالهم وسبيهم، ما حد جاء 14 ليلة، أسبوعين ما جاءوا، فقسم السبي وقسم الأموال بين المسلمين. جاءوا بعدين جاءوا مسلمين وقالوا يا رسول الله في سباياكم خالاتكم رضعاتكم رضاكم رضاع وكذا، وتقدم زهير بن سردي يخطب فيهم ويلقي أبيات يقول أمنا علينا ما في سباياكم وهكذا. فقال لهم أحب الحديث لي أصدقه، استأنيت بكم تأخرتم ما جيتم، والآن قد قسمنا، لكن اختاروا أحد الأمرين إما السبي وإما الأموال نرد لكم. فلما تبين لهم أنه يرد لهم واحدة قالوا سبينا إذن يا رسول الله ترك الأموال. قال قسمتها بين المسلمين لكني سأطلب منهم، ومن طابت نفسه بذلك وإلا استدناه منه وعطيناه مقابله. وقام فخطب صلى الله عليه وسلم في الناس وقال إن هؤلاء جاءوني وقلت لهم كذا، فالآن من أراد أن يطيب منكم نفسا بالسبيل عنده ردوا إليهم ردوا لهم سبيل، ومن أراد يبقى على حبه فيحسبه له، وأول ما يفيء الله علينا نعطيه ثمن ذلك ومقابل ذلك.

0: لما خطب صح والصحابة قال يا رسول الله نرجهم من أجلك هؤلاء، فأراد صلى الله عليه وسلم يطمئن، قال ما جمع على منهم كبير 12,000، قال له ما أدري من طابت نفسه من ارجعوا إلى عرفائكم، خلوا العرفاء يعرفون إلينا، كل واحد عريف مع قومه وجماعته يجيب لي خبر. كلما خلوا العرفاء بمن عندهم قالوا لرسول الله وأخوان رسول الله ما بغيناهم، هم لهم طابت أنفسهم كلهم، فرجعوا وأخبروا النبي بذلك. ها لا إله إلا الله. قال لهم صلى الله عليه وسلم في أما ما كان لي ولابن هاشم فهو لكم الآن من السبي كله، وما كان عند أصحابي فسأخطب وخطب فيهم هذه الخطبة. فقال ما لي ولبني هاشمكم فذاك لله تعالى ولكم. قال كل الصحب ما كان لنا فهو لنبي ربنا ولرسولنا، بالمن هذا طابت النفوس لأن حب المصطفى مغروس في قلب كل مؤمن تقي، وذاك داع لاقتفى النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله ما أعجبهم من جيل تربوا على يد خير مربي وأكرم مزكي على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، فكانت سبحان الله نفوس روحانية في أرضية سماوية تعيش في الأرض هي في السماء، سماء الصدق والكمال الإنساني والإخلاص بتربية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عنهم أجمعين.
1: وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين رضي الله تعالى عنكم وأن بكم الأنقال. وبي إليه حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال كنا عند أبي موسى فأوتي ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا آكل، فقال هلما فلأحدثكم عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل أنا، فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرة، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت، قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وبه إليه قال
0: وهكذا في الحديث أيضا غاية الجمع الجليل الجميل بين كمال الشريعة وكمال الحقيقة الذي صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام لما جاء له الغر الذود من إبل قال أين الأشعريون الذين كانوا يسألون عن الشيء يحملهم، وهم من الذين قال الله فيهم ولا الذين إذا ما أتوك ولتحملتهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عنهم تفيضوا من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. فمن جملته مرة نفر من الأشعريين أيضا لما كانوا يريدون الخروج الغزو مشي عندهم مركوب يركبون، جاء النبي قال صادفوا كانوا صلى الله عليه وسلم في ترتيبات، قال ما عندي ما أحملكم عليه والله لا أحملكم، انصرفوا. فلما جاءته الذود من الإبل عدد قال أين الأشعريون دعوه دام، قال خذوه. فرحوا وركبوا لما مشوا قالوا ده الحين النبي حلف ما يحملنا والآن حملنا يجي نسي، نحن استغفلنا رسول الله يمين وما ذكرناه ما في نحن خير إذا ما نتحجر على النبي ونرجعوا له. قال يا رسول الله إنك كنت قد حلفت على تأمينه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العجيب، أفنسيت يقولوا له، قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. هذا كلام أهل الحقيقة.

0: أرض العظم، ولكن هذا والعمل كله تحت إرادته وقهريبه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبه إلى الله، قال: ما أنا الذي حملتكم ولكن الله الذي حملكم صلى الله عليه وسلم. فجميع ما يشكل عليهم من كلام العارفين وصوله في القرآن والسنة الغرة الصحيحة واضحة، ولكنهم يتعامون عنها ويتغافلون. اقرأ.
1: فبي إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.
0: بعد
2: من بخاري رضي الله عنكم إلى أن قال: وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا ليث عن أجيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم، خاصة سوى قسم عامة الجيش. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم، أهلهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بدء وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وبه إليه قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد المنكدري سمع جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي 3، وجعل سفيان يحث بكفيه جميعا، ثم قال لنا: هكذا قال لنا ابن المنكدر. وقال مرة: فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته 3 فقلت: سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تؤتني، فإما أن تؤتيني فإما أن تبخل عني. قال: قلت تبخل علي ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان: وحدثنا أمر وعن محمد بن علي عن جابر فحث لي حثية وقال: عدها فوجدتها 500. قال: ما فخذ مثلها مرتين. وقال: يعني ابن المنكدر، وأي داء أدوأ من البخل. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة قال: حدثنا أمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، قال له الرجل: اعدل. فقال له: شكيت إن لم أعدل.
0: صلى الله على سيد أهل العدل والإحسان محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا في قلبه دخل وزيغ العدوان، ومن ذريته جاء الأكثر الخوارج. من بعد يقول للنبي: اعدل، وفي لفظ قال: ويحك من يعدل إن لم أعدل. وقبلها قال سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

0: النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وقالوا وهو يكفل 7 و9 من أخوات لهم، خلفهم له أبوه، وكان ينفق عليهم وعلى أيضا زوجته. فرأى صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين جاء المال أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قبل صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يجي مال البحرين، فلما جاء مال البحرين في خلاف سيدنا بكر أمر من ينادي من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتنا، حدا له دين أو عدة. فجاء له سيدنا جابر قال للنبي قال لي كذا كذا، قال مرحبا. تردد عليه والمرات سيدنا بكر مشغول بأمور كثيرة، قال له 3 مرات جيتك ما أعطيتنا ما تبخل، قال أبخل ما جيتنا مرة لو أنا نيتي أعطيك. فما جاي له عند المال قال سيدنا بكر قام عدها 500، قال خذ مثلها ومثلها خذ ضعفها، لأنه قال لك أعطيك هكذا وهكذا وهكذا، صار 1500 خذها، هذه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وعده الذي وعدك بعده.
1: سندكم متصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، نفعنا الله به وبعلومه وبعلمكم وبعلم السائر لسبار الله الصالحين، رضي الله عنكم إلى أن قال رضي الله عنه: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على أسرى من غير أي خميس. أبي إليه قال: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام،
0: المراد النتن الكفر والصد عن سبيل الله والمعاندة لأمر الله تعالى، النتن الذي فيه. قال لو كان هذا حي وخلمني في أولى 70 كلهم بطلقهم وفاء بمعروف، لأنه عمل معروف مع النبي صلى الله عليه وسلم. في كان ممن سعى في الصحيفة وكان ممن دخل صلى الله عليه وسلم في جواره لما رجع من الطائف، فقال لو كان موجود العجيب حتى أسمى بعض زعماء الكفر جيب من نفس الاسم نتن. ولو كلمني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم كلهم، هذا نتن الصد عن سبيل الله والمعاندة لأمر الله والكفر. من وفاءه صلى الله عليه وسلم قرأ.
1: باب من الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص ضريبة دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مسكهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. وبيلي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. باب
0: بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم متصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وقال رضي الله عنكم: باب من لم يخمس الأسباب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. وبه ليقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن ماجوسين bin Majisun an Saleh bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an Abi an Jaddihi qala baina ana waqifun fi safi yawma Badrin fa nazartu an yamini wa an shimali fa idza ana bi gulamain minal ansar hadisatin asna nuhuma tamannaitu an akuna baina adla minhuma fa ghamazani ahaduma fa qala ya ammi hal ta'rifu Aba Jahal qultu na'am ma hajatuka ilayhi ya ibn akhi qala ukhbirtu annahu yasubbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi la in ra'aitu la yufarriqu sawadi sawadu sawada hatta yamuta al ajal minna fata'ajjabtu lidzalika fa ghamazani al akhar fa qala li mislaha falam ansab an nazartu ila Abi Jahal yajulu fi nas qultu ala inna hadza sahibukum alladhi sa'altumani fabtadarahu bi sayfayhima fadarabahu hatta qatalahu thumma sarafa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ayyukuma qatala qala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu faqala hal masahtuma sayfaykuma qala la fa nazara fi sayfay faqala kilakuma qatalahu salabu li Mu'az bin Amr bin Jamuh wa kana Mu'az bin Afra wa Mu'az bin Amr bin Jamuh qala Muhammad samia Yusuf Salihan wa Ibrahim abahu Abdurrahman bin Auf wa bihi laygal haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Yahya bin Sa'id an Ibni Aflah an Abi Muhammad Maula Abi Qatadah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Hunainin falamma taqaina kanat lil muslimina jaulatun faraitu rajulan minal musyrikina ala rajulan minal muslimina fastadartu hatta ataitu min wara'i hatta darabtu bi sayfi ala habli atiki wa aqbala alayya fa dammani dammatan wajadtu min hari hal mauti summa adrakahul mautu wa arsalani falahiktu Umar bin Khattab faqultu ma balun nas qala amrullah summa innan nasa raja'u wa jalasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabu faqumtu faqultu man yashhadu li summa jalastu summa qala man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabu faqumtu faqultu man yashhadu li summa jalastu summa qala asalisata mislahu faqumtu faqala rasulullah sallallahu alaihi
0: faqala ish faqala rajulun
2: summa jalastu summa qala asalisata mislahu faqumtu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaka ya aba qatadah faqtasastu alaihi alqissata faqala rajulun sadaq ya rasulullah wa salabuhu indi fa ardi anni faqala abu bakar as-siddiq radhiyallahu anhu lahallah idza la yamidu ila asadin min usdillah yuqatil anillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'tika salabahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa fa'tahu fabi'tu dir'ah fabta'tu bi mahrafan fi bani salimah fa innahu la awwalu malin ta'assaltuhu fil islam
0: ba'd
3: bismillahirrahmanirrahim wa bi zanadika man mutasila imam abdillah bin ibrahim al-bukhari rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidin sarin fid darain amin lan qal radhiyallahu ankum babu makana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'ti lam mu'adafa qulubahum wa ghayrahum min al-khumusi wa nahwi rawahu abdullah ibn zaid an an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bi ilayhi qala hadathana muhammad ibn yusuf قال حدثنا أوزاعي عن زهري عن سعيد بن مسيب وعروة بن زبير أن حكيم الهزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم inna hadha mala khadirun hulwun faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi wa man akhadahu bi israfin nafsin lam yubarak lahu fi wa kana kalladhi yaqulu wa la yashba wal yadul ulya khairun min al yadil sufla qala hakim fa qultu ya rasulullah walladhi ba'athaka bil haq la arzu ahadan badaka shay'a hatta ufariqa dunya fa kana abu bakrin yad'u hakiman liyutiyahu al ata fa ya'ba an yaqbala minhu shay'a thumma inna umara da'ahu liyutiyahu fa aba an yaqbala فقال يا معشر المسلمين إني عارض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيعبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحد من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي
0: رضي الله عنه
3: وبه إليه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به قال وأصاب عمر جارية من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في سكك فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي قال اذهب فأرسل جاريتين قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيرانه ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال من الخمس ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم
0: نعم بل خفي على ابن عمر اعتكاف لأنه جاء في الليل أحرم من جعرانة وراح إلى المكة وأكثر أصحابه لم يشعروا به ولم يعلموا منهم ابن عمر ماذا ما عرفوا ماذا اعتمر منها وأكمل عمرة وعاد إلى الجعرانة ويصلى بهم الفجر هناك ما عرفوا أنه ذهب إلى مكة فالذين معه وحدهم نفر هم الذين حكوا صلى الله عليه وسلم بعده
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسندكم المتصلة إلى إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبسائر الصالحين أجمعين رضي الله عنكم وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغليب رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغليب فقال عمرو بن تغليب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعام وزاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغليب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو قال بسبي فقسمه بهذا وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة
0: أبو الوليد
1: وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية
4: وعن سائر عباد الله الصالحين قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أموال هوازن
5: ما أفاء فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تبطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. لما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس فلم نصبر
0: عليهم، بل صبروا عليهم رضوان، وكانوا في معهد مع الخلفاء الراشدين مجاهدين مقاتلين في الغزوات كلها في السرايا، ولم تحم الإمارة حولهم قط عليهم رضوان الله، وهم أنصار الحبيب صلى الله عليه وسلم في البداية. وقال سترون أثري بعد أثرة شديدة، أصبروا أن منتظركم على الحوض صلى الله عليه وسلم.
6: رضي الله عنكم. وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه الإضاءة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وبه قال حدثنا عثمان بن
7: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى إلا قرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه لقسمة وإن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل إلى لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير.
0: اللهم صل وسلم على سرواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
8: عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقات سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسند متصل إلى الشيخ علي بن عبد الله باراس رضي الله عنه، ونفعنا الله بكم وبسائر الصالحين في الدارين، ورضي الله عنكم، إلى أن قال: ومما كتبه إلى بعض إخوانه، ثم لما أنهى الكلام على ذلك أخذ يتكلم في فصل الشكر، في فضل الشكر، وجعل الكتابة ختما كغيره من المصنفين، لأنه به تمام مقامات الواصلين إلى مقامات المقربين. لذلك قال رضي الله عنه: إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحد في منته، فالشريعة تقتضي أن لا بد من شكر خليقته. فالأمر الآن انتهى إلى غاية المأمول ونهاية المحصول. فإذا عرفت حق هذه النعم الجسام والمنن التوام، فلا بد من الشكر على ذلك ليستمر دوام وزيادة في العطايا العظام. والشكر عمل من أعمال الإنسان، ولكن له شاهدان: شاهد القلب واللسان وسائر الأركان. وعين القلب هي البصيرة، والبصيرة مستغرقة في شهود وحدانية الحق وغائبة عن الثان. واللسان ظاهره من عالم ظاهر الإنسان. وإذا وصلت نعمة على يد إنسان، فعين القلب لا نظر لها، ولا ملائكة ولا إنس ولا جان، فتشكر الواحد المنان. فهذا حق الحقيقة من الإنسان، ألا يشهد معه في منته ثان. ولسان الشريعة الظاهرة في مظهر العيان تقتضي أن تشكر من جعله الله طريقا في وصول الإحسان، سواء كانت تلك دينية أو دنيوية، لأن من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وشكر الله هو الثناء عليه بما هو أهله، وصرف ما أنعم الله به عليك فيما أمرك به. وشكر الناس هو دعاء لهم بخير على حسن صنعهم كما جعلهم أهلا لذلك وأمرك، فيكون شكرك لهم امتثالا له من جملة شكره، لأنه هو الآمر بذلك، مع أن عين قلبك لم يزاهلها شهود انفراده في منته. فهذا مقام العارفين الموفين بحق المقامين على تمامه، والواصلين في الشكر إلى ذروة سنامه، وهو إيفاء الاسم الشكور حقه والتخلق به، كما أنك مأمور بذلك ومطالب بما هنالك. ولي في ذلك إن كان بالقلب تنظر صرف منته، والكل معدم لا عين ولا أثر، فالشرع يقضي بأن العبد يشكر من قد ساقه الله بالإسداء
1: من البشر. الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وله الحمد والشكر على كل حال، كما يليق بجوده وكرمه. لا إله إلا هو، عليم عجز أهل السماوات والأرضين من الأولين والآخرين أن يفوء حق شكره سبحانه وحق حمده، فحمد نفسه في كتابه على الذي أنزله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: الحمد الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد دليلا على طاعته، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. وهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم، وهو الذي أسبغ علينا من النعم ما نعجز عن إحصائه، بل عن إحصاء بعض بعضها، بل عن إحصاء عشر من بعض البعض من نعمه. فلا نعمة الوجود نقدر شكرها ونقوم بحقها، ولا نعمة السمع، ولا عشر نعمة السمع، ولا عشر نعمة السمع نستطيع أن نفي بحقها، ولا نعمة البصر، ولا نعمة كل خلية من خلايا البصر نستطيع أن نقوم بحق شكرها. ولكن الله تبارك وتعالى رضي منا بأن نعلم ذلك ونعلم عجزنا ونشكره بألفاظنا المحدودة ونجهد أنفسنا في مرضاته واتباع ما أحب منا ورضي بذلك شكرا وسمانا على ذلك شاكرين والشكر له على كل حال لا إله إلا هو. يقول عليه رحمة الله تبارك الله إن الشيخ كتب إلى بعض إخوانه بعد ما أنهى الكلام على مراتب الشهود للرحمن والوصول إلى الملك المنان جل جلاله وعطايا الفضل والإحسان والفناء عن الأكوان في الله والبقاء بالأكوان بالمكون سبحانه وتعالى، قال هنا ينتهي إلى ذكر مقام الشكر يختم به الكتاب، لأن الشكر هو الغاية التي ينتهي إليها الموفقون من المؤمنين الصادقين المخلصين المنيبين العارفين بالله تعالى. قال سيدهم أفلا أكون عبدا شكور، ولقلتهم بين كثرة العباد قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فمن عظيم مهمات المجامع هذه والدورة أن نتعلم مبادئ في شكر هذا الرب المنعم المتفضل المنان الجواد الكريم المحسن الموالي للمنن والنعم من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم، التي أحاطت بنا مننه من كل جانب، والذي جعلنا في خير الأمم، والذي جمعنا على التوجه إليه سبحانه وتعالى، وأسدى لنا وجهات ونيات في إرادة القيام بأمره، وجعل بيننا كؤوس تذاكر فضله وإحسانه وامتنانه وأحكامه. له الحمد له الحمد له الحمد له الحمد له الحمد له الحمد كما هو أهله بما هو أهله، ولا نستطيع أن نحمده. لا إله إلا الله. وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا هو. فالله يرزقنا الشكر، رفعنا مراتب الشكر، وجعلنا في الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد والشكر لك المن وفضل، واشكر الله واطلب عند الشكر مزيدا. من قطع فضل ربي يا عمر عن عبيده غير كلين غارق في عطيات سيده، فاشكره فانه والأمر بيده، ما فاقصده فانه المقصود والأمر بيده، ما خسر من قصد بابه ولازم وصيده. واشكره اشكر الله واطلب عند شكره مزيدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على جميع ما أنعمت به علينا ما علمنا وما لم، اللهم ما أمسى بنا من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قال وجعل الكتابة ختما كغير المنصرفين في الشكر، لأنه به تمام مقامات الواصلين إلى مقامات المقربين، فينتهون إلى محراب الشكر لرب العالمين. إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحد في منته، فالشريعة تقتضي أن لا بد من شكر خليقته الذين أوصل الخير على أيديهم. من والدين أن اشكر لي ولوالديك، يقول الوالدين لا خلقوا ولا أوجدوا، هم كمان مخلوقين، ولكن رتب خلقنا عليه وأوجدنا بسببه، فقال اشكروا سبحانه وتعالى. ومن أسدى إليك منة ونعمة فهو من الله، وشرع الله لك أن تشكر هذا المسدي وهذا المنعم. من يقول صلى الله عليه وسلم من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظن أنكم قد كافأتموه. هكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويكافئ عليها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الشكر وصف أيضا من أوصاف الحق، لكن إذا وصفنا به الحق فعلى ما يليق بجلاله وعظمته، وأمر لا يتخيل ولا يتصور. قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يشكرهم سبحانه وتعالى سبحانه شكور، وهو المنعم عليهم أصلا والخالق لهم، ومع ذلك يشكرهم لا إله إلا الله. كما بين لنا صلى الله عليه وسلم بيان بعض هذه الحقيقة في قوله أن الذي عبد الله تعالى 500 عام معتزل عند عين في جبل يعبد الله منقطع عن عبادة، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يقول الله له أدخل الجنة برحمتي، يتعجب لها إنسان. وذي العبادات كلها 500 عام ما عصاه عبد الله تعالى، يقول يا رب بعملي بل بعملي، يقول ادخل الجنة برحمتي، يقول يا رب بعملي، يقول ما حاسبوه على العمل، فيأتون إلى نعمة البصر وتشيل عبادة أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة وخامس سنة، أعاد الخلايا ما كملت حقها ولا ما كملت أيوة، بعدين كملت 500 سنة وعاد باقي، قالوا يا ربي ما وفت عبادته بنعمة البصر، في رواية بعشر نعمة البصر، عاد باقي نعم كثيرة وبني شكر عقاب. قال الله يقول الله خذوه لنا، يقول يا رب ادخلني الجنة برحمتك. طلع ماشي في الحساب كله، ومع ذلك كله العبادة اللي عبدها بتوفيق من؟ من عطية له من الله، هي بغت شكر أيضا ثاني، ولكن الله سبحانه وتعالى حسبها له قال هي حاسبه. هذا الذي أجريته على يديه خلوا له، وأنا اللي أجريته بس خلوا له كي حاسبوه على الباقي النعم. طلع ما عاد شيء خلاص، صفر الرجال، أدخلنا الجنة برحمتك. قال فأدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي، هذا يشكره هو طلع عند الحساب طلع خلاص ماشي، ولكن يشكره قال نعم العبد عبدي. لا إله إلا هو سبحانه من بر شكور، فهكذا يستحق يشكر العباد وهم يستحقون عليه شكر، وهو اللي يستحق الشكر كيف ما نشكره، هو اللي يستحق يعني كيف ما نشكره. لا إله إلا هو. يقول فالأمر الآن انتهى إلى غاية المامول ونهاية المحصول، فإذا عرفت حق هذه النعم الجسام والمينن التوام جمع تامة تامة تامة توام، فلا بد من الشكر على ذلك ليستمر الدوام والزيادة من العطايا العظام، لئن شكرتم لأزيدنكم. رب وفقنا للشكر وهب لنا المزيد. قال الشكر عمل من أعمال الإنسان، لكن له شاهدان، شاهد القلب واللسان وسائر الأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة إيش إيش يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني إذا عرفت منة المنان عليك فشكره باللسان بالثناء عليه سبحانه والحمد له، وباليد يعني جميع الأعضاء صرفها فيما خلقت الأجر في طاعته، والضمير المحجبة شهود منته ونعمته أنك لا تستطيع إحصاءها فضلا عن شكرها جل جلاله. يدي ولساني والضمير المحجبة، الشكر عمل من أعمال الإنسان لكن له شاهدان، شاهد القلب واللسان وسائر الأركان. عين القلب هي البصيرة، والبصيرة مستغرقة في شهود وحدانية الحق غائبة عن الثاني، واللسان ظاهرة من عالم ظاهر الإنسان، وإذا وصلت نعمة على يد إنسان فقد قال للمنعم المنان جل جلاله عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يده، إذا ما شكرت أجريتهم ما لم تشكرني، يعني أنت تشكر هذا بأمري أنا أجريت النعمة عليه. وإذا كان الأمر كذلك فحق الوالدين يعظم، وعظم منها حق المعلمين والمزكين للنفوس لأنه أسدوا إلينا كمر كبير، لكن حق حق حق محمد أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، ما حد في الوجود والخلق أعظم حق علينا من محمد، لأن الله أسدى على يده إلينا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة كل أسدى على يده صلى الله عليه وسلم، واجعلنا بخير أمة، فهو أحق من نشكره في الخلائق كلهم صلى الله وسلم عليه وعلى، جزاه الله عنا خير الجزاء، جزا الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، جزا الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، جزا الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، جزا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، آمين يا الله. قال: وإذا وصلت نعمة على يد إنسان فعين القلب لا نظر لها، ولا ملائكة ولا إنس ولا جان، فتشكر الواحد المنان. هذا حق الحقيقة من الإنسان لا يشهد معه في منته ثاني. واللسان الشريعة الظاهرة في مظهر العيان يقتضي أن تشكر من جعله الله طريقا في وصول الإحسان، سواء كانت تلك دينية أو دنياوية، لأن من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر إلا، كما جاء عند الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم بحديث أبي سعيد الخدري يقول: لا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لأن يعني الله هو الذي يجري الخير على أيديهم. قال الله تعالى لنبيه: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه معروف هو المنعم، يقول للنبي وأنعمت عليه، أنت أنعمت عليه أنعمت عليه بالعتق والهداية والرشاد والتربية والتعليم والتزكية صلى الله عليه وسلم، فنسب النعمتها إلى رسوله، تقول أنعم الله وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. قال: وشكر الله هو الثناء عليه بما هو أهله، لك الحمد شكرا ولك المن فضله، وصرف ما أنعم الله به عليك فيما أمرك به، يعني الثناء باللسان وصرف النعم فيما أحب سبحانه وتعالى واللي خلقها لأجله، شكر الناس الدعاء لهم بخير على حسن صنيعهم كما جعلهم أهلا لذلك وأمرك، فيكون شكرك لهم امتثال لأمره من جملة شكره، لأن امتثال أمره من شكره، فيكون شكرك للناس من جملة شكر الرحمن جل جلاله. فإذا أنت أهملت أمره في شكرهم فلم تشكره، إذن فاتك هذا الوجه من شكره سبحانه وتعالى، وهو امتثال أمره في شكرك للناس، فتكون شكرته بامتثال أمره. لا إله إلا الله، لأنه هو الآمر بذلك، مع أن عين قلبك لم يزل لها شهود انفرادي في منته، فهذا مقام العارفين الموفين بحق المقامين على تمامه، والواصلين في الشكر إلى ذروة سنامه، وهو إيفاء الاسم الشكور حقه والتخلق به سبحانه. كما أنك مأمور بذلك ومطالب بما هنالك: يا رب ارزقنا شكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل واحد منا مخلوق، الله خالقه ومرزوق، الله رازقه، وذو سمع وذو بصر وذو عين لافية، اللهم أعطيها واجعلنا في خير أمة، وجعل السبب الأقوى في ذلك عبد محمد، ثم السبب في الخلق والوجود ظهر الأبوين، ثم السبب في حضورنا أيضا، هذا من ذكرنا ومن رغبنا ومن علمنا ومن ساعد في وصولنا، فكلهم يحتاجون شكر من أجله تعالى، هو الموفق والمنعم علينا وعليهم أجمعين، ولكن نحن نشكرهم بأمره ومن أجله، فنكون بذلك شاكرين له، اللهم لك الحمد شكرا، واجزي عنا كل من ساعدنا على الخير وساعدنا على الحضور في هذه المحاضر، اجزهم خير الجزاء، وبارك لهم فيما أعطيتهم، وزدهم من عندك ثوابا وقربا يا أرحم الراحمين. بعد
2: رضي الله تعالى عنهم والناس فيما يأتيه من النعم على أجسام ثلاثة، كما قال المؤلف رضي الله عنه: وإن الناس في ذلك على ثلاثة أجسام: غافل منهمك في غفلته، قويت دائرة حسه، وانطمست حضرة قدسه، فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين، إما اعتقادا فشركه جلي، وإما إسنادا فشركه خفي. هذا تقسيم في مقام الناس في شهود النعمة الواردة، وهم أحد طرفين قاسيين، ولكن أحد الطرفين محمود لأنه قاصر عن رتبة الكمال، وأحد الطرفين مذموم في غاية البعد والضلال، وهم المذكورون ها هنا، حيث قال: إما غافل، والغفلة أقبح مقامات الإنسان وأحط مراتب الثقلين، لأن الله تعالى جعل رتبة الغافلين أحط من الأنعام السوام، وأعظم أحوال الغفلة الانهماك، وهو التوغل في دركات البعد من غير مبالاة، والغفلة قوتها بحسب قوة دائرة الحس، لذلك قال قويت دائرة دائرة، لأنها كلما استقوت دائرة الحس قويت الدواعي الشهوانية وتعشقت إلى الطبائع الحيوانية، فتمكنت شجرة الزقوم وكنف ظلها اليحموم، وكلما كانت أقوى وأرسخت كانت حضرة قدسه إلى الانتماس والغيبة أقرب.
1: بعده.
3: وعلامة ذلك ظهور الطمع في المخلوق والذلة للعبيد المسترزقين، لأن انتماس حضرة القدس وقوة إدارة الحس يقتدي رؤية الأغيار وظهور الآثار والحجب عن شهود القاهر الجبار. وثمرة الحجاب هو أشرك، إما أن يشهد ما يصل إليه على أيدي الخلق اعتقادا فهذا كفر، كما شهد بذلك الحديث: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، ومنهم كافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، الحديث بطوله. وأما إسنادا فهو شرك خفي كما عليه طائفة الفلاسفة قبح الله رأيهم، وهذا جار في سائر العادات والمعتادات حتى في المطعومات والمشروبات والملبوسات وسائر المحسوسات. فمن أضاف شيئا إلى شيء دون الله أو بشيء غير الله أو في شيء فقد سلك أو عار الطرقات وارتكب عظيمة من القبائح المفضعات.
1: بعد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الله أنكم به إلي أن قال: بل الأمر عند ذوي البصائر الصحيحة عن غشاوة الضلال أن القرآن في الأمور هو المحكوم به، المعروف في العبارة بالعند أن الله يخلق هذا عند هذا بجار عادته وعلى مقتضى إرادته، فمن شهد نعمة الله من غيره فلا شك أنه كفر نعمته، فاستوجب وبيل نقمته، فصرف ما كان الله من العبودية للمخلوقين، ونسي رب العالمين وإله الأولين والآخرين، فنعوذ بالله من طمس البصيرة وعمى السريرة. ولي في ذلك: فالغافلون هم الجهال إذ جعلوا الله ندا مع الله حاشاه، من يشهد الخلق دون الله حاصله شرك فظيع فنار الله مأواهم. وأما القسم الثاني فهو الطرف المصطلم بالحقيقة ولم يشهد الخليقة كما قال المؤلف رضي الله عنه.
1: رضي الله عنه. ثم يأتي الطرف الثالث، قال: والناس فيما يأتيهم من النعم على أقسام ثلاثة. ثم قال المؤلف رضي الله عنه: وإن الناس في ذلك على ثلاثة أقسام: غافل، منهمك في غفلته، قويت دائرة حسه وانطمست حضرة قدسه، فهو مع الحس لا صلة له بالمعنى، وهو مع الظاهر مقطوع عن الباطن، وهو مع الملك منحجب عن الملكوت، فهو مع الحس دون المعنى. انطمس حضرة قدسه فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين، ماشي الله، ذا يعطي وذا يمنع وذا يخفض وذا يرفع وذا قربنا وذا بعدنا وذا قال لي وذا سبب لي، والله وين هو؟ غايب عن حسه. لا إله إلا الله، ما يقدر ذا يضربك إلا بأمره، ولا يكرمك إلا بأمره، ولا يعطيك إلا بأمره، ولا يمنعك إلا بأمره، ولا يقربك إلا بأمره، ولا يبعدك إلا بأمره، مالك نسيته يا أبله يا بليد. فصار حاله على من ينظر إلى سنة القلم وهو يكتب ويقول: هذه السنة، السنة حق القلم ده، هذه تحرر لنا الكتب وترسل لنا الرسائل وتصدر لنا الأوامر وتخرج بسببها الجوائز، إيشو سنة، سنة القلم يا بلهلال، سنة القلم ولا القلم ولا يد الكاتب القلم. وإن كان الكاتب هو صاحب الأمر والملك فما يجري على باله وخاطره ويحرك في يده وتمسك القلم وتحركه هو الذي أمر في عالم الحس، والخاطر الذي يخطر عليه كله من فوق، ما يقدر هو يورد على نفسه الخواطر ده أو تلك، ما يقدر يرحم إلا إن أذن، ولا يقدر يغضب إلا إن أذن، ولا يقدر يأمر بشيء إلا أن أذن له اللي فوق. ها؟ مقلب القلوب جل جلاله سبحانه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب، ولكن ده ما يعرف إلا سنة القلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وراء السنة قلم كامل، وراء القلم هذا مداد يبقى مدنين، وراء المداد والقلم السنة أصابع تمسك، وراء الأصابع كف يحركها، وراء الكف جد ساعد يمتد إليه، وفا

إسنادا إليه فهذا شرك خفي كما اسمه يقول وكذا بعض الفلاسفة إنه يخلق أفعال نفسه بقدرة أعطاه الله إياها. قال هذا تكسير في مقام الناس، هذا الأول ذا المخذول في مقام في شهود النعمة الواردة، وهو حط طرفين قاصيين يعني متباعدين من بعض البعض، لكن أحد الطرفين محمود لأنه قاصر عن رتبة الكمال الأول والثاني الذي يجي، وأحد الطرفين هو هذا الذي ذكره مذموم في غاية البعد والضلال، والثالث أهل الكمال، صار ثلاثة أقسام. فالأول محمود وهو قاصر ما بلغ رتبة الكمال، هذا الذي يجي مذكور ثانيا هنا، وهذا الذي ذكره مذموم في غاية البعد والضلال. إيش هو المذكور هنا؟ قال إما غافل، والغفلة أقبح مقامات الإنسان وأحط مراتب الثقلين، لا إله إلا الله وكذبوا بيتنا وكانوا عنها غافلين، يقولون لأن الله جعل رتبة الغافلين أحط من الأنعام والسوام، إن هم من لك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أضل من الأنعام. الأنعام فيها الذي يدرك من جريت النعمة على يده ويحب الذي يقدم له الطعام، ولكنها ما تغفر عن ربها وتسبح بحمد ربها، وإن مشين اللي يسبحه وتعلم أن الله سخرها له، هذا هي حيوان، وذا إنسان بغى نفسه إنسان ونسي الله، حيوان خير منه، حيوان خير منه. وهكذا كان في لعب الأطفال عندنا يلعبون ويقولون أن يجيبون اسم، يقولون اسم فلان لما يصلي الدجاجة خير منه، لما يصلي قال الدجاجة أحسن منه، لأن يترك الصلاة أهمل أمر الله ونسيه، وذيك مسبحة بحمد ربها الدجاجة ما تركت شيء من أمر الله، وهذا مكلف عقل، فقال لي ما يصلي الدجاجة خير منه. وكان الأطفال يلعبون بهذا، لا إله إلا الله في صغرهم، من شان يعرفون أن الشرف في امتثال أمر الله تعالى، وأن الذي يخرج عن أمر الله فالحيوانات أحسن منه. قال إيش؟ قال أعظم أحوال غفل الانهماك وهو التوغل في دركات البعد عن غير من غير مبالاة، والغفلة قوتها بحسب قوة دائرة الحس، إذا قال قويت دائرة حسه، لأن كلمات استقوت دائرة الحس، قوية الدواعي الشهوانية، كلما استقوت دائرة الحس قوية الدواعي الشهوانية، تعشقت إلى الطبائع الحيوانية، تمكنت شجرة الزقوم وكان في ظلها اليحموم، وكلما كانت أقوى وأرسخ كانت حضرة قدس إلى الانطماس والغيبة أقرب، يغيب عنه فطرته السليمة وإنسانيته الكريمة، تغيب عنها كله ويصير أخس من الحيوان. علامة ذلك ظهور الطمع في المخلوقين والذلة للعبيد المسترزقين، لأن انطماس حضرة قدس وقوة دائرة الحس يقتضي رؤية الأغيار وظهور الآثار والحجب عن شهود القاهر الجبار. وانتصبوا حسن تقول هذه من عندكم، انتصبوا حسن تقول هذه من عندكم، قول كلهم من عند الله، ما بقي مع الخلق إلا مجرد اكتساب، ما أصابك من حسنة فمن جودا وفضلا وخلقا وإيجادا، وما أصابك من زين فمن كسبا وعقبة وتسبما، وإلا الكل خلقه من الله تعالى، لا إله إلا الله. قال وثمرة الحجاب هو الشرك، إما أن يشهد ما يصل إليه على أيد الخلق اعتقادا أنه منهم دون الله، هذا كفر والعياذ بالله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما شهد بذلك الحديث، تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال يا رب؟ قال أصبح من عبادي يوم مطرجة، مؤمن بي كافر بالكوكب، ومنهم كافر بي مؤمن بالكوكب، وذلك أنهم قرب عهد من الجاهلية كان فيهم من يعتقد أن النجم الفلاني الذي وقع فيه المطر هو الذي يمطر، هو الذي يستقل بإنزال المطر، ولا النجوم ولا غير نجوم إلا مجرد ظروف وأوقات، والمنزل المطر هو جل جل هو خالق هذه النجوم، نعم قد يجعل موسم كذا، ومع ذلك
على مرور الزمان يقلبها، ولا شيء يوم معين وشهر معين في كل سنة لابد ينزل المطر، ماشي إلا ساعة ينزل وساعة يزيد وساعة ينقص وساعة ماشي السنة دي، وساعة يستمر مدة سنوات وبعدين ينقطع ويتأخر، لأن الفعال لا هي النجوم ولا الأوقات ولا الجو، ولكن خالق الكل جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا لما بدأت في السنوات هذه الأخيرة تتغير بقدرة الله وتسييره لهذه الكائنات والحوادث، صارت مواعيد الزراعة في أكثر دول أوروبا وغيرها تخربطت، اللي كان موسم يعتدون في زرع ما زرعت تأخر في اللي بعده، ولا محلات كان ما يعرفون الحر، جاء الحر هذه السنة في بعض أراضي فرنسا فوق 1000 اللي ماتوا من الحر، ولا 2000 السنة هذه. وليش كان ما يجي حر وبعدين يجي حر؟ لأنه ما هي البلدان التي توجد الحر ولا الأجواء، ربها فوقها بدلها ويحولها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه سنة الله في كونه: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب أنهارا ومروجا خضراء. تعود، قال يشير الكلام يدركه كثير من الخبراء في الجيولوجيا، أن كانت جزيرة العرب قبل قرون كثير قبله صلى الله عليه وسلم أنهار ومروج خضراء ثم تحولت، وأن الآن عايدة. وهذا قال حتى تعود، في كلامه حتى تعود جزيرة العرب أنهارا ومروجا خضراء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي صلى الله عليه وسلم. أصدق كلام في ألسن الخلق من أولهم.

أنه مستقل. أما اعتقاد أن الله أنزله فيه وفي وقته، إيش فيه من إشكال؟ في إشكال؟ ما في إشكال. إشكال أن يعتقد النجم مؤثر هو الذي أبرزه. ولهذا قوله في الحديث من قال مطرنا بمدوئي كذا بنجمي كذا، قال فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ها يعني نسب إنزال المطر إلى الكوكب مستقلا من دون أمر الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي كافر بأن الكواكب تؤثر مستقلة، وما هي إلا علامات وأجرام مخلوقات مسيرات من قبل الحق. وأما من قال متنرى بنوئي كذا فذا كافر به مؤمن بالكوكب، هذا الحديث أيضا بطوله وفي الصحيحين وغيرها، ولكن علمنا أن مراد صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا بنوئي كذا أي بإذن ذلك النوئي وترتيب ذلك النوئي مستقلا، هذا والعياذ بالله عقيدة الجهلية، عقيدة الكفر. وأما إذا واحد قال مطرنا في شهر كذا أو في نجم كذا أو في تاريخ كذا، في شيء مطر من الله تعالى، وله نجوم وقد يجعل سبحانه بعض النجوم والأوقات زاخرة بالأمطار، ولكن يجعل عندنا في الشام أكثر الأحوال الأمطار في الشتاء وقت شدة الشتاء، حتى يقولون على المطر الشمس إذا مطرت سماء يقول تشتي يعني تمطر. وعندنا في اليمن ما الأمطار في الشتاء نادر، ما عشان أمطار في الصيف تجي.

مطر في الصيف. أوه استغربوا، صيف ولا شتاء؟ إلا رب الشتاء والصيف هو الذي يرتب ويقدر، وعاد الأحوال بتتقلب، بعدين بيجي كذا وبيجي كذا. سبحان الخلاق، الكائنات كلها في ملكه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة دي. لا إله إلا الله. وبعدين يقول للشمس انكسفي وللقمر انخسفي، انخسف انخسف، وجمع الشمس والقمر، ويقول الإنسان بإذن أين المفر؟ قال لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يقوم الحساب، ينبه الإنسان يومئذ بما قدمه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى. البلاغ قدامه والبيان أمامه والرسالة وصلت والنبي جاء وبلغ والله أنزل كتبه، ما عاد في عذر لأحد. لا إله إلا الله. يقول وإما إسنادا فهو شرك خفي كما رأي طائفة الفلاسفة قبح الله رأيهم، وهذا جار في سائر العادات والمعتادات حتى في المطعومات والمشروبات والملبوسات وسائر المحسوسات. من أضاف شيئا إلى شيء دون الله أو بشيء غير الله أو في شيء فقد سلك أوعر الطرقات وارتكب عظيمة من القبائح المفضعات. ولهذا يقول أهل السنة ما ما ما ما ما ما اسمه ما يروي الماء بنفسه، ولكن الله يخلق الريع عند تناوله. ها، وإذا ما شاء تروى ما تروى، أو لو شربت مياه الدنيا تبقى عطشان، إلا أنه يخلق الريع جعله منوط بالماء سبحانه وتعالى، هو الذي جعل ذلك. هذا قال واحد في يوم معركة سيدنا الحسين يتحدى، يقول الماء عندنا وما نعطيكم ماء حتى تموتوا عطشا. قال سيدنا الحسين اللهم أمته عطشا. رجل عطش قال ما يسقونه ما يزيد عطشا، الماء يخرج من كلبه وهو عطشان، ولا فاده الماء شيء ومات. ما عطش ما قدامه يسقي ولا أرواه الله، لأن الماء ما يروي إلا بإذن الله تعالى، ولا السكين يقطع إلا بأمر الله، ولا النار تحرق إلا بأمر الله، ولا شيء منعها تحرق إبراهيم. لو كان للنار إرادة من نفسها كان تحرق سيدنا إبراهيم أبدا، ولا حرقت ثيابه ولا حرقت نعليه، قميصه خرج بعد أسبوع أو 40 يوم في النار، خرج أبيض قميص ما في شيء، ولا رماد ولا حريق ولا سوداد ولا شيء. كان بعضهم يتشوف من بعيد يقولون إبراهيم حي، إنه يمشي إنه يسجد إنه يركع، وتعجبون فيه. وإلى أن انتهت النار خرج، لما سئل آخر أيامه قال ما أحسن أيام مرت بك في الدنيا؟ قال أيام كنت في نار النمرود منقطع عن هذا العالم، جبريل يجيب له الرزق وقصرت النار ويأكل ويصلي وعبد، ولا عليه مسؤولية من الخلق كلهم وسط نار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. ماشي نار تحرق بنفسها إلا إن شاء جل جلاله. قال صاحب سيدنا أنس بن مالك ثابت البناني جاي لعنده، أصل معه منديل ومعه جارية توقد النار، قال رمالني قال يا جارية نظفي المنديل، منديل من خرقة، قال حملته ورمته في النار، يقول النار بتحرق. وإذا قال أكلت النار ما فيه من أوساخ ثم أخرجته بعود نظيف نظيف. وذا يتعجب، قالوا عجبت أنا. قال هذا المنديل كان لرسول الله يمسح به وجهه، وإن النار لا تمس شيئا مس وجوه الأنبياء. قالوا إني كلما أردت أن ننظفه أعطيه الجارية تفعلها كذا، قال ما هي أول مرة، هذا كل مرة أنا أبغى يتنظف الشيء اللي علق فيه من أجسادنا ومن وسخنا، هذا اللي تقوله النار، وما هو المنديل اللي مسحه صلى الله عليه وسلم ما تمسه النار صلى الله عليه وسلم. لا النار بنفسها تحرق، ولا الماء بنفسه يروي، ولا الطعام بنفسه يشبع، ولا السكين بنفسه يقطع. سيدنا الخليل لما أسلم وتله اقطع ما قطع، سكين حاد ما أثر فيه،
ما قام سيدنا إسماعيل في رقبته شيء أثر، ولا خرج دم ولا قطع ولا أي شيء. يتعجب سيدنا إبراهيم ما له ما يقطع، مسكه سيدنا جبريل قال صدقت الرؤيا، خذ هذا كبش من الجنة فداء لإسماعيل، خلاص انتهت المسألة. الله أكبر. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا له البلاء المبين، اختبار قوي بس على قدر عظمة الخليل عند الله، اختبار قوي. تذبح ولدك فرحت به يوم ولد، جاك في آخر عمرك وتقوم تذبحه، قال بتفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين عليهم سلام الله وصلواته. يقول عليه رضوان الله تعالى: والمحسن فمن أضاف شيء إلى غير الله تعالى سلك وعر طرقات، بل الأمر عند ذوي البصائر الصحيحة عن غشاء وتضلاء أن القرآن في الأمور هو المحكوم به المعروف في العبادة، بار بالعند أن الله يخلق هذا عند هذا بجار عادته، وعلى هذا أن القران قران القران بالعند مقترنة بالعند، الأمور هو المحكوم به معروف بالعبارة في العبارة بالعند أن الله يخلق هذا عند هذا، يقرن هذا بهذا الجيران. وعلى مقتضى ذلك فمن شهد نعمة الله من غيره فلا شك أنه كفر نعمته، فاستوجب وبيل نعمته، فصرف ما كان الله من العبودين المخلوقين ونسي رب العالمين. يا ربي ما بنا من نعمة أو بحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر عليك، نسي وإله الأولين والأخين، نعوذ بالله من طمس البصيرة وعمى السريرة. فالغافلون هم الجهال إذ جعلوا الله ندا، معاذ الله حاشاه، من يشهد الخلق دون الله حصله شرك فظيع، فنار الله ماواه، اللهم أجرنا من النار.

0: أرضى عنهم رضاك الأكبر وأدعينا عوائد قربهم وعوائد شربهم وعوائد صدقهم وعوائد قبولك لهم وعوائد إفضالك عليهم وعوائد منحك إياهم منحك الكبيرة ومننك الوفيرة وسربنا في خير سيرة جعلنا من عابديك على بصيرة والداعين إليك على بصيرة منيرة وارحمنا وجميع الوافدين وجميع الحاضرين وجميع السامعين رحمة وسعة ترفعنا بها مراتب قربك الرفيعة تجعلنا ممن ينظر للطلعة البديعة وتجعلنا من في الحضرة حاضرين وإلى الوجه الأزهر ناظرين وبعين عنايته منظورين في كل شان وفي كل حال وفي كل حين اجعلنا لك وله ناصرين في أرواحنا وأنفسنا وعقولنا وقلوبنا وأموالنا وجميع ما أتيتنا واجعل قوانا كلها مصروفة في رضاك في نصرة ونصرة مصطفاك على حب الوجوه إليك وأرضاها لك وأحمدها عندك وأنفعها لعبادك برحمتك يا أرحم الراحمين لصلاح أحوال أمته وكشف الغمة عن أمته وصلاح جميع شؤون أمته وأن ينفعنا بأمته عامة وبخاصتهم خاصة واجعلنا في خيار هذه الأمة يثبتنا على الاستقامة ويحفظنا بأنواع الكرم ويختم لنا بأكمل الحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. ربنا انفعنا.

وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: عطش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست

أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.

مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر

عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا

شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

0: بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا مهنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوامس أدرج القلوب عن مطالب

هذا البحر كما سخط البحر لموسى، سخط النار لإبراهيم، سخط الجبال الحديد لداود، سخط الرياح الشياطين الجن لسليمان، سخي لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة،

لمسنا على عين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم.

أمازك الله من شر ما خلق أعوذ بك من عذاب الله التام أمازك الله من شر ما خلق أعوذ بك من عذاب الله التام أمازك الله من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق.

يا خفي الرجال دي وسؤني يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نعنو فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمنا كله فيسر لنا ما

0: لا تسلط علينا من لا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: علاج البرص: يخلط العسل بالنشادر ويدهن به يوميا، وبالاستمرار والصبر يذهب البهاق والبرص بإذن الله تعالى.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك

وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا رب العالمين.

واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك

يسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله.

ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

0: المؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استولوا على حساب الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلامة خلنا برحمتك دار السلامة تبارك وتعالي تعالى من جلال الإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت لا راد لما قضيت لا ينفع ولا بالجد منك الجد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

فاسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر

الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلاف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومامول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافئا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة أذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. لا

0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: صح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وآله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لسادات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على رأسنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رأس الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رأسنا صاحب الراتب قطب الأرشاد الحبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعه من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواحك فتبعد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ورث عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. سبحان

Alhamdulillah.

إلى يوم الدين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات

0: ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استغفر الله يرحمكم الله استقيموا واعتدلوا لحال المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذوا بين المناكب والعقائد واستشعروا عظمة من تجهون بين يديه لمن تسوي تصفوف من تمام الصلاة العجب على الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب

الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم وتصل الإمام الشعرين في كتاب كشف الغمة، ورضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما لا يجوز فعله في البيع وبيان ما يجوز من الشروط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر في الحرث والزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال العلماء: والعينة هي أن يشتري من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، ويسقط له الزائد في نظير صبره عليه، وذلك ربا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. وكثير ما كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن حبل الحبلة. وكانوا في الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراء ما في بطون أنعام حتى تضع، وعن بيع ما في دروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو عابق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الثمر حتى يطعم، ولا صوف حتى يجز، ولا لبن حتى يحلب، ولا السمن في اللبن حتى يتميز من اللبن. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المنابذة والثنيا والملامسة في البيع. فالمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهم، ويكون ذلك ببيعهما من غير نظر ولا تراض. وبالثنيا قوله: بعتك هذا الثوب إلا بعضه، أو إلا أن أشاء عدم البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيدي في ليل ونهار ولا يقلبه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والمحاقلة. فالمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كرى الأرض بالحنطة. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن هذه الأمور، ثم يقول: إلا أن تعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سيد السلعة حق أن يسام. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ببيعتين في بيعة، ويقول: من باع ببيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن صفقتين في صفقة، وهو أن يقول الرجل آخر: ابتع هذا البعير مثلا بنقد حتى ابتعه منك إلى أجل. أو الرجل يبيع البعير فيقول: هو بيننا كذا وهو بنقد كذا وكذا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.
2: اللهم
3: صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بالشريعة والأحكام وبيانها على لسان حبيبه خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم أفضل الصلاة والسلام على آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين الكرام سادات الأنام وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين.

0: تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فاشتراط الرضا في المعاملات هو الذي يقوم عليه بعد ذلك ما يتعلق بصحة العقود والبيع فيها. فالرضا والاختيار أساس في العقود. يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحديث أيضا هذا الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وهو أيضا عند ابن ماجه يقول إنما البيع عن تراض، وقد جاء بالأسانيد الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرضا سرور القلب وطيب النفس ضد السخط والكراهة. وهكذا يقولون هو قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. ويقول الحنفية امتلاء الاختيار أي بلوغ نهايته، فتفضي أثره إلى الظاهر من البشاشة في الوجه أو إيثار الشيء واستحسانه، وبذلك كان للحنفية بعض التفصيل في أن الرضا شرط لصحة العقود التي تقبل الفسخ، وهي العقود المالية من بيع وإيجار ونحوها لا تصح إلا مع التراضي. وقد يقولون بانعقاد العقود المالية لكنها تكون فاسدة كما في بيع المكره ونحوه. فمن شروط صحة هذه العقود التراضي، فأصل العقود المالية تنعقد عند الحنفية من دون الرضا لكنها لا تكون صحيحة، فينعقد بيع المخطي مثلا أو المكره لكنه يكون فاسدا لعدم الرضا حقيقة. وفرقوا بينها وبين العقود التي لا تقبل الفسخ مثل النكاح، فيقولون هذا الرضا ليس فيه شرطا فيصح عندهم مثل النكاح والطلاق ونحوه ولو مع الإكراه. هذا كلام همج. أما جمهور الفقهاء فيقولون الرضا أصل وأساس شرط للعقود كلها، فلا ينعقد العقد إذا لم يتحقق الرضا سواء كان مالي أو غير مالي، مما يقبل الفسخ وما لا يقبل الفسخ لابد من الرضا. وبهذا أيضا يعرف أن الفساد والبطلان واحد عند المالكية والشافعية والحنابلة، لكن عند الحنفية الفساد يبين البطلان بالنسبة للمعاملات. البطلان عندهم مخالفة الفعل للشرع لخلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط انعقاده، أما الفساد مخالفة الفعل للشرع في شرط من شروط صحته، فرقوا فيه بين هذا. فإذن التراض مشروط للصحة عند الجميع كما سمعنا في الآية والحديث، فكيف يكون البيع الذي يسمى بيع المعاطاة وهو الذي يدفع فيه المشتري الثمن والبائع البضاعة من دون ألفاظ بعتك ولا اشتريت ولا قبلت ولا بعني ولا شيء، ولكن يتفق بكم تبيع هذا يقول كذا يسلمه هذا يستلم هذا، هذا يسمى بيع المعاطاة أو بيع المراوضة. يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن ويعطي كل منهم من غير إجاب ولا قبول، فما يوجد لفظ أحدهما يأخذ المشتري ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع ويدفع له الآخر الثمن من غير ألفاظ العقد. هذا يقول فيه الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة كما هو الأرجع عندهم من الحنابلة أنه صحيح يصح بيع المعاطاة متى كان هذا معتادا دالا على الرضا. ما دام معتاد يدل على الرضا في عرف الناس ومجتمعاتهم ويعبر عن تمام إرادة كل من المتعاقدين فالبيع يصح بكل ما يدل على الرضا. قالوا لأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره عن أحد، فكان ذلك الإجماع. فالقرينة كافية هنا التي تدل على الرضا تكفي عندهم. قال الشافعية يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو بالكناية مع النية بالإيجاب والقبول. فمعتمدهم أنه لا يصح بيع المعاطاة سواء كان مبيع نفيس أو حقير. وقالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم ربيع تراض والرضا أمر غيبي معنوي ما نعرفه ولا نستطيع أن نطلع عليه إلا بالتعبير وباللفظ. فلا بد من الإيجاب والقبول. واختار جماعة من الشافعية منهم الإمام النووي والإمام البغوي والمتولي صحة انعقاد بيع المعطاة في كل ما يعده الناس بها بيعا لأنه لم يثبت اشتراط لفظ معين في نص. قال فيرجع إلى العرف كسائر الألفاظ. قال الإمام النووي وهذا هو المختار للفتوى. وبعض الشافعية مثل ابن سريج والروياني يقولون في المحقرات يصح بيع المعطاة، في الأمور النفيسة الكبيرة ما يصح بيع المعطاة. فيقولون ما جرت العادة فيها بالمعطاة من الأمور المحقرات كرط الخبز وحزمة بقل وما إلى ذلك فيصح فيه المعطاة. لكن اختيار الإمام النووي أنه إذا وجدت قرينة الرضا بأي شيء صح البيع بالمعطاة. فإذن مما هو أيضا مقرر عند الفقهاء أن الزواج ما ينعقد بالفعل، لابد من القول للقادر عليه لخطره، فلابد فيه من الاحتياط له وإتمامه بأقوى الدلالات على الإرادة، وهكذا يختلف عن غيره. بل اشترطوا عادوا في لفظ النكاح أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج إن قال التزويج لابد، أو ترجمتهما باللغات الأخرى. وفي ما في ذلك من من من من الاحتياط في الأعراض. فهنا ما ما ما, ما يتأتى بالإجماع أن يكون الزواج من دون يقول سلم المهر خذ البنية ماشي منه، ما يصح. لابد من الألفاظ فيها زوجتك وقبلت، هذا باتفاق الفقهاء إذن في هذا. ثم ذكر لنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر في الحرث والزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عند أبي داود وعند الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى. يبين صلى الله عليه وسلم أن الأمة تتعرض في مراحلها للإغوى والإغراء بالإقبال على الدنيا والتنافس فيها والبعد عن إدراك مهمة الجهاد في سبيل الله والقيام بأمر الله على ظهر هذه الأرض، وأنه عندئذ يذلهم الله تبارك وتعالى بسبب إعراضهم عن أمره وتعظيمهم لشعائره ودينه، فيذلون كما نقرأ ذلك في واقع الحال لعامة المسلمين. وعلامة ذلك تساهلهم في العقود وأخذ الأموال ليكون الأصل فيه وتحصيل الربح بأي كيفية كانت، وفي هذا الانحطاط الإيماني الذي حذر منه. قل من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبال له به في أي واد من أودية جهنم أهلكه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيصيب المسلمين ما يصيب أهل الجشع من الكفار ومن لا يؤمن بيوم الحساب من إرادة كسب المال وتوفيره بأي طريقة وتحت أي حيلة وأي وسيلة، والعياذ بالله. ومنه فيحصل التبايع بالعين الذي ذكره. في اللغة يأتي بمعنى السلف، يقول اعتانى الرجل شيئا بشيء نسيئة واشترى نسيئة، يقول اعتانى. ولكن يقول الفقهاء بيع العينة بثمن زايد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. يبيع شيء من غيره بثمن مؤجل ثم يسلمه إلى المشتري ويشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. هكذا يقول في الشرح الكبير من مالكية: بيع من طلبت منه سلعة قبل ملك إياها لطالبها بعد أن يشتريها. فهي قرض في صورة بيع من أجل استحلال الفضل للربا، وهذا حيلة من الحيل. العين، العين المنهي عنها أشهر تفسيراتها أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، فكأنه أقربه ذاك الثمن الكبير، واسترد منه هذا الذي أعطاه وبقي هذا الفضل الزايد زيادة فوق ما أقرضه إلا الذي اشترى به، ويسترد منه أكثر من الذي اشترى به، فيبيعه إياها ب15,000 ويشتريها منه ب10,000 ويسلم له 10,000، فكأنه أقرضه 10,000 واستلم قبلها 15,000، فكأنه قرض ربا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالزايد هذا بين الثمنين والربا يقع للبايع الأول، فتعول تؤول العملية إلى قرض 10 ب15، وهكذا. فعامة الفقهاء يقول الأئمة الثلاثة لا يجوز هذا البيع، عند أبي حنيفة ومالك وأحمد عليهم رضوان الله يقول لا يجوز هذا البيع ولا يصح هذا البيع. يقول محمد بن الحسن يقول: في قلبي كأمثال الجبال، اخترعوا أرباب الربا. قال قلبي من هذا البيع كأمثال الجبال، قال ما اخترعوا إلا أرباب الربا يتحيلون بصورة البيع، وهو إلا بيأخذ منه مال أكثر بيعطيه مال أقل، ودخلوا صورة البيع وهو إلا كله عبارة عن قرض، ولكن دخلوا البيع مشان يبعدوا نفسهم من الربا. لا إله إلا. وجاء عن بعض الشافعية أنه إذا تم بيع صحيح ثم تم بشراء صحيح آخر بيع صحيح آخر فأنه يحمل على ظاهر العقد وتوافر الركنية. لا إله إلا الله. ويقول ابن قدامة من الحنابلة يقول أنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بايعها، فيجوز من بايعها كما لو باع بثمن، وهذا قول عند الحنابلة، والمعتمد عندهم أنه حرام ولا يصح ولا يجوز. وهكذا يقول الشافعية أنه مكروه كما جاء في المغني المحتاج، يقول بيع المكروه كبيع دور مكة وبيع العينة، عدوا في المكروهات. وكذلك في التحفة قال: وقد يكره أي البيع كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله. يكون مكروه إذا صححه المذهب، ولكن غيره من المذهب يبطله فهو مكروه. فبهذا نعلم وجوب الاحتياط في مثل هذه الأشياء. وقد قال المالكية أنه سلف جرى نفعا، وما ينفع في صورة البيع هذا الذي تمت، وإنه عبارة عن سلف قدهم دارين بأنفسهم، هذا بغى فلوس وذا بغى ربح منه، فيصلحون صورة البيع، ولا قصدوا ذاك يشتري، ولا له غرض في البضاعة، قصد له غرض في الثمن الثاني الذي بيجي هذا، فكأنه يأخذ قرض. وقال سيدنا الإمام الحداد: ليس دين الله بالحيلي، فانتبه يا راقد المقلي، يا غفول القلب جاهله، أنت بعد اليوم في شغلي يا جهل. وهكذا. وقال الحنابلة: ما يدل على تحريمه ما جاء عن أبي إسحاق السبعي يقول عن امرأته العالية، قالت: دخلت أنا وأم ولد ولد زيد بن أرقم على عائشة رضانه، قالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد ب800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه ب600 درهم نقدا، فقالت لها: بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. هكذا أخرجه الدارقطني. ونبهت على ذلك سيدة عائشة، قد يصلح كذا بيبطل الجهاد كلهم، لا يتعامل بهذه المعاملة. قال فهو ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف منه 500 إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث، وهكذا وهنا ذريعة فيمنع في ذلك ويعد من جملة الربا. وكذلك فيما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، وكما في رواية في هذا الحديث الذي قرأناه، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يرجعوا أو يراجعوا دينهم. وما ينزع الذل عن الأمة إلا أن تعظم شرع الله ومنهج الله وتعود إلى منهج الله، حينئذ يرفع الله الذل عنهم. ومن دون انقياد وخضوع لحكم الله المبين على لسان محمد لا عزة، لا عزة ولا شرف ولا كرامة، بل يفرض عليهم الذل، وحالهم كما قال في الحديث الآخر ولا تقذفن مهابتكم من قلوب عدوكم، ولا تقذفن في قلوبكم المهابة من عدوكم، انتم تهابونهم هم يهابونكم، يستغلونكم يضحكون عليكم لأنكم أهنتم شرع الله والدين الله تعالى وحكمه، ورضيتم بالأنظمة المخالفة للشرع المصون، وما باليتم ببلاغ الأمين المأمون فتذلون لأجل ذلك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الذين قال عنهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الرواية الأخرى ذكر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهكذا جاء برواية بأسانيد فيها الثقات، قال بالعينة يشتري من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يشتري منه بأقل من الثمن الذي باع به ويسقط له الزايد في نظير صبر عليه وذلك ربا. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الحصى، بيأتي بعد ذلك بيوع أخرى نهى عنها صلى الله عليه وسلم ويكون فيها الفساد. قال سيدنا عمر بن الخطاب من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا، إنما أماكن المسلمين محل تطبيق لمنهج الله وشرعه، ما ما ما ما يقام فيها الأهواء ولا الآراء في مقابل أحكام السماء ورسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيى الله ما مات فينا من شريعة خير البريات وسننه الرفيعات، ويرزقنا حسن المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين. تفضل يا محمد، ماذا تنصحهم؟ ذكرهم بشيء، ذكرهم استمدينا واستمديتوا بسم الله، ذكرهم بشيء. آمين. خلاص بنكمل الدرس، اختموه ولا رتب الفاتحة ولا واحد. بسم الله انصحوا ولا
1: الحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أسبعنا وما علمنا، وأن يجعل العلم في قلوبنا إن شاء الله، ويجعل آذاننا واعية وقلوبنا صاغية، ويمتعنا بعلمائنا وحبائبنا ومشايخنا إن شاء الله، يطيل الله في أعمارهم ويدين بقاهم في خير وعافية. حيبنا عمر حفظه الله وأطال الله في عمره وأطال الله في بقاه وزاده الله من كل خير ظاهر وباطن إن شاء الله في خير وعافية. ما شاء الله هذه المجالس التي تغبط وهذه المجالس التي يتحسر الإنسان إذا فاتت عليه. إذا فاتت عليك مثل هذه المجالس العظيمة التي فيها الدرر والجواهر والفوائد والمسائل والشوارد والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يتعلم الإنسان، إنما الفقه بالتفقه يقول، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. والآن أكثر الناس أعرضوا عن هذه المجالس وصار شغلتهم كما سمعنا، شغلتهم الدنيا وشواغل الدنيا وأفكار الدنيا، وصارت المدارس، كانت المدارس هذه عندنا في حضرموت ما شاء الله معمورة الصباح، معمورة يحضرها طلاب العلم، يحضروها الكبار، يحضروها الصغار، يحضروها ويستفيدوا ما شاء الله، يستفيدوا من علمائهم، يستفيدوا من. وكم سمعنا في هذه اللحظة الآن من الفوائد، وكم سمعنا من المسائل، ولكن أين من يقيد هذه الفوائد ومن يحفظها؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تفكها بين الخلائق طالقة. سمعنا فائدة، إذا سمعنا مسألة من المسائل نقيدها. يذكر عن بعض المشايخ يقول اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، واروي أحسن ما تحفظ. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكتب ما يسمعه من الفوائد، ما بتجدها لا في كتاب. ولكن كان يذكرنا الحي محمد عليه رحمة الله الهدار يقول عندما يحضر الإنسان عند شيخه قال كم يستفيد من الفوائد، قال هو قال قد راجع وقد حصل هذه المسائل وجمعها لك، فيأتيها يأتي لك الخلاصة، وأنت إذا أردت أن تأتي بها بتبحث في كذا كذا كتاب ما بتجدها، وهي في جلسة واحدة جاءتك هذه الفوائد. فالحمد لله على هذه النعمة، وعلى فنسأل الله يزيدكم هنيئا لكم ما شاء الله مجالس تحي بن عمر حفظه الله. كم يتمنى الإنسان أن يحضر مثل هذه المجالس، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن النيات إن شاء الله، القلوب هنا تحضر إن شاء الله بنياتها ومقاسبها. أنتم هيأ الله لكم هذه الأسباب، وهيأ الله لكم هذه، وجلستم بين يدي هؤلاء العلماء، فالحمد لله، أحمد الله على ذلك واشكروه، واطلبوا الزيادة من ذلك بأن تستفيدوا وتقيدوا وتعظموا هذه المجالس. فنسأل الله جل وعلا يبارك لنا ولكم إن شاء الله، متعنا لما جينا نستمد ونستفيد، ما جينا نتكلم، لكن امتثال الأمر الحي
0: جزاكم الله خير.
1: ولسنا أهل الكلام، ولكن نحن الغرض جينا نستفيد، جينا نحضر مثلكم في هذا المجلس ونستفيد إن شاء الله. فالله يحقق لنا ولكم النيات والمقاصد وما نوى آباؤنا ومشايخنا، في يمتعنا الله بعلمائنا ومشايخنا حي بن عمر حفظه الله وأطال الله في عمره، وأقر الله عينه بأهله وأولاده وطلابه ومن أحاطت بشفقة قلبه إن شاء الله، ويحفظ جميع علمائنا ومشايخنا وحبائبنا وعلمائنا ودعاتنا. نسأل الله أن يطيل الله في أعمار، يمتع الله بهم في خير ولطف عافية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، تقبل ذلك منا ومنكم وسعدنا من إفضاله وجزيل نواله، حسن الاستقامة وتحب أنواع الكرامة وصلاح للقلوب والقوالب الظاهر باطن صلاح البلاد والعباد الأمة، وفرج عاجل لطف شامل وصلاح لأحوال المسلمين، وثباتنا وإياكم في ديوان أهل التفقه في الدين والمتابعة لحبيبه الأمين مع الفوز والنجاح والسعادة في الدارين، وإلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
3: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن، حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
2: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
3: يا سلام.
2: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
4: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند 11:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:10 ظهرا.

0: أرضاء الحصوات ومرضاء الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟

0: أريد بالطبع.
1: إنه أنت يا عم.
2: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
1: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
2: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
1: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
2: اسمع يا بني.
1: ماذا؟
2: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
1: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
3: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة التاسعة صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون والمتابعون الكرام في قناة وبث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية، في برنامجكم مجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان. أهلا وسهلا بكم إخوتي، وبداية نرحب بضيف الحلقة الشيخ سالم بن أحمد بكر الخطيب، جزاكم الله خير الشيخ سالم الحضور، وأهلا وسهلا بكم. ونذكركم أيها الأخوة المستمعون أن بإمكانكم التواصل معنا بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 41414111، وكذلك عبر إرسال الرسائل عبر الواتساب عبر الرقم 77118577. أهلا وسهلا بكم شيخ سالم، وبداية ندخل مباشرة في أسئلة الإخوة المستمعين. وهنا سائل يسأل ويقول أنه ما هو البيع الذي لا يجوز أن نبيعه، ما يعني ما هو الأشياء التي يجب على الإنسان يتحرز من بيعها في هذا الزمن؟ هل يوجد أشياء خاصة يعني يمنع الإنسان من بيعها، أم أن كل شيء مباح بيعه؟ هو لا يتكلم عن الأشياء المعروفة يعني مثل الخمر، هذا قال هذه خلاص مفروغ منها. هل يوجد أخرى من المواد أو السلع تكون حكر على أحد من الناس والناس الآخرين لا يجوز لهم أن يبيعوها أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل داخل جائز في المنتفع به من المباحات هذا الذي يجوز بيعه، فإلا ما استثنى الشارع كما ذكرت أنت الآن الخمر هذه حرمها وهو واضح عنده، ومن ذلك أيضا آلات اللهو المحرمة هذه لا يجوز بيعها ولو كان يعد رضاضها مالا على المعتمد، يعني لو كسرناها هذه الرضاض هذا يعد مالا، المقرر في المذهب أنه لا يصح بيعها. وقالوا ذكر في

0: حيث علم أو ظن أن صاحبها يتخذها في معصية. هذا من ناحية البضاعة. كذلك إذن قد يكون الحرمة من ناحية الزمان، وذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، هذا يكون في البيع محرم. لكن على العموم المباحات التي ينتفع بها هذا يكون حلال. فإذا يدخل كل ما لا ينتفع به هذا يكون بيعه غير صحيح، وبالتالي يكون حرام، لأنه التلبس بالمعاملات الفاسدة تكون باطلة. يعني يكون حرام في تعاطيها. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال مشابه جاء به أخ عند الأخوة السائلين، ويقول أنه بعض الناس يعني يبيعون مثل العطور، هذه مثل العطور أو معطرات الجو. قال وفي بعض الأحيان يعني يجربها للزبائن، يرش رشة للزبون بغى يشوف رائحة، ويقول هذا ملكي أصلا، يجوز لي أن أتصرف كيف بغيت. وبعدين قال بعد فترة يبيعه، ومع أنه في ناقص، يعني في كم رشات منه ناقص، هل يجوز له أن يبيعه هذا؟
0: هذا السؤال مما يحتاج الجواب بالله توفيق. طبعا هذا غير جائز، لأنه هذا يبيعها للزبون باعتبار أنها كاملة غير مستعملة. الآن صار باستعمال هذه الرشات يعتبر مستعملة. من ذلك ونبه على هذا الشيخ فضل بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، كان يقول أنا مثلا صاحب المكتبة، صاحب مكتب يبيع كتب، قبل أن يبيع هذا الكتب يقرأ فيها، قال قرأته فيها يعد هذا استعمالا، كون هو يستعملها ثم بعدين يبيعها للزبون ولا يخبره انه قد قرأ فيها ولا استعملها. انت الان تبيعها، تبيع له حاجه كامله كما هي، اي شيء قد استخدمتها لا يجوز لك ان تبيعه الا ان اخبرته، والا يعتبر هذا من الغش، سواء كان في عطورات، سواء كان في اي اشياء اخرى يمكن ان تستعمل. قال حقك نعم لحد الان، فاذا استعملته لا يمكن ان تقول للناس انه جديد. ومن اكثر من ما يحصل مثل هذه الامور التي يحتاج للتنبيه لها هم اصحاب الذهب. يأتي شخص يبيع لهم ذهب، وهذا الذهب نظيف، يشترون منه باعتبار أنه كسر، ثم يقومون بعد ذلك بتنظيفه ويبيعونه للناس بأنه جديد، فهذا يعتبر من الغش وهذا غير جائز. لو كان يبيعونه للناس يخبرونهم نحن اشتريناه ونظفناه ونبيعه الآن، هذا صحيح. أما كونهم لا، كان مستخدم من قبل، لأن الاستخدام فيه يسير حتى لا ينكره الرأي، يمكن حتى مرة أو مرتين لبسه صاحبه وبعدين جاءت هذه المرأة تبيعه للصائغ، فيقوم الصائغ بتنظيفه ويجعله على صورة الجديد ويبيعه على أنه جديد، ويشتريه الزبون باعتبار أنه جديد، بحيث أنه لو علم بأن هذا مستعملا ما كان ليشتريه، ما كان يشتريه بهذه الثمن أو ما كان يشتريه أصلا، فهذا هو حقيقة الغش. وقالوا نحن نبيعه الآن ونظفه ونخليه ما ينتكر أبدا، حتى وإن كان ينتكر الآن هذا مستعمل قد استعمل، فإذا تبيعه على أنه مستعمل لا بأس، لكن إذا تبيعه على أنه جديد وهو في الحقيقة أنه مستعمل، هذا هو المحرم ويدخل في الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من غشى فليس منا. والله أعلم.
1: وهل يكفي العرف في هذه المسائل؟ مثلا صاحب المكتبة هذا معروف أنه أن من أراد أن يقرأ، وكذلك مثلا أصحاب الملابس يبيعون الملابس، يمكن واحد والثاني يجرب اللباس هذا والثاني يأتي ويجرب اللباس هذا، هل يعني يعتبر العرف هنا أنه هذا الاستخدام قليل ولا يضر؟ ممكن ننتظر إجابتكم. نعم. بعد أخذ اتصال من أخ أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نعم بارك
0: إن شاء الله يا رب.
2: معي أربع سؤال. الأول
1: تفضل،
2: موضوع السب والشت في النهار شهر رمضان، هل يفطر الصائم او لا؟ وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ راح السؤال الاول.
1: والله صحيح.
2: سؤال ثاني، موضوع السؤال السابق، موضوع الشخص يصلي الصلاه الاصليه، صاحب العمار هل عمار يشتغلون؟ عمار يشتغلون انقاوا هم يمنحهم الصلاه.
1: نعم.
2: طيب موضوع طيب الشخص كان يالو الموت، هو لم يصلي صلاة الظهر، وكان هذه حالة هدمشته، وحتى كان فضل المقاو لازم هنا يصلي.
1: واضح السؤال.
2: السؤال الثالث،
1: فضل،
2: في شخص يبيع محل يبيع العطور والبخور،
1: تمام،
2: اللي صاحب المحل يقول لا تصلي قبلية والبعدية، هذا الصلاة الخمس ونضع تصلي قبلية والبعدية، لكن لازم الشخص يصلي الصلاة القبلية والبعدية عشان يكون شيء خلل في الصلاة، يكون هذه قبلية وبعدية تجبر خلل في الصلاة.
1: واضح.
2: يعني عليه قضاء في الدار ولا مش عليه قضاء في الدار.
1: واضح سؤال.
2: ولا بتدخل يجي الأذكار. طيب السؤال الرابع،
1: تفضل.
2: السؤال الرابع، إنه في شخص شلف دين عند أمه، شلف دين عند أمه كم؟ 100,000.
1: تمام.
2: 100,000 بعد وقت يجي عند أمه قال يا واتش سامحينا، وبعدين هذا شلاته سامحينا، قالوا قاعد خاطر سامحه بعض الشيء اللي كان بعض الشيء اللي سامحه، وانه يقدر يسد هذا المبلغ، لكن ابغى شيء خساره.
1: واحطوا
2: هذا
1: واحطوا واضح. سالتك ان شاء الله جزاكم الله خير. كذلك اذا قلنا تعرف الناس على استخدام طفيف مثل
0: في بعضه لا باس، يعني مثلا لبس الملابس هذه ما جرت العاده به، ولا يعد هذا استخدام لانه هذا للتجربه يعني لا يلبس. بينما القراءة في الكتاب، وخصوصا إذا داوم على هذا إلى أن يباع الكتاب، فهذا يعتبر استعمال هو، يعني ما لا يأخذه لأجل يجربه، يفتح الكتاب شوف الطبعات التي فيه أو محل الكتاب التي فيه، لا يفعله كذلك، إنما يأخذه لأجل القراءة، فهذا يعد استعمال له. بينما الملابس هذه إنما تأخذ للمقاس وللنظر فيها مناسبة أو غير مناسبة، فهذا لا يجعله العرف الاستعمال. والضابط في هذا كله بأنه لو كان علم المشتري بأن البائع قد فعل في السلعة هكذا، ما كان ليشتريها أصلا، أو ما كان ليشتريها بالثمن المتفق عليه. كان نعم يشتريها، هذا مستعمل، أنا سأشتري بثمن أقل. وإذا كان لا، هو لا يفرق الأمر عند الناس كلهم سواء، القيمة هي ما تتغير فيها، لا بأس. والواقع الآن لو خيرته بين كتابين، قال هذا الكتاب أنا كنت أقرأ فيه وهذا كتاب جديد، سيأخذ الكتاب الجديد، والله أعلم. نعم
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من أحد المستمعين، ويقول أنه يعني هو يستفيد من الإعلانات، يعلن للناس في موقعه ثم يأخذ أجرة على هذا الإعلان. وقال الآن في بعض الأحيان يعني تأتي له إعلانات يكون فيها أشياء محرمة، الترويج لأشياء محرمة، وتدخل مباشرة إلى موقعه. الآن هل يجوز له أن يأخذ الأموال التي تكون من هذه الإعلانات المحرمة أم لا؟
0: أيوه، إذا كانت الإجارة غير منعقدة لكونها الفعل معصية، فالثمن عليها غير مستحق. فقالوا بأنه لا يصح استئجار طبيب لقلع سن صحيح ما فيها شيء، لا يصح الاستئجار، فالطبيب لا يستحق الأجرة لو قام بخلعه، لأنه هذا الفعل لا يقابل بأجرة، لأنه محرم شرعا، المنع الشرعي كالمنع الحسي. وكذلك أيضا قال لا يصح استئجار امرأة حائض استئجار عين لأجل تكنس في المسجد حال الحيض، فلو فعلت لا تستحق الأجرة، لأن عقد الإجارة أساسا غير صحيح من أصل، ما صحت ولا انعقدت، فتكون غير صحيحة. وهنا الآن بالنسبة للإعلانات، لو حتى روج لهذه الإعلانات وأعلن عن التي هي حرام أو ترويج الحرام، لا يصح، لأنه هذا محرم شرعا فلا ينعقد، وبالتالي لا يستحق الأجرة عليه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأسئلة نأخذ أسئلة أبو أمين، والسؤال الأول كان يسأل عن السب والشتم في نهار رمضان، هل هذا يبطل الصوم أو يؤثر على الصوم أو لا؟
0: السب والشتم هذا ليس من شيمة المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وقد قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذه بدل السب والشتم، لو كان يقول بها سبحان الله لكانت تملأ ميزان وحسنات، قال بها لا إله إلا الله أدرك بها أفضل الذكر، ولكن هذا الإنسان الغافل وما تكلم بلسان، ومن وراء هذا اللسان مخاطبة، الناس هلاكهم إلا من حيث اللسان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم قالها وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنات هذه هي التي تكب الناس في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وأعظم من هذا وذاك الذي يكفر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة غير مكذب لشيء مما علم من الدين بالضرورة، يرميه بالكفر، هذا أعظم وأعظم. على كل حال السب هذا عرفنا بأنه منزلته مذموم شرعا، وربما يصل إلى درجة أنه كبيرة من الكبائر، وخصوصا إذا كان يترتب عليه قذف. ثم بعدين من ناحية الإفطار، هو لا يفطر ولكن يذهب أجر الصائم، ليس بمعنى أنه عليه القضاء، لو سب شخص أو لعنه في نهار رمضان بطل صومه، لا، ولكن بطل الثواب، الثواب هذا راح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس لهم صيامه إلا الجوع والعطش، أي الناس يدركون أجر عظيم، وهذا الصوم يقول إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به في ثواب عظيم، ربنا الرحمن سبحانه وتعالى الكريم الجواد هو الذي تكفل بهذا الثواب، إلا صوم فإنه لي، أنا أجهز عليه. فهذا الإنسان الغافل يقوم يضيع على نفسه هذا الثواب العظيم بكلمة يقولها حال غضب، ويترتب عليها أمور كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. فعلى كل حال هو لا يبطل الصوم، وربما بعض العلماء قال بأنه يبطل، لكن المذهب عندنا أنه لا يبطل الصوم وإنما يذهب الثواب. ولو صامه احتياطا لأنه قد ذهب الثواب فهذا مناسب يقضيه بعد رمضان من باب الحفاظ على الثواب الذي قد ذهب بسبب السب أو الكذب أو غيرها من الأشياء التي تذهب أجر الصائم. إذن الخلاصة لا يبطل الصوم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. سؤاله الثاني هو قد تقدم في الأسبوع الماضي، سأل عن الرجل المقاول الذي يمنع الناس، يمنع العاملين عنده من الصلاة، وقد أجبتم بالتفصيل. والآن يقول أنه لو منع هذا صح له المنع، ثم قبل أن يصلي هذا العامل مات وتوفي، هل يتحمل المقاول هذا الإثم لأنه لم يعني ترك له المجال أن يصلي مباشرة؟
0: تمام. هو تذكيرا بما سبق أنه لا يجوز للعامل أن يذهب إلى الصلاة وقت العمل إلا إذا ضاق وقت الصلاة أو استثناه سابقا عند العقد، قالوا أنا وقت الصلاة أروح من العمل إلى الصلاة، هذا اتفاق بينهم، فهذا لا بأس به، وإلا يكون هذا ليس من حق العامل أن يذهب إلى الصلاة. فإذا ذهب إلى الصلاة يعتبر هو مؤاثم، بدلا أن يكون قربة يكون هو آثم، وسواء في هذا العمل للقطاع الخاص أو القطاع العام أنت ملزم بعمل في هذا الوقت، لا تخرج إلا إذا ضاق وقت الصلاة. فإذا ضاق وقت الصلاة فكأنه مستثنى من العقد حتى ما استثنيته، يعني الآن هو استأجره مثلا من الظهر إلى العصر، أو مثلا نقول أنت من الصباح من وقت الضحى، من وقت الضحى إلى العصر أو إلى المغرب، فين صلاة الظهر فين صلاة العصر، هل معناه أنه يتركها؟ طبعا لا، فله أن يخرج مقدار صلاة الظهر والعصر بحيث أنه يصليها في وقتها، يعني مقصود أنه في وقتها من حيث أنه لا يكون عليه خلل في التأخير فيها. لكن إذا كان الوقت متسع، الموظفين يخرجون مثلا الساعة الواحدة، بإمكان يصلوا الساعة الواحدة والنصف، أو يخلون صلاة الجماعة هذه التي هم يصلونها مثلا الساعة 12 بعد أذان الظهر، يخلونها الساعة الواحدة ويصلون في المسجد الذي هو في المبنى الحكومي الموجود، فهذا لأن هذا الزمن أنت مربوط بعمل. مثله كما قلنا لو كان هذا الوقت واحد قال الآن عنده ناس بيجون قال أنا بروح أول بصلي الضحى، ما هي صلاة الضحى مطلوبة؟ صلاة الضحى مطلوبة لو كنت قبل بداية العمل، أو تجعلها قضاء بعد العمل إذا كان قد خرج وقتها، أما أنت بتأخذها بجزء من العمل هذا غير جائز. السؤال بعدين يقول هل يأثم، سواء كان يأثم هو الشخص نفسه أو المقاول. المقاول قالوا لا تصلي والوقت متسع، هو مثلا ينتهي الدوام عندهم الساعة الواحدة، بإمكانه أن يصلي بعد الساعة الواحدة، ولكن قاله المقاول لا تصلي فمات، هل يكون آثم المقاول أو آثم هذا الشخص؟ لا يوجد إثم على كل منهما إذا كان قد عزم الشخص هذا على أن يصلي آخر وقت، لأنه إذا دخل وقت الصلاة عليك أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تؤدي الصلاة أول وقتها أو تعزم على المعتمد المذهب عندنا تعزم على أداء العمل، على أداء هذه الصلاة. فإذا مات الإنسان بعد عزمه على الصلاة وقبل أن يصلي فلا يعتبر مات عاصيا لأنه عازم عليها، لكن العاصي متى يكون؟ إذا كان ما قصد العزم. على كل حال إذن المقاول ما له دخل أبدا، لو مات هذا وما صلى المقاول لا يعاقب على ذلك، إنما هذا مرجعه إلى الشخص نفسه. فإذا كان قد عزم على أن يصلي بعد نهاية الدوام في الوقت فهذا ثم مات بعد ذلك فلا يكون آثما، وإن لم يعزم فهو آثم على المعتمد، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثالث كان يسأل عن صلاة القبلية والبعدية كذلك، هل يجوز المقاول أن يمنع العامل من صلاة القبلية والبعدية؟ وإذا صح له أن يمنعه هل يجوز لهذا العامل أن يقضيها في بيته أم لا؟
0: أيوه، هو كذلك هو له أن يمنعه من ذلك مثل صلاة الفرض في غير وقتها، ونعم هي تقضى بعد ذلك، يسن له أن يقضيها هذه الصلوات. كل صلاة فاتت ذات وقت أو اعتادها الإنسان يسن له أن يقضيها، ولا تقضى الصلاة التي هي ذات سبب، مثلا تحية المسجد إذا فاتت، الخسوف الاستسقاء إذا فاتت، هذه لا تقضى لأنها ذات سبب. لكن التي ذات وقت القبلية والبعدية وصلاة الضحى وغيرها أو التراويح وأي صلاة ذات وقت أو صلاة هو اعتادها، اعتاد أن يقوم آخر الليل نفل مطلق، فاعتاد من النفل المطلق أن يصليه ثم بعدين ترك هذا النفل المطلق في ليلة من الليالي، يسن له قضاه. فإذا خلاصا نعم يسن له أن يقضيها فيما بعد إذا خرج وقتها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤاله الأخير كان يسأل عن رجل أخذ دين من أمه ثم بعد فترة قال جاء إلى الأم وكان قادر على الوفاء بهذا الدين لكن طلب منها أن تسامحه. فالأم سامحته وقالت لا خلاص لا تحضر شيء من المال ولا تعيد شيء من هذا المال. الآن يسأل ما الحكم؟ هل يجوز يعني هل يصح لهذا الرجل أن يقبل هذه المسامحة وأن يطلب هذه المسامحة من الأم وهو قادر على أن يفي بهذا الدين أم لا؟
0: من ناحية المسامحة إذا حصلت المسامحة بطيب نفس من الأم لا عن حياة منها ولا عن خوف من ولدها أو أنه يهدد بشيء آخر أو أنه يقطع عليها أمر هو حق لها فهذا يجوز يعني إذا كان عن طيب نفس وإن كان غنيا ولكنه غير لائق أنه اللائق هو يعطيها هذا قد أخذوا منها على نية الرد فبعد ذلك يطلب منها العفو والمسامحة فهي ربما حنانها أو حياؤها منه يجعلها تسامح. فإذا كان الحنان فهذا غير مؤاخذ به لكن إذا كان الحياء لأن الأخذ بالحياء كالأخذ بالسيف يعني يقولون هذا سيف الحياء فيعتبر كأنه أخذوا منها بالقوة لو سامحت عن حياء هي ما كانت لا تطيب. وهكذا أيضا قد يحصل مع بعض الأخوة يطالبون من أخواتهم يتنازلن عن نصيب في شيء ما فيكون بالحياء فهذا أيضا غير جائز وإذا كان عن طيب نفس لا بأس فيه حتى ولو كان غنيا. إذن الخلاصة إذا كانت الأم هذه سامحت بطيب نفس لا إثم عليه ولا يكون في ذلك شيء ولكن يبقى عليه إثم التأخير إذا كان قادر على السداد قبل هذه المدة وقد تأخر في السداد هذا إثم يحتاج أنه إلى مسامحة منها إذا نسي ما يطلب منها المسامحة على التأخير هذه الفترة ويكون حق لها يوم القيامة عليه. فهو يحتاج إلى المسامحة من جهتين المسامحة الأولى في التأخير إذا تأخر في سداد الدين وكان قادرا على السداد والأمر الثاني أنها سامحت بطيب نفس عن المال حتى لو كان عيالها الباقيين لم يرضوا بهذا لأن الحق للأم ليست للأولاد والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم ونأخذ اتصال من أبو محمد من تريم. تفضل أخي أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: المرء إذا قام مثلا في حنة أو العروس مثلا عرفه شعرها ولا شيء هل يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر كذلك المغرب والعشاء ولا ما يجوز للضرورة يعني
1: واضح صحيح
3: مثلا
1: خط
3: الخفايا
1: معي قريب
3: في تعريف
1: شعرها نعم واضح سؤال سمعنا جيد. ممكن نبدأ بسؤال أبو محمد ويسأل عن خصوصا العرائس هذه العروس إذا كانت في ليل زفافها يوم زفافها وليل زفافها تعمل تتكلف في المكياج وفي تصليح الشعر وهذا يأخذ مبلغ كثير من المال كبير من المال. قال الآن هل يجوز له لهذه المرأة أن تجمع مثلا بين الظهر والعصر لكي يدوم هذا المكياج وهذا التصليح للشعر فترة أطول أم وكذلك مثلا المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير أم لا يجوز له؟ نقول لابد أن تغسل كل هذا وتعيده مرة أخرى.
0: تمام إن شاء الله نحاول نجيب عليها بما أقدر الله سبحانه وتعالى من الجواب به في هذه مسألة ومسألة تشبهها يمكن التعرض لها. أولا من ناحية الجمع بين الصلاتين هو لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا للسفر أو المطر السفر أو مطر هذا الذي يجوز. وفي قول عندنا واختاره نوع عدد من العلماء أنه يجوز لأجل المرض إذا كان مرض يشق عليه مشقة لا تحتمل في العادة كما قاله الشيخ ابن حجر أو مشقة كمشقة المشي في المطر فهذا مبيح له أن يجمع بين الصلاتين على حسب الأرفق به تقديما أو تأخيرا. وأحسن من هذا خروجا من الخلاف الجمع الصوري بالنسبة للمريض. الجمع الصوري معناه أنه يؤخر صلاة الظهر يصليها آخر وقتها قريب العصر بحيث أنه إذا انتهى منها أو قع في وقتها انتهى منها بعد شوية يدخل وقت العصر ولا يزال على وضوء من دون مشقة فهذا صلاته صحيحة ومن دون خلاف ولا جمع لأنه أصل مذهب الشافعي عندنا الجمع للمرض هذا غير صحيح هذا قول عندنا واختاروا بعض علمائنا منهم الإمام النووي ومشى عليه وهو قول قوي في حد ذاته يمكن العمل به لكن قلنا على حسب توفر المرض ليس أي مرض حمى خفيفة وهذا بحيث أنه لا يشق عليه لازم يكون مشقة لا تحتمل في العادة كما قاله العلامة الشهاب بن حجر أو مشقة كمشقة المشي في المطر كما قاله العلامة الجمال الرملي أي واحد من هذا لا يمكنك أن تأخذ به. أما الجمع في غير ذلك للحاجة دعت الحاجة للجمع للحنة مثلا أو المرأة هذه صلحت شعرها أنت قضضوها بتأخر هذه أو بتجمع الصلاة صلت الآن توضعت وبتصلي تخاف أنه يدخل عليها وقت العصر وهي على غير وضوء فتكون هناك مشقة فيها. أصل المذهب عندنا والمذاهب الأربعة ليكون فيها هذا الجمع الجمع الذي للحاجة. لكن في قول عندنا وفي قول عند بعض المذاهب الآخرين منهم ابن شبرمة رأى بأنه يجوز للجمع للحاجة، وهذا الذي أخذوا به من ظهر كلام سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، فقالوا هم يمكن بالمرض الذي بعدهم، بعضهم قال لا بغير ذلك، وبعضهم قال إنه هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعا صوريا ليس جمع حقيقة، هو السائل أو هذا الشخص الذي نقل الكلام ظنوا أنه جمع حقيقي، أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر مثلا إلى آخر وقتها، ثم بعدين صلى العصر أول وقتها، فظن أنه جمع بينهما، هناك ليس جمع، لكن لا بأس يمكن الأخذ بهذا القول، وإن كان بعض الناس ينكر ليش تقولون بهذا الكلام إذا دعت الحاجة، هو لا يخرج الإنسان عما يعتقد عما هو المقرر في المذهب إلا إذا دعت الحاجة، وخصوصا للمرأة عند الحنة أو عند تصليح الشعر، فقد نقلوا أن الإمام الحداد كان يأمر بناته، ذكر هذا في بغة المسترشدين أن الإمام الحداد كان يأمر بناته إذا كانت عندها حنة أن يجمع بين الصلاة، فبإمكان المرأة إذا كان عندها حنة أو كان عندها هذا ويشق عليها أن تجمع على هذا الرأي، ليس هو المعتمد وليس هو معتمد المذاهب الأربعة، لكنه قول عندنا في المذهب الشافعي وقول عند المالكية وقول في بعض المذاهب يمكن الاعتماد عليه، لكن قالوا بشرط أن يكون للحاجة، وقال بعضهم كما ذكروا في الموسوعة الفقهية الكويتية لما نقل هذا القول عنه قالوا بشرط أن لا يتخذه عادة، يعني بهذين الشرطين يصير عادة كل حاجة يجمع بينها، فإذا كانت الحاجة التي هي تعتبر حاجة شديدة مثل هذا، مش أي حاجة واحد بيروح عزومة بيجمع بين الظهر والعصر، لا تكون حاجة معتبرة، حاجة مثل الحنة هذا بيكون تعبك ليس حتى فقط من ناحية الكلفة، فقط الجهد الذي تبذله هي المرأة نفسها التي تحني يفعل بها الحنة والمرأة التي تقوم بالحنة، فهذا يمكنها العمل به. تبقى عندنا مسألة أخرى أحب أن أتعرض لها وأرجو أن ما أقوله هو الصواب فيها، وإن كان سيكون له ردة فعل من قبل بعض الناس، لكن هذا إن شاء الله الصواب الذي سأقوله، وهو مسألة التي المرأة التي تحتاج للشعر لما كانت تعمل الشعر، يعني تكون بجهد يبون لها كوبرة امرأة الفترة طويلة تعمل الشعر وبعدين تدخل على زوجها يكون عليها جنابة، تصبح الصباح بتزيل هذا بيكون عليها كلفة شديدة ومبلغ من المال، هل يجوز لها أن تبقيه وأن تتيمم أو لا؟ أصل هذه المسألة حصل خلاف بين الإمام الكبير حبيب عبد الله بن حسين الفقيه وأيضا الإمام الآخر الكبير الحبيب عبد الله بن الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، كان أفتى الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه بأنه لا يجوز أن تفعل هذه المرأة العروسة، كان يلبدون الشعر بالتمر يضعون هذا التمر على الشعر ثم بعدين أنها تترك الصلاة، فكان يرد عليه الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر وقال له ويقول هذا بأنه هذا إتلاف مال وهذا لغير حاجة، لكن كلامنا الآن نحن نتكلم في العروس، نعم. يعني هذا الذي في أول أيام الزفاف التي لها، نتكلم على عامة النساء ولا من تحتاج إلى ذلك، فكان الحبيب عبد الله حسين يقول بأنه هذا حرام لأنه هذا إتلاف مال وهذه نعمة وتضعها على الشعر من دون حاجة لها، فكان الحبيب طاهر بن حسين كان يقوله لا بأن هذا تركه غير لائق بالمرأة وأنه يعتبر كخرم المروءة وأن المال يجوز إتلافه إذا كان وجد حاجة وداعية إلى آخر ما رد به، فعلق على هذا الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب البغية قال ورده، يعني رد الفتوى حق الحبيب الله بن حسين هذا حق الحبيب الله بن حسين بالفقيه، رد الحبيب طاهر بن حسين قال بأدلة واضحة، يعني معناه أنه يميل إليه. يبقى بعد ذلك هذا لم يتعرض له وهي مسألة الآن أنها تتيمم، هل يجوز لها التيمم؟ الذي يبدو لي والله أعلم وهو المخرج على المذهب الشافعي أنه يجوز إذا كان هذا الإصلاح للشعر يأخذ مبلغ من المال ويأخذ جهد، وهو الواقع أنه يأخذ مبلغ من المال، لأنه الشرط لصحة لوجوب البحث عن الماء السلامة على المال، وهذا المال الآن بتنفقه يعني بيضيع عليها. مثلا الآن تعريب هذه المرأة بيحتاج منه إلى مثلا 10,000، يعني لما تعربها يعني البارح بالليل عربتها اليوم بتعربها مرة ثانية بيحتاج منها إلى 10,000 مرة أخرى، وهذا فيه مشقة عليها، فيجوز لها والله أعلم أنها تتيمم، يمكنها أن تتيمم ولكن أهم شيء أنها لا تترك الصلاة. ما هي لا يؤدي هذا لأنها تترك الصلاة وأنها ما تعرب شعرها، إذن يجوز والله أعلم. هذا الذي يبدو العبد الفقير وهو الذي يتخرج على المذهب الشافعي، ولأنهم شرطوا من شرط لطلب الماء السلامة على المال، فإذا كان بيضيع عليها مال بسبب صب الماء على رأسها للغسل فيجوز لها أن تتيمم.
1: مع القضاء ولا بدون قضاء؟
0: لا مع القضاء عليها، لأن الآن عجزت ليس لكون عدم وجود الماء، هو بيكون القضاء عليها لو كانت بسبب وجود الماء وهي تيممت في مكان الغالب فيه وجود الماء، هي الآن تيممت لآخر أن الماء هذا يتلف عليها المال فيمكنها أن تتيمم. أهم شيء لا تترك الصلاة، الصلاة هذه هو كما قال عبد الله بن حسين وهذه قال يؤدي إلى أنها تترك الصلاة لعدة فرائض، لا الآن هي ستؤدي الصلاة ولكن بالتيمم ولا يكون عليها قضاء في هذا، ولكن إن احتاطت وقامت واغتسلت كما هو الحال الواقع الآن الذي يفعله النساء أنهن يقوم أن يغتسل، فهذا قد يكون أولى بعادا عن الشك في المسألة، ولكن لو أرادت أنها تتيمم الذي يبدو لي والله أعلم بأنه جائز والعلم عند الله.
1: جزاكم الله خير سالم على هذا البيان. وننتقل إلى مسألة في البيع والشراء، وشخص قال يعمل في محل لبيع المنتجات ويقول أنه يعني يعرف مسألة أنه لا يجوز أن يتحد البائع والمشتري القابض والمقبض،
0: نعم.
1: ويقول الآن أنا أريد أن أخذ بعض المنتجات من هذا المحل وأنا البائع الوحيد في هذا المحل، فكيف ماذا أفعل؟
0: ويجعل
1: الطريقة الصحيحة
0: صاحب المكان يبيع له أو صاحب المكان يوكل شخصا ليبيع له حتى لا يتحد قابض ومقبض، لأنه الآن عندنا لازم توفر أركان البيع، فالآن عندنا مشتري من دون بايع هو الذي قام بهذا الفعل لنفسه، على المعتمد حتى لو كان من مع تحديد الثمن، لو حتى لو كان الثمن محدد وليس في ذلك أي محاباة يحابي نفسه على حساب صاحب المحل، على المعتمد المقرر عندنا. ذكروا عن ابن الرفعة قول عندنا بأنه إذا كان هذا واضح يعني معناه أنه السعر محدد فأنه يجوز، ولكن ردوا كلام ابن الرفعة لأن المدار على كونه اتحاد قابض ومقبض، لأنه الآن ينقص شخص أو ركن من أركان البيع، لأنه لازم يكون بيع يكون فيه بايع وباقي مشتري، فالآن هذا شخص تولى الطرفين معا، هذا على مذهبنا والمعروف والمنقول عن مذهب الحنابلة أنه يجوز للشخص الواحد أن يتولى الطرفين والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا مرأة وتقول أنها كل يوم تنبه زوجها للصلاة الفجر، كل يوم تحاول توقظه لكن الرجل هذا ما يقوم أبدا لصلاة الفجر، تحاول بالماء تحاول بعدة طرق ماشي فايدة، قالت لها 10 أيام والرجل هذا لا يصلي لا يقوم، وقالت أنها كذلك حتى إذا قام بعدين ما يصلي صلاة الفجر في اليوم كامل خلاص يترك صلاة الفجر. يعني فقالت الآن هل لها إثم عليها، تسأل عن نفسها هي هل إثم عليها في أنها هي ما قصرت، قالت قامت بكل الذي عليها، فهل تأثم بشيء من ذلك أو لا؟
0: أجاب عن جزء من هذا السؤال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه كان في وقته أن امرأة جاءت إليه عليه أفضل الصلاة والسلام وتقول له بأن زوجها لا يصلي حتى تشرق الشمس، ينام ولا يستيقظ حتى تشرق الشمس، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، قال يا رسول الله نحن معروفين من قوم يحبون النوم أو كثير النوم أو شيء من هذا المعنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصلي، وهنا الخطأ من الرجل الآن كونه إذا استيقظ ما يصلي، كيف ما تصلي هذا حاجة عليك ما تأخرها كل يوم بيومه، وهذا هو الأولى وهذا هو الأحسن. وعلى كل حال المرأة فعلت ما عليها وربما حتى وزيادة، يعني ليست آثمة وإنما هي تحث على ذلك وتشعره بالخطأ والخطر الكبير من ترك الصلاة والتساهل فيها والنوم عنها، لو كان يعلم ما يفوته من الثواب لما ينام ما كان لينام أصلا، وهذا سببه ربما تأخر في النوم، يسر على جوال أو يسر على شيء الله أعلم، حتى لو كانت أشياء مباحة ثم بعدين يؤدي إلى أن يضيع الأهم، لو حتى يسهر في عبادة، لو يسهر الليل كله يتلو القرآن أو يتهجد ثم ينام بعد ثم ينام ويضيع صلاة الفجر لكان ما فوته أكثر مما أدركه، كون خسارة عليه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سلام. وكذلك عندنا سؤال قال في رجل هنا كان في رجل يعني معروف بالصلاة ومعروف بحضوره مجالس العلم وحضوره المساجد، قال إلا أنه لما جاء وقت زواجه أدخل آلات محرمة مثل العود وغيره في الزواج وآلات الطرب، وقيل له كل في هذا الأمر، فقال هذه ليلة العمر، هي ليلة واحدة وليلة العمر فرصة نستغلها وبعدين خلاص نرجع إلى المجالس ونرجع إلى كله. فماذا تقولون عن هذا الرجل؟
0: هو لو كانت لما أنهى ليلة العمر هذه تقتنم،
1: نعم،
0: تأتيله بالآلات المباحة التي فيها الدعوات فيها الخيرات، تنزل الملائكة، هذه ليلة العمر اغتنمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لا في سخط الله عز وجل. فأنت الآن مخطئ بهذا الأمر، كيف تجعل هذه الليلة التي تحضر فيها الملائكة، الملائكة مثل هذه التي تعتبر له أو له هي تحضر الشياطين لا تحضر الملائكة، أنت في ليلة العمر هذا أنت تريد الشياطين، لو كنت تريد الملائكة وتريد الرحمة تريد السكينة هذا لا لكانت غير اللهو المحرمة. وكذلك أيضا لما يكون في الأرج هذه نفس الكلام، إذا كانت الأرج هذا بآلات موسيقية محرمة صوته نفس الحكم يعطى، لأنه من جهة الإقرار على المعصية على الأقل أو لعانة على المعصية فيكون حرام حتى بالأرج إذا كان بآلات موسيقية محرمة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سؤال، رجل يسأل عن أنه أراد أن يشتري جوال فذهب إلى صاحب المحل وأخذ جوال، فقال له صاحب المحل خذ الجوال وإذا كان فيه خلل رجعه، فأخذ الجوال ولما جربه وجد فيه خلل، فيه مشكلة في الجوال، فأرجع الجوال إلى صاحب المحل فرفض الجوال صاحب المحل أن يأخذ الجوال، وكذلك رفض أن يرجع له الفلوس، لا يريد يأخذ الجوال ولا يريد يرجع الفلوس. قال ما الحكم الآن، ما حكم هذا صاحب المحل؟
0: هو من علم بالمبيع عيبا فله أن يرده فورا إذا لم يكن هناك يحصل تباطؤ من المشتري، وملزم البائع أن يأخذه إذا وجد العيب. لكن لو اختلفوا في العيب، هذا البائع يقول أنه العيب هذا حاصل من استخدام المشتري، والمشتري يقول لا هذا العيب قديم، فالمصدق في هذا الحال هو البائع، مصدق عند التهمة باليمين، يعني إذا كان هذا له حق أن يطالبه باليمين عليه بأنه لم يبعه بهذا الحال، لأن الأصل سلامة المبيع وكذلك الأصل صحة البيع. فعلى كل حال إذا كان هذا البيع قديم، إذا كان العيب هذا، إذا كان هذا العيب قديم يعني كان قبل العقد أو قارن العقد فوجد به العيب، فله أن يرده على البائع، ويجب على البائع أن يقبل بالرد، لأنه هذا حق للمشتري إذا علم بالعيب، لكن بشرط أن يكون هذا العيب قديم ليس حادث عند المشتري، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك في سؤال، قال في رجل أراد عمال فذهب إلى المكان الذي يجلس فيه العمال وقال كان يومية هؤلاء العمال 7000، قال فأخذ مجموعة منهم وذهب بهم إلى مكان العمل، فقال انتهى العمل قبل الوقت، انتهى العمل قبل الوقت يعني بفترة، فالرجل الآن صاحب العمل هذا قال كثير سأعطيكم 7000 كثير، هذه نقصها وأعطاهم 6000، هل يجوز الآن أن ينقص هذا صاحب العمل بحكم أنه لم يكمل كامل الوقت أو لا يجوز له ولازم بد أن يعطيهم 7؟
0: تمام، في المسألة هذه تفصيل، إذا كان هذا باتفاق عليه على أنه يعطيهم 7000، يعني أنه اتفقنا وياهم على أن يعطيهم، ما أخذوا بالعرف فقط أنه لهم 7000، إذا كان بالاتفاق على أنه 7000 من الساعة الفلانية من الساعة 6 مثلا إلى الساعة 1 ظهرا مثلا، قال بهذا 7000، ثم بعدين غلقوا قبل الوقت وقال بعطيكم 6 وكان باتفاق برضا الطرفين، فهذا لا إثم فيه. أما إذا كانوا لا هو أخذ بالمعروف فقط من دون أن يكون هناك اتفاق بينه وبينهم على 7000، فبعدين أعطاهم 6000، فإذا كانت هذه 6000 تساوي قدر عملهم، لو لأنهم الآن لا يستحقون 7 المتفق عليها، لأن هذا مش اتفاق، ما يستحقون شيء بالاتفاق وإنما يستحقون مقابل عملهم، هذا يعتبر إجارة فاسدة، فيستحقون أجرة مثل. لو كان غيرهم للعمال قاموا بهذا إلى هذا الوقت يعطونهم 6000، أيضا هذا قد برئ، فإذا يبرأ في حد الحالين، يعني إما يكون في الصورة الأولى كان باتفاق على 7000 وخلصوا قبل الدوام واتفقوا على 6000، هذا لا إثم عليه. وكذلك أيضا إذا كان ماشي اتفاق مسبق وكان هذا عملهم من أول ما بدأوا إلى آخر ساعة يساوي 6000، وكذلك أيضا صحيح ولا إثم عليه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سؤال، ورد لنا سؤال، والسائل كان يسأل قال عن أربع أخوة منهم 4 إناث وأربع ذكور، ووالدهم قد توفي، والوالد هذا ترك عمارتين وسيارة وورشة، والوالد قال هذا إحدى العمارتين كتب للأولاد الذكور شقق كتبها لهم باسمهم أعطاهم إياه ولم يعطي مثلها للبنات، وقالوا سبب إعطائهم للذكور ولم يعطيه للإناث أنه هذا المال هو كان يجمع مال من الأولاد ثم يعني بنى واستخدمه في بناء العمارة، فمكافأة لهم أعطاهم هذه الشقق. الآن هل يجوز لها أن لهم له للوالد هذا أن يعطي الأبناء ولا يعطي البنات؟ وكذلك قالت أن هؤلاء الأولاد سكنوا في العمارة الثانية وتركوا شققهم يؤجرونها.
0: العمارة الثانية حق أبوهم يعني.
1: نعم. اللي هي مشتركة بها. وأجروا شققهم، هم لم يجلسوا في شققهم وأجروها. وكذلك يستخدمون السيارة في العمل ولا يعطون شيء للبنات أبدا.
0: تمام واضح. بسم الله، الجواب لله التوفيق. بالنسبة للشقق الذي كتبها والدهم لهم بمعنى أنه وهبها إياهم أو نذرها لهم، المقصود أنه ملكها ملكهم إياه هذه الشقق في حال حياته وتم القبض، القبض الشرعي، قبضوا هذه العمارات فهذا حقهم، ليس للورثة مطالبتهم بشيء. لكن العمارة الأخرى والسيارات هذا لا يحق لهم أن يستقلوا من دون بها، من دون أن يعطى بقية الورثة سواء كان الأخوات أو حتى أمهم لو كانت تعيش، أو لو كان جدهم أيضا يعيش أبو صاحب الأماكن هذا، فهم يستحقون. لا يجوز بعض الورثة أن يستقل بشيء من التركة من دون رضا الآخرين، كما هو الواقع الآن. إذا توفي شخص بعض الورثة يبقون في هذا البيت وبعضهم يخرجون من البيت المشترك، وهذا البيت مشترك وكل جزء فيه، كل سنتيمتر، كل مليمتر، كل ما حتى أصغر من المليمتر، كل هذا مشترك بين الورثة. لا يجوز لبعضهم أن يستقل به بالسكنة فيه إلا برضا بقية الورثة. في غير هذه المسألة فكيف هذه المسألة هو قد جعل لهم أماكن خاصة أصلاً. فلا يجوز لهم أن يعيشوا في هذه الشقة التي هي مشتركة بينهم بين الورثة إلا برضاهم، وإلا يستحقون بقية الورثة عليهم الأجرة. فيحق للبنات الأخوات هذه الأخوات هؤلاء الذكور أن يطالبوهم بالإيجار عن هذه المدة كلها التي سكنوها، وكذلك أيضا استخدام السيارة. يمكن يقول نحن ما منعناهم من السكنة، يمكن من أنياتنا، ما هم ملزمين على أنياته للسكنة، هذا حق. لما يكون بينك وبين واحد سيارة مشتركة، وهذا لما أنا مشتركة واحد يسوق سيارة والآخر ما ساقها، يقول أنت ما جيت تطالب بها، ما يلزمني أن يأتي يطالب بها، هذه سيارة مشتركة بيني وبنك، لا يحق لك أن تتصرف فيها إلا بإذن مني. فاستخدامهم لهذه السيارة التي مشتركة بين الورثة كل من استخدمها يكون عليه أجرة مثل للمدة التي استخدمها. وكذلك أيضا الشقة التي فعل استخدموها من دون هذا الكلام كله، من دون بقية إذن الورثة، ولازم يكون الرضا والإذن يكون عن اختيار ليس عن حياء، لأن الحياء هذا ليس باختيار، هو يريد النصيب في هذا. هذه الشقة أو العمارة الثانية لو أجرت بتجيب أجرة للبنات، فيحق للبنات المطالبة، وحرام عليهم أن يظلموا هذا. والظلم في مثل هذا إنما هو شأن الجاهلية، لا شأنها للإسلام. الإسلام محذر فيها، يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر، نصيبا مفروضة، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، نصيبا مفروضة يقول لك الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا على كل حال الأخوة إذا كانوا يعرفون هم آثمون، وإذا ما علموا عليهم أن يرجعوا ويتوبوا ويردوا هذه يعني إما أولا يخرجوا من هذا المكان أو يستأذن أخواتهم فيها. وإذا طلبن الأخوات إذا طلب الأخوات أجرة للمدة التي سكنوها من دون إذن منهم عليهم دفع الأجرة لها، أجرة مثل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سالم، ناخذ اتصال من أبو حسن من تريم، تفضل أخي أبو حسن.
4: سؤال حول المرأة يوم يعني يوم تخلي يعني تكشف وجهها ويدها كفاية، لكن عندنا
1: مرحبا
4: حجات هذيلة ما حكم حجات ولا.
1: ممكن تعيدون السؤال لأنه انقطع الصوت.
4: أقول لك سؤال حول المرأة، حول الصلاة المرأة،
1: كشف اليدين والوجه. نعم
4: الصلاة، لكن بعدين تلقي حنة والحنة هذه تلبس القفازات، ما حكم الصلاة في القفازات؟
0: القفازات
1: نعم واضح
4: صح. هل تعاد ولا يعني مكروه ولا
1: تسمعون
4: ولا باطل صلاتها ولا؟
1: واضح سؤالك،
4: جزاكم الله خير.
1: ممكن تجيبون؟
0: نعم، الصلاة صحيحة وليس فيها شيء، وهي الآن لما سترت هي سترت بعذر، فحتى الكراهة غير موجودة. صلاة صحيحة وليس فيها شيء، ولا عليها قضاء، ولا هي مطلوبة بأن تزيل هذه القفازات، وسواء في هذه القفازات للرجل والمرأة. هو الممنوع من الستر هي الجبهة. الجبهة لازم أن تكون مكشوفة عاد الله بعض الجبهة، ولكن الأحسن لما تكون الجبهة كلها مكشوفة من باب التمكن، لتتمكن الجبهة ولتكون أظهر لعبوديتك لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للقفازات هذا لا بأس بها، وخصوصا مع وجود حنة أو عذر لذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا امرأة تسأل وتقول أنها تريد أن تعمل لها مشروع، وهذا المشروع أدوات تنظيف، وقالت أنها ستستخدم في أدوات التنظيف تستخدم الماء، لا بد من استخدام الماء، ما صحة. وقالت الآن ستريد أن تأخذ من ماء السبيل، من ماء السبيل الذي وضعوه الناس للاستخدام. نعم. وقالت لكنها ستستخدمه في هذا المشروع فيها وتضعه في هذه المنظفات، ولكن ستخصم القدر الذي تضعه من ما صحة، ستعده ببلاش مجان
0: للناس يعني.
1: للناس. في هذا مثلا لو كان مع الماء بيكون 100 ستحسبه 90. نعم. وستنويه صدقة، لأنه الشخص نواه صدقة، فالآن هي ستنويه صدقة. هل يجوز لها أن تأخذ الماء في هذه الحالة؟
0: طبعا لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن من صاحب المال الذي وضعه، أو تظن رضاه. إذا ظنت رضاه بأنه صاحب الماء هذا معروف عندهم، ولو قالت له بهذا الكلام يعني معناه أن وجود قرينة تدل على رضاه، ليس كذا قلت نعم هو راضي، لأنه بعض الناس بيغالط بيقول نعم هو راضي، أنا داريبه راضي، ما يكون أنا داريبه، لازم في حاجة تدل على أنه بالفعل أنه راضي. فإذا الأصل عدم الرضا، إذا تحققت الرضا أو ظنت الرضا بأنه يسامح في أخذ الماء هذا، يمكنها أن تضعه في حقها المنظفات هذه حتى ولو لم تتصدق بشيء. وأما من دون رضا لا يجوز، حتى ولو تصدقت ببعض المال الذي تقتنيه مقابل أخذ المال الذي أخذته. إذن الخلاصة لا يجوز لها أن تأخذ من مال الصحة السبيل الذي في الطرقات وتضعه في غير الأكل غير الشرب، فلا تضع في المنظفات، لا يجوز لها أن تضع في المنظفات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها؟
0: يجوز للمرأة أن تخلع زوجها برضاه، لكن من دون رضاه لا يجوز. يعني معناه هي تعرض عليه وكان في سبب، ولا يكون هذا حرام إذا كانت تعرف أن زوجها يحبها وهي من دون سبب له ومقصر عليها في شيء، وهي أيضا تميل له إلا فقط من دون سبب هكذا. لكن لو كانت لا هي لا تميل له، هو يميل إليها وهي لا تميل له، فيحق لها أن تطلب منه الطلاق بمقابل، لكن تذهب إلى المحكمة وتخلعه هذا لا يجوز. يعتبر هذا غير صحيح على مذهبنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل عن الجمعة، ويقول أنه مسألة تعدد الجمعة والشروط التعدد وكذا، هل هذه المسألة يعني يجب على العامة عوام الناس غير مشتغلين بطلب العلم أن يعرفوها، أم أن هي خاصة بطلاب العلم؟
0: بل يجب على كل مسلم يعني يعرفها، لأنه هذه من الأساسيات في الدين، يعرف ما هي الجمعة وما الذي يتعلق بها، لأن واجب على كل من أراد أن يباشر عبادة أن يتعلم الأساسيات حول هذه العبادة. ومن الشروط هذه الذي تذكر والتي مفروض أنه من درس يفهمه مباشرة أنه لا يجوز التعدد إلا إذا دعت لذلك حاجة، هذا الحاجة كبيرة ليست لمجرد الحاجة، مثلا صغر المكان أو كبر البلدة بحيث أنه لا توجد في منطقة عندهم يمكنهم أن يجتمعوا فيها ولو كانت غير مسجد، أو بعد أطرافها بحيث أنه ذاك لما يتحرك من هناك ما يصل إلا بعد فوات الجمعة إذا تحرك من طرفها، فهذه من المجوزات للجمعة. على أن أصل مذهب الشافعي الأصل الأصيل الأول الذي قاله الإمام الشافعي قبل الشيخين أنه لا يجوز التعدد أبدا لا لحاجة لغيرها، جمعة واحدة ومن كان معذورا عن الحضور تسقط عنه الجمعة. فالتعدد اليوم هنا وهناك جمعة هذا ما عادها جمعة، هذه صارت فرقة، هي جمعة كل ما الناس يجتمعون يكون هذا اجتماع أسبوعي يجتمع الناس فيه طالما أنه ممكن، ثم ليكون بعدين عندنا اجتماع سنوي الذي هو الحج، والجمعة كذلك مطلوبة أن يجتمعوا من أجل يتزاورون ويتعارفون، لأن مقصد الشرع يكون المداخلة بين المسلمين. لكن لما تكون هنا جمعة هنا جمعة وهنا جمعة ما حد يحصل هذا، وصارت فرقة من حيث أرادوها جمعة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ اتصال من أبو سالم من تريم، تفضل أخي أبو سالم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مع السائل.
1: تفضل اسمعكم.
5: الشيخ الحلقة الماضية أن العمال لما يبور في موت الخير من حرام.
1: نعم.
5: لو كان المكان يعني يبور فيه العامل يعني يمكن عن الطهر يعني على بس يحضونه على بس يصبونه أو في حوش مثلا أو وضعه في شارع كيف بدأت المكان تطهر هذا المحل، هل يكون حرام من هذا؟
1: واضح. سألناكم سؤال آخر.
5: أفهم؟
1: واضح السؤال. واضح السؤال. أفهم. سمعوني الإجابة إن شاء الله. قبل ما نأخذ هذا السؤال، كذلك نفس السائلة في تعدد الجمعة، أو السائل يقول أنه إذا علم الإمام أو الخطيب أنه في واحد سبقه، هل يجب عليه أن يخبر المؤمنين أنه في واحد سبقهم الآن جمعته ليست صحيحة ويصلي بهم ظهر، أم لا يكمل جمعة ويصلي بهم جمعة؟
0: ماشي جمعة، لأنه الآن هو قد علم أنه قد انت، والاعتبار هو بالسبق هو بتكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر من نطق بالراء من أكبر هو الاعتبار، الاعتبار من بدأ الخطبة، لو كان مثلا واحد يخطب ويطيل الخطبة والثاني يخطب ويقصر في الخطبة يدخل متأخرا لكن يسبقه بعدين في تكبيرة الإحرام، الاعتبار بالتحرم. لو فرضنا أنه نعم في هذه نفس البلدة قد سبقت جمعة وكان التعدد لغير حاجة، يعني في كان يمكنهم أن يجتمعوا في مكان واحد ويسعهم، فيكون بعدين أصلا الجمعة في حقهم غير صحيحة، ويكون هذا على مذهبنا تلبس بعبادة فاسدة، تكون هذه صلاته معصية، أصلا مصلي الجمعة جمعة غير صحيحة، فيكون هذه بدلا أن تكون قربة وطاعة صارت معصية. ولكن إذا كانت صارت الأمور الآن خرجت عن السيطرة وما هي باليد وليس الحكم فيها للعلماء وإنما كثير من الأمور فلتت، فيمكن نأخذ بعض الأقوال التي خارج المذهب عندنا أو مذهب الحنفية، أنه عندهم التعدد هذا لا يضر، هو أفضل أن لا تتعدد، ولكن لو تعددت لا يضر. ما يسعني الآن إلا أن نأخذ مذهب الحنفية، وكان بعض من أدركناه من المشايخ كان يصلي الجمعة يصلي الظهر بعد الجمعة، لأنه ما لأنه عند الشك هل التعدد للحاجة أو لغير حاجة، يعتبر كالتعدد لغير حاجة، لازم نعلم ونتيقن بأن التعدد للحاجة، فإذا كنا لا ندري أو كنا من باب أولى ندري بأن التعدد غير حاجة، الجمعة الثانية تكون غير صحيحة. لذا كان بعض المشايخ بعد ما يصلي الجمعة مع البلد مع الناس في هذا ثم بعدين يقوم يصلي الظهر، وعهدنا هذا يفعلون في الشيشان مباشرة حينما ينتهي الإمام من صلاة الجمعة مباشرة قبل الأذكار يقومون يصلون الظهر ويصلي أكثرهم أو على الأقل كثير منهم،
1: هم شافعي
0: هم شافعي نعم وهم شافعي وملتزمون، يخرجون بعض الناس يخرج ولكن كثير من الناس وخصوصا كبار السن يصلون
1: يصلونها جماعة
0: يصلونها ظهر كأنها صلاة الظهر، فكون إن جمعوا وكان هكذا الاحتياط، والله أعلم. وقد أفتاهم بذلك بعض علمائهم والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. ونرجع إلى أبو سالم من تريم، وذكرتم في المسألة الماضية في الحلقة الماضية أنه لا يجوز للعامل أن يقضي حاجته على أساس سواء كان المسجد باب أولى أو كان أحد الناس يعني، والآن هو يقول أنه هذا إذا أمكن تطهيره بأن يصب عليه أو أنه سيمحب، لم يكمل البناء له، إذا أكمل البناء بعدين سيكون طاهر ولن يظهر شيء، هل يجوز له في هذه الحالة أن يقضي حاجته أو لا؟
0: هو العلة ليست النجاسة، هو العلة التقدير، أنه هذا تقدير لو فرضا حتى غير بول يعني شيء الناس يتجززوا منه فيكون هذا حرام يعني في حق غيرك، يجب عليك تخرج إلى خارج البيت
1: وإن أمكن تطهيره
0: وإن كان يمكن بعدين صب فوقه بيصبون لا يزال بعد هذا محرم أساسا ليكونه تكذير لا ليكونه نجاسة فقط، فكيف إذا كان نجاسة وتكذير لا يجوز هذا من غيرك إلا برضاه، استأذن منه غير هذا تفق ولا كيف أنا استأذن منه هذا عيب، هل إذن هو عيب معنى أنه مع أنا صاحب البيت هذا لا يرضاه، فإذا خرج اقضي حاجتك في الشارع ولا روح إلى مسجد قريب ولا أي حاجة، لكنك لا يمكن أن يكون هذا في ملك غيرك وإن أمكن تطهيره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سؤال هنا يقال شخص يفتح فروع للمحل، منذ محل ويفتح له فروع كثيرة، قال إلا أنه هذا الفرع هذا يسجله دين على الموظف عنده، قال هو يعمل هذه الطريقة لكي لا يخرج الزكاة، يعني يحسب هذا يعتبر دين، وأظن يعني على حسب ما يعتقد أنه هذا دين ما في زكاة، فيسويها حيلة هكذا أنه يفتح فرع ويسمي ويعتبره دين على الموظف لكي لا يخرج الزكاة
0: لكن هو الواقع يعطيه الموظف ولا بس كيف
1: يعني الصورة يعني قال هو يفتح فروع للمحل لكن نعم. يسجله دين على موظف لأجل ما يجرد المحل ما يخرج زكاة على أنه دين،
0: هو إذا كان يملكه لهذا الشخص وبالفعل خرج عن ملكه وليس ملكه، أما مجرد تسجيله فقط وهو لا يزال باقي بحيث أنه يطالبه فهذه حيلة ما نفعت، والحيلة السابقة هذا تعتبر حيلة مذمومة. هو من ناحية الظاهر الشرع أنه خرج عن ملكه وصار هذا ملك لزوجته مثلا أو الملك، ولكنهم قالوا هذه حيلة مذمومة، وقالوا أنه هذا يريد أن يمكر ويمكر الله سبحانه وتعالى به. وقد شنع الإمام الغزالي على من على من يفعل حيل الزكاة ليتهرب من الزكاة بدل ما يشوف أن هذا مال يزكي ماله ويكون هذا سبب مال لحفظه وحفظ أسرته وحفظ عائلته من أمراض أو من أسقام أو أشياء أخرى بسبب إخراج الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إخراج الزكاة هذا يعني مكسب وليست خسارة. ربما أنت ترى المبلغ الذي تأخذه هذا أنه راح عليك، وفي الحقيقة ما راح عليك، أنت مدفع به دنيا فضلا عن الآخرة التي يربيها الله سبحانه وتعالى لك. إذن الخلاصة، إذا كان ينقل هذا الملك عن ملكه بحيث أنه صار حق ذاك بين حياة وموت، لو مات هو ملك لذلك الشخص، فهذا الآن قد خرج عن ملكه ولا تجب عليه زكاة فيه، ولكنها حيلة مذمومة. وإذا كان لا، هو لمجرد تسمية بس بحيث أنه حقه بين حياة وموت، أنه هذا حقه لو يحق له المطالبة به، فهذا ما أفادته هذه الحيلة، ولا تزال الزكاة باقي عليه، والله أعلم.
1: زكم الله خشو سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه أراد أن يسد فرجة في الصف الذي قبله، إلا أنه إذا سد هذه الفرجة سينحرف عن القبلة، هل يجوز بهذه الحالة أن يسد الفرجة أو لا؟
0: ولا لا يمكن أن ينحرف عن القبلة، هو يذهب يمينا قليلا ويذهب يسارا من دون أن ينحرف فيها، وهو محل خلاف يعني في مثل هذه الحركات والصلاة الفعل المأمور الآخر. هل مثلا لو سقطت عمامته أو سقط رداءه وأراد أن يرده أو سواك، هل يفعله أو لا يفعله؟ الذي قرره الشيخ بن حجر والشيخ الرملي أنه يفعل ذلك، لكن من دون ثلاث حركات متوالية. والذي قرره الخطيب الشربيني أنه لا يفعل، فبإمكانه أن يدخل إلى هذا الصف لكن من دون ثلاث حركات ومن دون انحراف عن القبلة، وإلا يتركه لأنه هو معذور. يعني هو التقصير لو كان ابتداء الصلاة هو هذه الفرجة موجودة، لكن إذا لم يكن لا، هي ابتداء كان موجودة إلا بعد ذلك خرج، فلا تقصير على المأمومين. ولكن الخطيب الشربيني الشيخ بن حجر والرملي يقولون إذا أمكن أن يسدوها هذه من دون ثلاث حركات ومن دون انحراف على القبلة فهو أحسن وأولى، والخطيب الشربيني قاعدته أنه تقول لا يفعل ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك نفس السائل يسأل عن متى توقف أرض المسجد، أرض المسجد إذا أردنا أن نوقف أرض المسجد متى نقفها، هل نقفها قبل بناء المسجد أم بعد بناء المسجد؟
0: كل منها هي اعتبار على أنه لصاحبها له أن يقفها قبل البناء ولو أن يقفها بعد البناء، لكن إذا وقفها قبل البناء فيكون العمال لازم يكون لا يدخل أحد وهو جنوب، وكذلك أيضا النجاسة لا يبول أحد في هذا المكان من باب أولى، يعني يكون الآن مسجد. لكن لو ما وقفت هي لا تزال تعتبر على ملك صاحبها، فيمكن أن يدخلها الجنوب ولا يبول فيها هذا الشخص إلا بإذن صاحب هذه الأرض. وأما إذا كان مسجد لا بإذنه ولا من دون إذن لو وقفها، فهذه الفائدة الأحسن يمكن بعدين، علشان لو لا يمتهن، لأنه الآن بمجرد وقفها صار مسجد ويحرم امتهانه، فلأنه ربما عمال وهذا ربما يتكلمون حتى في كلام بذيء، فأحسن يؤخر من هذه الناحية. هو ذاك الأحسن أن يعجل فيها تعجيلا للذمة حتى لا يتراجع حتى لا يموت بعدين. هو لو قام يبنيها على نية أنه يجعلها وقف ولكنه مات قبل أن يقفها، وهي مملوكة له، ليست لم تكن في صحراء يعني في مكان موات، لا هي كانت مملوكة له ومات قبل أن يقفها، انتقلت تركة إلى للورثة، فيكون من ناحية تقديمها أحسن ومن ناحية تأخيرها أحسن. تقديمها أحسن تعجيلا للثواب، لأن الثواب صدقة اليوم أفضل من صدقة الغد، ومن باب أولى أفضل من صدقة بعد ذلك. كلما تعجلت الصدقة كلما كان ثوابها أعظم وأعلى، وهذا من ناحية الأولوية هنا. والأولوية في من مسجد من ناحية أنه حتى لا يمتهن هذا، لأن بمجرد ما يقف مسجد صارت مسجد حكم المسجد تماما. فيلاحظ أيهما الأولى، ولعل الأولى التعجيل بها احتياطا، لأنه بعدين بتنتقل للورثة ربما الورثة لا يوافقون أو في بعض الورثة محاجير، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. ونختم بهذا السؤال على الوقت أدركنا، ونختم به ونجعله في الأخير. وهذا السؤال ناس يسألون، أشخاص يسألون، قال أن والدهم ابتلي بالسب والشتم واللعن والقذف، وقالوا هذا السب والشتم غالبا يكون موجه لأبنائه وزوجته، قالوا هم يعني مواظبين على خدمته ولا يقصرون في حقه، وهو يعني قد كبره في السن وقالوا لم يصبه زهايمر وما عنده خلل، هو إنسان يعني عقله مستقيم، إلا أنه كما قال هو شغف وهوى هكذا يريد أن يسب ويلعن زوجته وأولاده. قال الآن يريدون أول كيف يتعاملون مع هذا الأب، وكذلك قالوا السب والشتم هذا حتى قال في الأشهر الحرم وفي رمضان ما يبالي بحرمة هذه الأشهر، والآن يقول يريدون منك أن تقدم له لهذا الوالد نصيحة لكي يعرف أن هذا الفعل الذي عليه ليس فعلا سليما صحيح.
0: كما قال بعض الصحابة العلوسين عبد الله بن مسعود قال أن البلاء موكل بالمنطق، هذا إذا كان إنسان يسب ولا هذا يحصل البلاء من خلال ما يقول، لما يسبهم يا كلب يا شيء من هذا بعدين يعطون شيء من هذه الصفات التي في ذلك الحيوان لما أنه يقول عليهم هذا الشيء، فينصح هذا الشخص. وربما في تقصير في حضور مجالس الوعظ والتذكير، يؤخذ هذا الشخص إلى يحاولون إحضاره إلى مولد الخميس أو على الأقل يسمعون الكلمات التي تقال هذا اليوم لأنها فيها وعظ، والوعظ هذا مع الأيام لابد أن يحصل تأثيره بالنسبة للمسلم، يحصل

0: له التأثير بين السرعة والتأخير وبين الفائدة الكبيرة والفائدة الصغيرة. وإذا كان هذا كبير في سن العلم يمكن أن يحضر أو هو لا يستطيع أن يحضره يسمعونه يجيبون عنده هذا شيء من الإذاعة هذا ليسمع هذا الكلام من أجل أن ينتبه لأنه هو مؤاخذ بهذا وإن كانوا عياله وإن كانوا زوجته. وقد جاء في الحديث أن الرجل يؤتى به يوم القيامة مع فرعون وهامان المتكبرين الكبار وهذا إنسان ما أنا ظلمت من أنا أتعامل مع الناس أحسن تعامل ما معه قال إلا أهل بيته يعني ما ظلم ولا تعدى إلا على أهل بيته وإن كان هذا ابنك ليس معنى ابنك أنك تستبيح عرضه وتستبيح سبه من غير سبب فيكون هذا حرام على الأب وينصح هو هذا النصيحة الأولاد لن تجدي معه نفعا كثيرا الأحسن يأتون بشخص من أصدقائه أو من أقاربه يشتكون له حتى أمامه يقول هو يسبنا من غير سبب حتى هذا الشخص ينصحه وإذا ما فاتت النصيحة يفيد العتاب وما عاتب الحر الكريم كنفسه فهو إذا كان حضر إلى هذا المجالس هو كثير ما بالناس إلا التكسير من حضور الوعظ لو كان يحضرون الوعظ على انتظام وإن شاء الله الآن مقبل علينا ربيع اهتموا بهذه المواعظ ما بيرجعون ولا بيخرج ربيع إلا وقد تأثرت قلوبهم بهذه المواعظ والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سلام ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم من يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين والشكر لكل من ساهم في هذا الخير والشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا سيد عبد الله مبروك بريكم شكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة أن الله يغفر لنا ويرضى عنا
1: آمين
0: ورزقنا خيرات الدنيا والآخرة في عفو وعافية لحضرة النبي
1: اللهم صل.
2: يا من يحب الله
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب
3: حوار
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا نستفتح به أبواب فضله الواسع ونستمطر به سحائب غيثه وجوده ومنه الهامع، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أكرم مشفع وأول شافع وخير عبد تشرفت بذكره الألسن والمسامع وتعطرت بطيب حديثه المجالس والمجامع، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعلى كل مكتف له في نهجه متابع. أما بعد، فنواصل في هذا المجلس تأملنا بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال تدارسنا لهذا الكتاب النافع، كتاب الأربعين النووية الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد

الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، وهؤلاء آباؤه مسلمون، إسماعيل والده وإبراهيم والمغيرة. برجزبة هذا كان على دين المجوسية قبل أن يدخل الإسلام إلى بلد بخارى، أما هؤلاء أجداده فهم مسلمون، إبراهيم والمغيرة. والإمام البخاري ولد سنة 194 هجرية، واشتغل بطلب العلم مبكرا، وعاش يتيما، وكان أبوه من الصالحين ومن العلماء، وتولى قلبه بعلم الحديث منذ كان صغيرا، وبدأ بطلب علم الحديث وكتابته عن شيوخه وهو في العاشرة أو الحادي عشر من العمر، ولم يزل مقبلا على تحصيل الحديث النبوي حتى رحل من بلده لطلب الحديث بعد أن أخذ وتلقى عمن فيها من العلماء والمحدثين، وعمره 16 سنة، فرحل من بلده بخارى لطلب الحديث، وكثر شيوخه الذين قصدهم لأخذ العلم عنهم حتى بلغوا 1001، وكان قد آتاه الله تعالى موهبة عظيمة في الحفظ، فكان يحفظ من مرة، وكان ثابت الحفظ. مرة من المرات دخل إلى بغداد فاجتمع له العلماء ليمتحنوا حفظه، فقالوا نعقد لك مجلسا، فرتبوا عينوا 10 وأعطوا كل واحد 10 أحاديث، وقلبوا أسانيدها وركبوا الأسانيد على متون غير متونها والمتون على متون غير أسانيدها، يعني كل واحد يأخذ 10 أحاديث ويقلبها، السند حق الحديث الأول يروح يجيبه للحديث الثاني، وهكذا يعكس. لما اجتمع البخاري بهم بدأوا يحدثون، الأول حدث بالحديث الأول قال لا أعرفه، حدث بالثاني قال لا أعرفه، حتى انتهى من 10، ثم الثاني، فقالوا إما أنه لا يحفظ أو هو أدرك الخطأ في كل واحد من هذه الأحاديث. لما انتهوا من 100 حديث قال أما الأول فصواب حديثه الأول كذا وكذا، وبدأ يعيد من حفظه 100 حديث ويعيد كل إسناد إلى متنه الصحيح، فشهدوا له بالحفظ، وكان آية من آيات الله في ساعة الحفظ، وكان يحضر مجالس الحديث وشهدوه لا يكتب، فألامه بعض أقرانه على عدم الكتابة، فأملى عليهم جميع ما كتبوا وصاروا يصححون الأخطاء التي في كتاباتهم من حفظه. وكان يقول أنا لا أضيع وقتي أحضر، لا أحفظ، كيف لا أحفظ، يعني لو لم أكن أضبط ما كنت أحضر أصلا. وكان شديد الورع والاحتياط في الدين، وكان يصون لسانه، حتى إنه قال وهي من أعظم مناقبه: أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا. يعني منذ أن بلغ إلى أن توفي ما اغتاب مسلم واحد أبدا. ولهذا كان شديد التوجه في التعبير عن المتروكين والضعفاء، فما كان على عادة المحدثين يصفون من كان منكر الحديث ومن كان ساقطا ومن كان متهما، يقولون فلان كذاب وفلان يضع الحديث وفلان كذا. البخاري كان إذا أراد أن يتكلم عن واحد يعني ساقط من الناس الذين اشتغلوا بالحديث يقول فلان فيه نظر، وغاية ما عنده من التجريح أن يقول فلان منكر الحديث، حتى قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية عنه، لكن ما يقول فلان كذاب وفلان سيء الحفظ وفلان، لا يقول هكذا، بس يقول فيه نظر، يأتي بعبارات حذرا من الغيبة. كان شديد مرة من المرات كان في الدرس أتى الشيخ بفائدة، ومرات الواحد لما يجيب فائدة كذا يتبسم من فرحه بهذه الفائدة لما أتى بها، يعني تبسم الشيخ، فتبسم البخاري متعجبا يعني من ابتسامة الشيخ، ثم خشي أن تكون هذه الابتسامة غيبة، لأني أنا ابتسمت أشبه يعني بالمتعجب تعجب غير راضي عن تصرفه يعني. فذهب إليه بعد المجلس يصف له ما حصل،
أنت لما تبسمت بعد أن أوردت الكلام الفلاني أنا أيضا تبسمت، بس كان باعثي بالتبسم كذا وكذا، وأخاف أن يكون في هذا إساءة في حقك، فأرجو أن تجعلني في حلو وأن تسامحني. فذهب يطلب العفو من شيخه، فقال له أنت في حل. الشاهد في الورع، أيضا من ورعه العجيب، في مرة من المرات هو كان يشتغل بالتجارة بعض الأحيان، ولكن لا يزاولها بنفسه، يكفى فيها، يعني ما يبيع ويشتري بنفسه. أرسل له مرة ابنه أحمد بضاعة، وصلت البضاعة، فجاءوا تجار قالوا له بنشتريها منه، وأعطوه فيها ربح 5000 درهم، مبلغ كبير. فقال انصرفوا الليلة، ما كان خاطره يبيع ذيك الليلة، انصرفوا الليلة. في اليوم الثاني جاءه تجار آخرون قالوا نشتري منك البضاعة وأربحوه فيها 10000 درهم، يعني ضعف الربح اللي كان بيحصله متى؟ البارح. فقال لا، أنا نويت البارحة أن أبيعها على أولئك، فلماذا أغير نيتي قد نويتها لأجل الدنيا؟ لا، أنا لا أغير، ما لا أغير عزيمة، أنا لا أنقض عزيمتي لأجل الدنيا. أنا عزمت على شيء، خلاص عزمت على شيء لأجل الله، ما أغيره. لا، ما راح يبيعها على أصحاب له 5000 درهم. لشدة احتياطه وتوجيهه وتورعه، وكان كثير العبادة، يختم في كل يوم ختمة وثلث من القرآن، وكان كثير العبادة كثير الطاعة، كان متصلا بالله سبحانه وتعالى، صاحب صلة بربه عز. هذا الصحيح نفع الله به نفعا عظيما، قال ما دخلت فيه حديثا إلا اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين، ثم يكتب الحديث، ما أدخل في الصحيح حديث حتى يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين. فتنور كل حديث من أحاديث الصحيح، بالإضافة إلى نور أنفاس النبوة المودعة في الأحاديث، نور الصلة بالله عند من جمع هذا الصحيح، ونور المناجاة لله والارتباط به جل جلاله وتعالى في علا. فانظر إلى أثر البركة، أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله كتاب الإمام البخاري. بدأ الإمام البخاري تأليف الصحيح وعمره 16 سنة، لأنه هو كما روي عنه أنه عرض الصحيح على 3 من شيوخه، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، آخرهم وفاة أولهم وفاة يحيى بن معين، توفي 233 هجري. 233 البخاري استغرق كما حكى عن نفسه في جمع الصحيح 16 سنة، فيكون أقل شيء انتهى من الصحيح 232 مثلا قبل وفاة ابن المديني، ثم قبل هذا 16 سنة يكون قد انتهى، يكون بدأ، وهو مولود 194، يعني تقريبا وعمره 16 سنة بدأ يؤلف صحيحه، واستغرق في جمعه نحو 16 سنة، نحو 16 سنة مكث يجمع هذا الصحيح. وفي هذا عدد من العبر، الأمر الأول أن الإنسان إذا كان مشتغل بالعلم ألهمه الله تعالى لجمع شيء ينفع الأمة، لا يتأخر، لا يتوانى، لا يقول لا زلت صغيرا، ابدأ، لا تنشر من الآن. صح أنت صغير، صغير على أنك تنشر من الآن مثلا، لكن لست بصغير على أن تبدأ الجمع وعلى أن تبدأ التصنيف لنفسك، ثم إذا آن أوان نشره للانتفاع به تنشره. فهذا البخاري جمع الصحيح وهو لا يزال صغيرا، ابتدأ في جمعه وهو لا يزال صغيرا، فجمع هذا الصحيح واستغرق في جمعه 16 سنة، وهذا يعلمك الصبر على إكمال المشاريع، وأنه ما كان مستعجل، واضح ولا لا؟ ولما سبب تأليف الصحيح؟ مرة من المرات كان سمع شيخه إسحاق بن راهوية، سمعه يقول لو جمع أحدكم مختصرا من حديث في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبته الفكرة. وما كان في كتاب خاص بالصحيح أبدا، أول من جمع كتاب خاص بالصحيح هو الإمام البخاري، قال السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري. أول من جمع الصحيح فقط، لم يكن قبله كتاب خاص بالصحيح، هو أول من جمع، أول من طبق الفكرة هذه حق أنه كتاب ليس فيه إلا الصحيح، وأول الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول يعني البخاري على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن.
ولهذا قدم مروي دين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. هكذا يقول السيوطي في ألفية الحديث. الشاهد أن الإمام البخاري لما سمع هذا الاقتراح من شيخه إسحاق بن راهوية، وهذا أيضا يعلمك الهمة وأخذ الإشارات العلماء والأساتذة بقوة، سمع إسحاق بن راهوية يطرح الاقتراح هذا، يقول لو جمع أحدكم، ما قال ذا مشروع يبغاله وقت طويل وشوف لنا حاجة سهلة كذا، فانقدحت الفكرة في ذهنه وتوكل على الله وبدأ يجمع ويرحل يلقى الشيوخ هنا وهنا وهنا وهنا حتى وفقه الله لأن يصنف أعظم كتاب بعد كتاب الله، وبدأ في هذا وهو صغير السن وانتهى منه وهو لا يزال في شبابه رحمه الله تعالى. واعتنى العلماء بالصحيح من بعده عناية بالغة، واحتفى به العلماء احتفاء عظيما. وهناك كتاب اسمه إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري، إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري، هذا جمع فيه عناية العلماء بصحيح البخاري، من شرحه، من اختصره، من صنع مستخرجا عليه، من كذا، من استدرك عليه، من إلى آخره. فأحصى 375 كتاب ألفت كلها تدور حول صحيح الإمام البخاري، فكثرت الكتب المؤلفة من حوله كثرة بالغة. وكان أول من شرحه الإمام الخطابي، متوفى سنة 388 هجرية في إعلام الحديث، ثم جاء من بعده ابن بطال، ثم تعاقب الشراح حتى كان واسطة عقدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر أحمد بن علي، متوفى سنة 852 هجرية، ألف كتابه العظيم فتح الباري، حتى إن الشوكاني لما عرض عليه أن يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح الباري خلاص، ألف فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ثم من بعده جاءت شروح أيضا كثيرة، والحاصل أنه كتاب أطبق العلماء على تعظيمه وعلى الاعتناء به وعلى الاحتفاء به، على أنه انتقد بعضهم بعض الأحاديث فيه، ولكن كان الصواب فيها على ما حدد المحدثون مع البخاري، كان الصواب فيها مع البخاري. قال السيوطي وانتقدوا عليهما يسيرا، يعني البخاري ومسلم، وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. هب العلماء ينتصرون للصحيحين بموازين علمية منضبطة في غاية الدقة وفي غاية الرصانة والمتانة والوضوح، واضح ولا لا؟ لا يحكمون العواطف ولا يحكمون الرغبات في تقديم هذا على ذاك، هي موازين علمية دقيقة منضبطة يعرفها من يعاني هذه الصنعة، ومن يتعلم مناهج المحدثين في القبول والرد يدرك هذا، وأن لهم منهج عقلاني منضبط في قبول الرواية وردها. وما فضلوا صحيح البخاري لأنه البخاري، فضلوا صحيح البخاري لأن الله وفقه في كل ما أورده إلى أن يلتزم قواعد الصحة، فما خلى في ما أتى به في الصحيح بشيء منها، فكل ما أتى به في الصحيح هو حديث صحيح. ثم اختلف العلماء هل الصحيح الذي في الصحيحين مقطوع به أو مظنون، هذا محل خلاف بينهم، أما هو صحيح هذا محل اتفاق. نعم هناك من تكلم في بعض أحاديث الصحيحين، نعم هناك من تكلم من العلماء المتقدمين، أيوة نعم هناك من تعقب واستدرك على بعض أحاديث ليش الصحيحين، لكن هذا لم يحط من منزلة الصحيحين وأنهما أصح ما ألف بعد كتاب الله عز وجل. والذي انتقد عليهما هناك من دافع وبين وناقش من انتقدوا من العلماء أيضا، واضح ولا لا؟ وقالوا إن من انتقد من أحاديث الصحيحين هو أخف رتبة في الصحة مما لم ينتقد من أحاديث الصحيحين، نعم، لكن هل انتقاد العلماء لبعض أحاديث الصحيحين يلغي مكانة الصحيحين؟ لا أبدا، واضح ولا لا؟ نعم. فالإمام البخاري وفق في الصحيح لأن يأتي بأحاديث سالمة من الخدش، ولا يلزم من كون البخاري غير معصوم أن يكون إيش أخطأ وأتى بأحاديث ضعيفة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، كل من أخطأ فهو ليس بمعصوم، صح؟
مشكلة أنه مش معصوم وربي يحفظه ما جاب غلط؟ إيش المانع؟ لا ما هو معصوم لازم يغلط. لمن قال لازم يغلط؟ ما دام غلط مش معصوم صح، لكن ما دام مش معصوم لازم يغلط؟ لا ما في عكس.

أنا معصوم لكن الحمد لله ما وقعت في شيء، ما وقعت في معصية. البخاري ليس معصوم بس الحمد لله التزم بقواعد القبول والردوة. ومن ما في الصحيحين هو أصح ما يوجد من الأحاديث من حيث الإجمال، من حيث الإجمال، واضح ولا لا؟ ثم تكلم العلماء كثيرا في المفاضلة بين الصحيحين البخاري

واحد في المكان الواحد. فمن هنا كان من حيث الترتيب ومراعاة الصنعة الحديثية تفوق الإمام مسلم في الصحيح، ومن حيث الصحة والفقه تميز البخاري لأنه وضع العناوين بنفسه، أما صحيح مسلم عناوين الأبواب ليس هو الذي وضعه، أما الإمام البخاري وضع العناوين بنفسه وكان دقيقا في العناوين التي يضعها، فيشير من خلال العنوان إلى استنباطه هو من هذا الحديث وما هو الحكم الذي يستخرج من هذا الحديث، وحتى يأتي بأحاديث لا يظهر في أول النظر وجه المناسبة بينها وبين العنوان، ثم يأتي العلماء ويتباحثون ويتناقشون ويتأملون حتى يهتدون إلى وجه الحكمة من إدراج هذا الحديث تحت هذا العنوان، وأن وجه العلاقة بينه وبين العنوان كذا، وأن البخاري رمز إلى أمر بعيد وأشار إلى شيء خفي، حتى أفردوا كتب خاصة تتكلم عن تراجم صحيح البخاري. أي يعني التراجم؟ يعني عناوين الأبواب، يعني عناوين ليه؟ عناوين الأبواب. ألفوا كتب خاصة حول عناوين الأبواب حق البخاري، لأن فقه البخاري في تراجمه، يعني في العناوين حقه، هذه يصوغ العنوان بدقة بالغة جدا، وكتابه عظيم ومجرب لتفريج الكروب ولقضاء الحوائج. وقد جرت عادة العلماء في القديم والحديث على أنهم يقرؤون صحيح البخاري بنية الفرج، إن حلت بهم نازلة وأصابتهم مجاعة أو حرب أو نزل بهم كرب يهرعون إلى قراءة صحيح البخاري، وفي الغالب لا ينتهون منه إلا ويأذن الله تعالى بالفرج. هذا مجرب على مدى قرون، وهو كتاب عظيم مبارك احتوى حديث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وانتقى منها، وكذلك الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم البشيري النيسابوري، ولد سنة 204، يعني أصغر من الإمام البخاري 10 سنين، وتوفي سنة 261، وهو ممن أخذ عن البخاري وتخرج به، كان ممن أخذ أخذا كاملا عن الإمام البخاري، الإمام مسلم. نعم، مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري هذا عربي، أما الإمام البخاري عجم، وقبره في درية قريبة من سمرقند تقع اليوم في دولة أوزبكستان. رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما يعني الصحيحين أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة على الإطلاق صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ليس تحت أديم السماء أو ليس على ظهر الأرض أصح من موطأ مالك. نعم الإمام الشافعي قال هذا، ولكنه قال هذا قبل أن يظهر كتاب له الإمام البخاري، وقال هذا قبل أن يظهر كتاب الإمام البخاري. أما بعد أن ظهر كتاب الإمام البخاري فقال العلماء إن أصح الكتب هو كتاب له الإمام البخاري. نعم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ثم ذكر بعد هذا الحديث الثاني، ونجعل الكلام عن الحديث الثاني في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينور قلوبنا بأنوار كلام حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حفظ أحاديثه الشريفة والعمل بما فيها، وأن يأذن بدخول أنوارها إلى قلوبنا، وأن يجعلها سببا في زيادة قربنا من حبيبه صلى الله عليه وسلم، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخوتي وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج دلوني على السوق، استراتيجيات الحياة العملية المهنية، بناء شخصية الشاب لكي يكون إنسان ناجح في الشركات أو حتى في القطاع الحكومي أو حتى لما هو يسوي عمل لنفسه. ربنا يوفقكم ويسعدكم. أنا معاكم أخوكم حسن شاهين ومعي أخي معمر سلامة، نتداول مع بعض الحديث ونتناقش، وإن شاء الله بإذن الله يكون كلامنا مفيد أكيد. لكل شاب وشابة. وصلنا إلى القسم الثالث من مهارات أركان تطوير الذات. أركان تطوير الذات أرجع أقول، إحنا قلنا حاجات قبل كده: معرفة الإنسان لنفسه، 2 إجادة معرفة التواصل الفعال مع النفس ومع الآخرين، 3 مهارات الاستقلال المالي. أيضا نقول أنه في كمان 4 مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات، ودي 4 أركان اسمها أركان تطوير الذات. أخي معمر، الاستقلال المالي، ماذا نقول للشباب في الاستقلال المالي؟
2: هي ببساطة شديدة يا شيخ حسن، نختصر عشان نبسطها كمان أكثر وأكثر وأكثر.
1: أيوة.
2: إنه يكون لديك مورد مالي.
1: أيوة.
2: من دون ما تحتاج لأحد، يعني يكون عندك مصدر دخل دون الحاجة للعمل للآخرين. طبعا نحن بنتكلم على نقطة. أيوة. أنا عارف.
1: نشرحها لأن الشباب يقول لك جداً. من فين حجيب فلوس؟
2: بالضبط، أنا إحنا نجي نتكلم عليها دحين أكثر وأكثر. كيف انك انت تحتاج من؟ انا بس بطلب طلب بسيط جدا، وارجع بكلمة كنا من فترة سمعنا، زي ما تقول حملات عليها: الشغل مو عيب، الشغل مو عيب، الشغل
1: طبعا الشغل.
2: أيه. اللي انا اطلبه من الشاب والشاب، سواء كان طالب او طالبة في الثانوية الحاجة، انه يا شباب ويا شابات، حاولوا انكم انتوا في فترات صيفية، في فترات فراغ، في فترات أي فترات، إنكم تشتغلوا. حتقولوا لي كيف نشتغل وين إيش الشغل وما الشغل؟ في كذا مكان، كذا إدارة، كذا شركة تأخذ طلاب في الثانوية أو في الجامعة وتأخذهم في فترة الصيف يشتغلوا. أنا إيش الهدف الأساسي؟
1: يدوهم رواتب.
2: أيوة. 1، هي الفكرة ما هي بالراتب يا شيخ حسن، أكثر ما أنت تشوف المصدر قدامك. صراحة أقول لك، خلينا نتكلم، أنا بتكلم أنا عن نفسي قبل أي واحد فيكم، تمام؟ الواحد لما يكون في بيت الوالد وبياخذ مصروف، ما بحس بقيمة القرش، ولا بحس بقيمة المال من فين جاله، ولا بحس إن والله إيش التعب عليه. ولا يكون الوالد الله يجزيه الصحة والعافية، والوالد الله يجزيها الصحة والعافية، بيشتغلوا تمام وبيوفروا لهم راتب. فالولد لما نيجي يقول لأبو بابا أبغى، أبوي أبغى 50 ريال 100 ريال، بيديله الأب تمام. هل بيحس بقيمتها؟ ما بيحس بقيمتها.
1: لا
2: ما بيحس بقيمتها أبدا.
1: شوفوا، هذا كلام كبير.
2: لكن الولد لما يبدأ يشتغل ويبدأ يتعب ويبدأ أول راتب يستلمه، يحس بقيمته. أيام ونحن صغار كان الله يرحمه جدي، كان حكينا قصة مرة جميلة جدا مختصرة. كان في ولد أبوه شخص كافح وبنى نفسه بنفسه تمام، فإيبا يولي يعلم ولده. فإيش اللي حصل؟ قال ولده: أنا من هنا ورايح، أنا ما حديك مصروف، أباك تشتغل، أباك تشتغل. فإيش اللي حصل؟ قال له: يا أبوي أشتغل وما أشتغل؟ قال له: لا، أنا ابن فلان وفلان. قال له: لا، أباك تبدأ زي ما أنا بدأت. قال له: طيب. فالولد راح اشتكى لأمه، حتعرف حنان الأم، قالت له: لا تشيلها، أنا أديك
1: فلوس،
2: فلوس أنت لو سألك قل له رحت اشتغلت. فالولد كل يوم يروح يريح ويجي قبل ما يجي عند أبوه يدي له فلوس، ويقول لأبوه: يشوف هو استلمت فلوس. هو اتفاقه مع أبوه إنه أبوه كل يوم لما يخلص شغله يجيب له القوت حقه حق اليوم، يعني قديش حصل فلوس. فالولد أبوه استلم الفلوس منه وصار يرميها في الشارع، يرميها من الشباك. الولد يضحك ويمشي كل مرة كده، كل مرة كده. ما الولد ما هي فارقة معاه، ما لين يوم من الأيام جاء الأم وقالت له: والله يا ولدي انا ما اقدر اديك، انا ما معي فلوس.
1: لحظه، انا ضعت منك في اللحظه اللي انت قلت يرمي له من الشقه.
2: يعني الابو بيشوف ولده،
1: ايوه،
2: يجيب فلوس يدي له، خذ الولد الابو فيقوم يرميها. الولد طالع فيه يضحك ويمشي،
1: ما يعلم
2: يسكت. طيب، كل يوم على ذا الحال. ايش اللي حصل؟ مره من المرات راح لامه قالت له لا يا حبيبي انا ما عندي، انت دحين لازم تروح تشتغل، انا ما اقدر اديك فلوس.
1: المصدر وقف.
2: الولد حار، ايش يسوي؟ قال خلاص اروح اشتغل. راح اشتغل، حس بالقيمه، كرف، تعب، جاب القوت حقه حق اليوم، راح لابوه، شال ابوه يبين من الفلوس، قال له لا يا ابويا هذه فلوسي. القصه صح صغيره شويه وحاجه، بس انا بحاول اوصل،
1: هي قصه رمزيه لكنها جباره.
2: اللي انا بحاول اوصله، انت يكون عندك استقلال. طبعا المعنى الفحو كبير من دون الحاجه للعمل الاخرين عين وراس، بس انت خذ الخبره، خذ الخبره. كل اللي احنا بنشوفهم دحين من ما شاء الله ونفتخر ان احنا نعرفهم، ولا بيفتحوا بزنس او عن طريق التلفزيون او تشوف مشاريعهم، بدأوا زي كده، انه بدا يشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا، اخذ الخبره، اخذ الشيء وبدا يبني بنفسه. وانا عشان كده انا لما بطلبه انه يا شاب ويا شابات، في فرص، في فرص، روحوا انتوا في الصيف، بدل ما تقول لي هي مو جاهزة ثلاثة شهور، الشهر
1: شهر واحد
2: أتعلم، خذ الخبرة، بس خليك ملتزم، خليك ملتزم إنه والله 8 أنا أمشي 5، أتعلم، خذ الخبرة، حس بالقيمة اللي أنت بتطلعها، بدل ما هي بس على الراتب اللي بتاخده من الوالد أو من الجامعة، حس بقيمتها، حتشوف كيف الفرق.
1: إذن موضوع الاستقلال المالي، أنا جاء على بالي فهمت شيء تاني، لكن إحنا الآن وضحنا مع بعضنا وفهمنا إنه موضوع الاستقلال المالي يا إخوة مو إنه إن أنت يكون عندك أصلاً مصدر. إنه بعض الناس يقول لك يا أخي فلان هذا صحي لقي أبوه مليونير، والثاني صحي لقي في فمه ملعقة ذهب. لا، مش كل الناس، في ناس اشتغلوا من الصفر، وفي ناس جابوا نت وراح انت قلت لي زمان انه في زي كده.
2: هذا ايوه، هذا اللي حنقفل القصه فيها ان شاء الله. بس خلينا زي ما انت تفضلت،
1: خليها للقاء الجاي.
2: ايوه، اللقاء الجاي.
1: لكن احنا بنتكلم يا اخوة الكرام، يا اخوة الكرام، اشتغل واصحى وروح. الان جزء كبير من الاستقلال المالي ويكون عندك فلوس انه يكون عندك اصلا نشاط وهمة وبطولة، لانه الرجل والمرأة يشتغلوا
2: صح.
1: لكن بطولة اني انا اصحى من الصباح واخرج والبس وارسل الدوام قبل ما يبدأ الدوام صح. مو اللي يصحى لي ويجري ويتربش ويركب السيارة صح. بسرعة ويجري في الشوارع، بس هذا ما حيبني مستقبل. لا، حتاكل وتشرب يا ولدي، حتاكل وتشرب، لكن لن تكون باني مستقبل قد الناس اللي هم عندهم امبراطوريات شركات. لو ترجع تسمع حياتهم حتلقاه ملتزم ويصحى قبل موعد دوامه بساعتين.
2: والله يا شيخ حسن انت قلتها، انا قابلت ناس وعندهم بزنس، والله العظيم صلاة الفجر في المسجد، بعد صلاة الفجر هم في البزنس. اقول له ليش؟ بيقول لي ببساطة هذا قوتي، عنده امبراطورية، بس قوتي هذه مسؤوليتي.
1: شباب نايمين وسهران شغال لاخر الليل مع القنوات
2: بس لسه فيه الدنيا خير. انا ارجع اقول لك نتفائل ابعد حد، لانه ارجع اقول لك ايه، بس توضيح عشان نقفل بس على الموضوع ده، انه هي مصدر الدخل دون الحاجه لعمل الاخرين. يعني حتى انه مو برضو عمل، انه لا تعتمد على الوالد، الله يديله الصحه والعافيه، الوالده الله يديها الصحه والعافيه، انت على نفسك، وشوف قيمه الريال لما انت تطلعه، وقيمه الشيء لما انت تحس بقيمته.
1: اذا نقف يا اخوتي الكرام، نقف يا اخوتي الكرام عند قيمه المال وقيمه الريال اللي انت تعبت وجبته، ونلتقي معكم في الحلقه القادمه من برنامج دلوني على السوق. في امان الله.
3: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
4: سمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
5: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
4: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
5: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
4: أوه وكيف الوضع وإيش الحل؟
5: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
4: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال هذه التأملات في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نزال في حديث أم زرع الذي أورده الإمام الترمذي في باب سمر رسول الله ومؤانسته لزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث استمع لها وإلى حديث النسوة عن أزواجهن. وتأملنا في مجلسنا الماضي حديث التسع النسوة، وها نحن نكمل فوائد هذا الحديث لنرى أن العاشرة تقول: زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يمتلكه. وما مالك؟ أي ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، خير مما يجول في أذهانكن، أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التاسعة عن زوجها، أو ملكه خير مما أصفه لكن الآن، كأنها تشير إلى أن له خيرات كثيرة وأنها ستقتصر على بعض ما لديه. قالت له: إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، المسارح الأمكنة التي تذهب إليها الإبل لترعى، ووصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الأضياف، فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، وآلة من الآلات التي يضرب بها، ربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف إليه. والمعنى أن هذه الإبل إذا سمعت صوت هذه الآلة تأكدت أنها سيذبح منها عدد إكراما لهؤلاء الضيوف الذين قدموا. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، ذكرته بكنيته، إشارة إلى مكارم هذا الزوج وفضائله المتعددة التي ستذكر هذه الزوجة بعضها. وما أبو زرع؟ جاءت بهذا الأسلوب تمهيدا لما ستقوله عن زوجها: أناس من حلي أذني، أناس من النوس، وهو حركة كل شيء متدل، يقال أناس إذا حرك، تعني أنه قدم لها من الزينة ومن الحلي ما تضعه في أذنيها. وفي هذا إشارة إلى أنواع الحلي التي كان يغدق عليها زوجها من كرمه، وملأ من شحم عضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى أن جسمها أصبح صحيحا متغذيا. وخصت العضد بالذكر لأنه أول ما يقع عليه النظر، إذا كان العضد سمينا فهو دليل على أن الجسم كذلك. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأترفني في البيت، وجدني في أهل غنيمة بشق، تعني أنه وجدها في أهلها وليس إلا عندهم اليسير من الأغنام، بل هم في جهد وتعب، فجعلني في أهل صهيل، فنقلني من هذه الحال حتى أصبحت في أهل خيل وفي أهل خيول وأطيط، هي المراحل التي تكون على الإبل الرحال، وهو دليل على كثرة الخيرات التي تحمل عليها. ودائس، أي عنده من يحصد الزرع من القمح والذرة والشعير وغير ذلك، ومنقٍ، وعنده أيضا من ينقي الحبوب، فهو عنده خدم وعمال ومزارعون. فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانة ومنزلة، لذلك أتكلم فلا يهينني أحد أو يسيء إلي إنسان. وأرقد فأتصبح، أي أنام وأتصبح في أمور طيبة. وأشرب فأتقمح، أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي. قولها أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، أي أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة، فهو دليل لكثرة أمتعتها. وبيتها فساح، أي بيتها واسع كبير. قولها ابن أبي زرع، كما فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه من في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة وهي الأنثى من أولاد المعز، تعني أنه قليل الأكل، والعرب تمدح بذلك. قولها بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي هي بنت مطاوعة، أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع أباها وتطيع أمها. ملء كسائها، أي ليست هزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة مرفهة. وغيظ جارتها لما هي عليه من خير ونعمة. قولها جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، أي خادمته، حميدة الصفات، طيبة الأخلاق، لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تفتش متاعنا وحاجياتنا ولا تأخذ منها شيئا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها معتنية عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه وتهيئته. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تبخض، أي خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لقي امرأة جسمها ممتلئ ولها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتين، ففتتته المرأة ففتنته المرأة وتعلق بها قلبه، فطلقني ونكحها، أي بعد ما كنت أعيش في هذه النعم طلقني لما فتن بتلك المرأة ونكحها. كانت أم زرع محبة لزوجها، ولهذا مع أنها مطلقة لم تذكر عنه إلا الأوصاف الحسنة الجميلة، وربما نسيت كثير من المطلقات الأوصاف الجميلة لأزواجهن، فلا تذكر إلا الجانب السيء. قولها فنكحت بعده رجلا سريا، أي شريفا، ركب شريا، أي فرسا عظيما، وأخذ خطيا، أي رمحا، فهو صاحب شجاعة ومقاتلة ومجابهة، وأراح علي نعما، نعما ثرية، أي أكرمني بحمر النعم، وأعطاني من كل رائحة زوجا، تعني أنه أكرمها وأحسن إليها، فلم يقصر معها في شيء. وقال كلي أم زرع، أي كلي ما شئت من الأطعمة، وميري أهلك، أي أعطي أيضا أهلك، فهذا يدل على أنه كريم معها ومحسن إليها وإلى أقاربها وأهلها، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، لو جمعت كل ما أعطانيه هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أعطيات أبي زرع، فهذا ثناء بالغ منها على زوجها السابق أبي زرع، ومدح عظيم له. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يتحدث هنا صلى الله عليه وآله وسلم عن جانب معين، وهو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها أم زرع قبل طلاقها من زوجها أبو زرع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والحديث أورده الإمام الترمذي هنا لبيان مؤانسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن، أو بسماع أحاديثهن، أو بالتعليق الجميل على حديثهن. فصلى الله وسلم على سيد الخلق، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الأخلاق الحميدة الذي كان خلقه القرآن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بعبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وبيانه وأحواله وبلاغه ورسالته وما خبأ في ذلك من الخيرية لهذه الأمة، فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبته وارزقنا حسن متابعته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تذكر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره وشؤونه، كان منا النظر إلى بعض أحواله من زوايا زوجاته أمهات المؤمنين، ثم ابتدانا في ذكر أولاده الطاهرين، وذكرنا القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم. في بعض أخبارهم المتعلقة بجناب صاحب الرسالة والنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند ذكر سيدتنا فاطمة الزهراء بضعته، سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فاطمة الزهرة البتول ابنة سيدنا الرسول، ولدتها أمها خديجة بنت خويلد حين كان عمره صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره أو بعد ذلك بقليل، فكانت ولادتها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ما بين 5 أو 3 سنوات. وسماها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاطمة، وعلماء السنة من المحدثين وأهل السيرة يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مناسبة في هذا الاسم ومراد الحق تبارك وتعالى في فاطمة ومن انتمى إليها نسبا أو محبة، يذكر الخطيب البغدادي وابن حجر الهيتمي أن الله سماها فاطمة لأنه فطمها ومحبيها عن النار، وجاء أيضا في رواية الديلمي إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. ويروي أيضا ابن حجر في الصواعق المحرقة والحافظ أبو القاسم الدمشقي أن عليا قال لرسول الله: لما سميت فاطمة يا رسول الله فاطمة؟ قال: إن الله فطمها وذريتها عن النار. هكذا جاء في رواية الإمام النسائي عليه رضوان الله: إن ابنتي فاطمة حورة آدمية لم تحض ولم تطمث، إنما سماها فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار، جعلنا الله من المحبين المحبوبين الصادقين. بل ويذكر ابن حجر ما أخرج الطبراني بسند رجال ثقات أنه صلى الله عليه وسلم أبوها قال لها: إن الله غير معذبك ولا أحدا من ولدك. ومن أسماء تسميتها بالبتول ما تعلق بتبتلها وانقطاعها إلى الله تبارك وتعالى عبادة وعبودية وعبودة ومعرفة وآدابا، وكذلك انقطاعها عن نساء زمانها وعن النساء الفضليات في رتبتها ومكانتها، فلم يشاركها في تلك المكانة أحد، كما لقبت بالصديقة وبالمباركة وبالزكية وبالمرضية، ولقبت بالمحدثة، وجاء أنها كانت تحدثها الملائكة كما جاء عن بعض الصحابة عليهم الرضوان، وسميت بالطاهرة والبضعة لقوله عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. وقد خاطبها بقوله: يا أم أبيها. علمنا أن مولدها كان قبل النبوة ما بين 35 سنوات، فكانت بذلك من جهة السن آخر بنات ولادة وأحبهن إليه رضي الله عنهم أجمعين. ونشأت تحت نظر والدها الكريم وأمها خديجة، وتربت واكتست من كريم الشمائل والأخلاق ما غلب عليها، وكان من أظهر ذلك رحمتها ورافتها وشفقتها وحنانها، حتى أنها سميت بالحانية لكثرة حنانها على أبيها وأخواتها وقرباتها ومن تعرف، وعلى الفقراء والمساكين، فجبلت على ذلك وطبعت عليه، وتربت كذلك إرثا من أبيها نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويشهد لذلك ما قال لها: يا أم أبيها، حتى يذكر أهل السيرة أن حنانها هو الذي برز على أخواتها. وقد تقدم أنهن وإن كن أكبر منها سنا، وكنا أيضا جميعا في السن ما قبل البلوغ إلى وقت الهجرة، أيام البعثة كنا كلهن دون البلوغ، وعلمنا ما جرى من التزويج بالعقد دون البناء، وأن ذلك كان مشتهر في ذلك العصر، ويكون البناء بعد مدة تصل إلى سنين عديدة وقد تقل عن ذلك. فكانت تتولى شؤون البيت وترتيبه، خصوصا بعد وفاة أمها، خديجة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره الكريم، توفيت السيدة خديجة عليها رضوان الله، وبينها وبين أبي طالب 3 أيام، حتى سمى صلى الله عليه وسلم ذاك العام بعام الحزن، واشتد الأذى فيه من قريش عليه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه، وصابر وصبر ومرت بكل تلك الظروف والأحوال. هذه البنت يقوى فيها صفات وخصال ورثتها من أبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت أمها كل من ولد إذا ولد لها مولود سلمته لأحد يرضعه إلا فاطمة، فتولت رضاعها أمها خديجة بنفسها ولم تسلمها لأحد، فرضعت بلبن أبيها وأمها صلى الله عليه وعليهم أجمعين، فنشأت على ذلك الحنان والعطف المقرون بالحزم والجد والاجتهاد والنشاط وترتيب الأمور، وبذلك وهي في سن الصبا وقعت الحادثة الشديدة يوم وضعوا على ظهر نبيكم السلاء، سلاء الجزور والأوساخ والأقدار، وهو ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في صحيح البخاري وغيره، أن جماعة من قريش كانوا جالسين في جانب، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فطاف ثم صلى عندها، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى سلاء جزور بني فلان، ذبحوا جزورهم اليوم فيأتي بالسلاء والرفث والقذورات ويضعه على ظهر محمد وهو ساجد، وانبعث أشق القوم عقبة بن أبي معيط وجاء به وكان في سجود صلى الله عليه وسلم ذو السجود، فوضعه فوق ظهره فثبت صلى الله عليه وسلم ساجدا مكانه، وجعل القوم يتمايلون يضحكون ويستهزئون، ومن هناك من المؤمنين لا يستطيعون أن يعملوا شيء، فجاء ابن مسعود أو غيره يجري إلى فاطمة وقال وهي طفلة الحق يا باكي، فإنه عند الكعبة ساجد والسلا والقدور على ظهره الشريف، فخرجت السيدة فاطمة وأقبلت على أبيها فحملت كل الأذى ونظفته وهو ثابت في سجوده حتى أماطت عنه كل الأذى، فرفع رأسه فأقبلت عليهم سيدة فاطمة تلومهم وتسبهم وتقول هكذا تصنعون بساجد لله تبارك وتعالى، عرفتم خيريته فيكم وعرفتم أمانته وعرفتم ديانته، يليق منكم هذا الفعل؟ وأخذت تتكلم معهم، وبصغر سنها لا يحدثون شيئا معها، فلما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه رفع يديه يدعو فانتهى ضحكه، وصاروا في قلق وخوف يوقنون أنه المستجاب الدعوة، فسمى رجالا منهم يقول اللهم عليك بفلان عليك بفلان عليك بفلان، فتحولوا إلى حزن وخوف، ومن سماهم في تلك الوقعة أو في تلك الساعة قتلوا ببدر كلهم على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى نار الله الموقدة. الله. فكان كان عملها كذلك، وجاء عن أولئك الذين قتلوا ببدر من هؤلاء المذكورين أنهم حملوا إلى الجليب ووضعوا فيه، وجاء في الحديث وأتبع أصحاب الجليب لعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما جاء في رواية الإمام الحاكم في المستدرك موقف من المواقف التي شهدتها أيام الأذى، أذى المشركين لأبيها صلى الله عليه وسلم، ودخل عليها وهي تبكي، رسول الله يقول: يا بني ما يبكيك؟ قالت: يا أبتي ما لي لا أبكي. هؤلاء الملا من قريش كبارهم في الحجر يتعاقدون باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أصنامهم وآلهتهم، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بني ائتيني بوضوء. فجاءته بماء فتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى المسجد وأقبل عليه، فلما رأوه مقبلا صلى الله عليه وسلم قالوا: ها هو ذا، يقولون لبعضهم البعض، وما وقع نظر عين أحدهم إلى وجه الكريم إلا طاطا رأسه وطاطأوا رؤوسهم، سقطت أذقانهم بين يديهم فلم يرفعوا أبصارهم. ودخل صلى الله عليه وسلم إلى عند الكعبة فصلى وأخذ قبضة من تراب فحصبهم وقال: شاهد الوجوه، فقتلوا، فكانوا في من قتلوا يوم بدر على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: الذهبي صحيح، حديث صحيح. فكان من جملة المواقف التي مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم، الشدائد التي مرت، وما لاقت السيدة فاطمة في مشاهدة هذه المواقف مما تربى فيها من قوة إيمان ويقين وصبر وحلم وآداب عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا مرت الأيام وهاجر خير الأنام، وفاطمة مع أخواتها بمكة، فلما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة استقر به المقام، وقد نزل في دار سيدنا أبي أيوب الأنصاري هذا المقبور بتركيا، في خروجه وهو شايب وأعرج يجاهد في سبيل الله عليه رضوان الله تعالى، أرسل صلى الله عليه وسلم ليحضر من بقي من أهله وأهل أبي بكر ويأتون بهم إلى المدينة، فاتفق مع عبد الله بن عريقط الدؤلي الذي كان رفيقهم في السفر في الهجرة، وهو كان مشرك ولكنه كان صاحب خلق وأمانة، فلذلك ائتمن صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فكان دليلهم وصاحبهم مع سيدنا أبو بكر الصديق. ثم لما أراد أن يوصل من بقي من أولاده استأجره أيضا دليلا، أرسل معه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولاه، وأبا رافع مولاه، وزودهم بجملين و500 درهم ليشتروا إبلا من منطقة اسمها جديد، فتوجهوا. وقد عرف أمانة عبد الله بن أريقط وحسن معاملته فاختاره ليأتي بأهله، وكان من بينهم فاطمة رضي الله تعالى عنها. فذهب سيدنا زيد وسيدنا أبو رافع إلى مع عبد الله بن أريقط إلى مكة المكرمة، واحتملوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أم كلثوم وفاطمة من بنات النبي، أما سيدتنا رقية فقدها مع زوجها سيدنا عثمان وقد هاجرت معه. وجاءوا بعائشة أم المؤمنين وهي تصغر سنا عن سيدتنا فاطمة، وأمها أم رومان، وعبد الله بن أبي بكر الذي كان يجي إلى الغار كل ليلة ويأتيهم بالخبر، فهاجروا في تلك السنة الأولى من الهجرة، ووصلوا إلى المدينة المنورة وابتدأ صلى الله عليه وسلم يبني حجرا لينزل أهله فيها ويقيم فيها بعد أن أقام شهرين ببيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانوا يرغبون مكانة فاطمة عند رسول الله، والآن وبعد الهجرة قد جاوزت 15 من السنين، فما بين 15 و18 من عمرها الشريف تم تفكير كبار الصحابة في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة خطبة سيدتنا فاطمة عليها السلام. وتحدث سيدنا عمر مع سيدنا أبي بكر ويقول: ما يمنعك أن تخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة؟ قال: ما أراه يزوجنيها. قال: إن لم يزوجك فمن يزوج؟ أنت من أقدم الناس إسلاما وصحبة له ويعرف مكانك ومن أكرم الناس عليه. أخذ يفكر سيدنا أبو بكر وكلم ابنته عائشة أم المؤمنين، قال: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انبساطا وإقبالا عليك فاذكريني له واذكري فاطمة. ولما جاء في بعض المرات فرأت منه صلى الله عليه وسلم انبساطا وإقبالا ذكرت ما قال أبوها، فقال: لم ينزل القضاء بعد. فأخبرت والدها وأنه صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقالت: ليتني لم أذكر معه شيئا يا أبي. وجرى ذكر ما بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، فقال: إنه لم ينزل علي فيها شيء بعد. فكلم سيدنا عمر وقال له: ما كان ليزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إن كان يزوجك إياه. واستعمل نفس الأسلوب سيدنا عمر فدعا ابنته حفصة وقال: إذا رأيت صلى الله عليه وسلم في ساعة مقبلا عليك منبسطا فاذكريني له واذكر ابنته فاطمة. ودخل يوما على حفصة فرأيت منه إقبالا فذكرت ما قال أبوها، فقال: إنه لم ينزل القضاء بعد. فأخبرت أباها بذلك، وجرت الذكر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم ينزل القضاء بعد. وبعض كبار سادتنا كذلك الأنصار والصحابة تقدموا، فكان هذا جوابه عليه الصلاة والسلام: ينتظر أمر الله الخاص فيما يتعلق بفاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فتنبهت مولاها لسيدنا علي وقالت: يا علي، أما تدري أن فاطمة بنت رسول الله خطبت؟ قال: ما أدري. قالت: قد خطبها الناس فاذهب واخطبها. قال: ما عندي شيء، وما أنا مستعد لزواج. قالت فاذهب واذكرها لرسول الله. ثم إن أبا بكر وعمر بفراستهما وأحاسيسهما المرهفة الصافية شعرا أن الذي سيأذن له الله في الزواج فاطمة علي، فقصد سيدنا علي. فلما كلماه قال نبهاني إلى شيء كنت غافل عنه، قال وقلت لعله لا يزوجني. فقال له إنا نرى أنه يزوجك وإنك أقرب الناس إليه وأقدمهم إسلاما. قال فحرك في وجدا. فبعد كلام مولاته له وكلام أبي بكر وعمر توجه، يقول سيدنا علي فلما أن قعدت بين يديه أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال لي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. قال لعلك جئت تخطب فاطمة. قلت نعم يا رسول الله. قال هل عندك شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال ما فعلت درع سلحتكها من بدر؟ درع من الرخيصة، رخيصة حطمية يسموها، كانت قبيلة تصنع الدروع يقولها حطمية، ومن من أخف الدروع أقل. قال بها أزوجك. ما عند، قال سيفي وبدني يا رسول الله. معه كان بدندين. قال له أما سيفك لابد لك منه، ولكن بدنك بتاعها، بتاع البدن. وهكذا أعد البدندين ناقتين معه من أجل يتجهز، وإذا بحادثة وقعت. كان سيدنا حمزة مع جماعة من الصحابة في بيت يشربون الخمر قبل أن يحرم الخمر، وقال مغني فيهم مشاعر ألا يا حمز للشرف النواي، روح لعند الشرف هذا جمع شارفة الناقتين هذا. فخرج من أثر ما شرب قطع سنمتهما، فجاء سيدنا علي وجدهن مقطعات، فكان منظر شديد عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مما حصل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على هذا الشرب من الأنصار عندهم سيدنا حمزة، أخذ كلم سيدنا حمزة يقول ما حملك على ما صنعت؟ وإذا به ثمل ما يدرك، يقول من أنتم؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع صلى الله عليه وسلم نفسه علم أنه في غير وعي، فأنزل الله تحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان التحريم النهائي لشرب الخمر بعد هذه الواقعة. فكان الدرع هو المهر من سيدنا علي سيدة فاطمة، وكان هناك الدراهم التي من قيمة هذه البدن وما بقي عند سيدنا علي، فكانت إعدادا للطيب ولما يحتاجه المتزوج في الزواج، كما يأتي معنا بعض التفسير عن أخبار ما تم من زفاف ميمون مبارك في السنة الثانية من الهجرة، وما كان من موعد العقد ثم من موقع ود البناء والزواج. ملأ الله قلوبنا إيمانا ويقينا ورجعلنا وإياكم من أهل الصدق معه ظاهرا وباطنا، وربطنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته ربطا لا انحلال له، رفعنا به إلى أعلى مراتب القرب والدنو في ألطاف وعوافي ورحمات من الله وافيات ضوافي، يصلح لنا بها كل ظاهر وخافي، ويرفعنا بها مراتب قرب مع عباده الصالحين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. عندكم مطر؟ رحمنا رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، رفعنا مراتب قربك الرافعة، ومن نذكرهم أرنا وجوههم في ذلك المقام، رضعنا بهم إلى المقام. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.